هلأ بعضنا محبب إليه الصيام، بحب الصيام. لا إحنا كلنا منصوم الحمد لله نافلة، بس في واحد بيصوم يعني هيك على ثقل إنه هو عم بيصوم، بس والله يا أخي لا أجلنا للصيام. في واحد بيصوم وهو يحب أن يصوم، وبالعكس يعني لما بيفطر بيتضايق، هو بيحب الصيام. هلأ إذا واحد بيناتكم وجد ملقى في قلبه حب الصيام، فليعلم أن واحدا من أبواب التي تقربه إلى الله الصيام. لذلك خليك صائم، توكل على الله، هذا فتح أن يصوم يوما ويفطر يوما طيلة عمره إلى أن مات. هلأ في أخ بيناتنا محبب إليه الصلاة، بحب الصلاة. هلأ إحنا كنا بفضل الله منصلي، بس في واحد يعني بيشعر فعلا في ثقل أنه يلا صار ما صار يا أخي بدي صلي وأخلص من القصة، بس في واحد لا يعني هيك يستمتع بالصلاة، جعلت قرة عينه في الصلاة. إذا واحد بيناتكم يا شباب وجد في نفسه فعلا هيك تشوف وتطلع وأنس كبير في الصلاة، قد ما بتقدر تكثر من الصلاة افعل. هلأ في واحد بيناتنا يفتح عليه بالقرآن، تلاقي هيك إذا مسك القرآن يعني القرآن حبيبه ورفيقه، نحن كلنا نقرأ القرآن وكلنا نحب القرآن، بس هو فعلا يعني بيشعر بينه وبين القرآن يعني في صداقة عجيبة، لا يرتاح إلا بالقرآن. هلأ إذا واحدكم وجد في نفسه هذا الشيء، إن استطعت أن لا تدع القرآن لا في يقظة ولا في منام افعل، هذا فتح الله بيفتح، هذا رزق الله بعت لك يعني. واحد بيناتنا الله يفتح عليه ببر الوالدين، إحنا كلنا من بر آبائنا وأمهاتنا، بس في واحد بيحب يعني هيك لحظة السعادة تبعه لما أمه بتطلب منه شغلة، لحظة السعادة تبعه لما هو هيك بيجيب شي شغلة بفرح أمه فيها وبتدعي له، هيك بيشعر كأنك عطيته الدنيا. يعني صدق إذا بتقول له حصلت على دكتوراه، لما تقول له أنه أمك دعت لك، لا أمه دعت له. هلأ إذا وجدت في نفسك هيك قد ما بتقدر تدخل من هذا الباب باب بر الوالدين افعل. نحن يا أخوان كل واحد منا موهوب، في واحد مفتوح عليه بالذكر، إحنا كلنا بنذكر الله، بس في واحد تلاقي بيذكر الله 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، عنده هالأوراد 100 100 100 1000 بيقول لك بدي خلصهم لأنه لازم وظيفة ساوية، بس في واحد مو هيك، في واحد تلاقي بيقعد هيك بيذكر الله بيقعد له 4 ساعات، أربع يلا خلاص بقى قوم بدنا ناكل بدنا نروح بدنا، عم يدق تليفون ماله هون. في ناس مفتوح عليه بالذكر، نحن كلنا موهوبون، الله موزع المواهب بالعباد، بس انت بقى شوف وين انت مفتوح عليك، المكان المفتوح عليك اكثر منه، لعل الله عز وجل ان يجعله بابك للقرب اليه. ابن عون عبد الله كان فيما يظهر مفتوحا عليه بالصوم، يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن مات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية لأصحاب الذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطاء. هدية النهاردة لحظات، عمل بسيط بيغفر للإنسان ذنوبه حتى لو كان ما يقدرش يعدها من كتر هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من أشهر الأحاديث، قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. عارف معنى الكلام؟ عارف يعني إيه زبد البحر؟ العرب زمان يا جماعة البحر بالنسبة لهم كان مخلوق كبير، وإحنا كمان أنت بتبص للبحر ما تجيبش أخر، وبيعلو مياه البحر فوقها كده بيبقى فيه رغاوي، الرغاوي دي قد مية البحر، وأنت لو بصيت للبحر هتلاقي نفسك عينيك ما تجيبش آخر البحر ده. ولما النبي يقارن ذنوب إنسان بالبحر، ده معناه أن الإنسان لو بص على ذنوبه عينيه ما تجيبش آخر الذنوب. نظرات كتيرة حرام، ألفاظ كتيرة حرام، خطوات كتيرة لأماكن حرام، صلوات اتنست، وأيام الإنسان عاش فيها غافل عن رب العالمين، ورب العالمين بيغرقه بالنعم والعطايا والهدايا. كل ده هيروح وهيغفر وهيعفو عنه رب العالمين في 4-5 دقائق بتقول فيهم سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. ومع مغفرة الذنوب الإنسان بتكشف عنه هموم كتيرة، لأن ربنا في القرآن بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جزء كبير من الضنك اللي الإنسان عايش فيه في الدنيا بسبب ذنوب هو بيعملها. فلازم يبقى عارف كويس إن الأحزان اللي الإنسان بيعيش نفسه فيها تحتاج توبة لرب العالمين ورجوع لربنا في ثواني بسبحان الله وبحمده 100 مرة. ولكن الجوارح اللي عصت أيام كتيرة واستمتعت أيام كتيرة، ليه ربنا بيغفر لنا بالذكر ده بالذات؟ أقول لك ليه؟ لأن ربنا عايزك تكرر المعنى ده سبحان الله وبحمده. وكلما تكرر المعنى ده على اللسان والقلب، كلما استقرت علاقة الإنسان بربنا، والإنسان اتعلق جدا وحب ربنا. سبحان الله يعني يا ربي أنت تنزهت عن أن تفعل الخطأ، تنزهت يعني أنت أرفع وأرقى يا رب العالمين وأكمل من أن يصدر منك فعل خطأ. ده معنى سبحان الله، أن تنزه رب العالمين عن الخطأ أو التقصير أو التأخير أو عدم الحكمة. أنت كامل يا رب. وبحمده يعني الحمد لله على كل أفعالك. عايزك تتأمل معايا كده، كل يوم بتقول يا رب أنت ما بتغلطش، الحمد لله على كل حاجة بتعملها. يا رب أنت ما بتتأخرش عني في أي حاجة، الحمد لله على اللي بتقدمه أو على الحاجة اللي أنا افتكرتها تأخرت، لا هي متأخرتش. يا رب أنت سبحانك وتعالى مفيش حاجة بتتعمل من غير حكمة، أنا راضي بيك يا رب وبأفعالك. تخيل كل يوم أنت بتقول الكلام ده كل يوم 100 مرة حتى تستقر هذه المعاني: أنا راضي عنك وعن أفعالك يا من لا تخطئ يا رب العالمين. ساعتها الإنسان سيشعر بالسكينة في السراء والضراء، هيشعر بالحب، سواء ربنا استجاب دعوته أو شوية الدعوة دي كان الإنسان فاكر إن فيها خير وكان فيها شر فربنا اداله حاجة تانية بدلها، لكن الإنسان زي الطفل عايز الحلوى وممكن الحلوى تكون مضرة على صحته. ساعتها تستقر بكلمة سبحان الله وبحمده، قولها 100 مرة تغفر خطاياك وتستقر في علاقتك وتتعلق برب العالمين، وكل ده هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن.
2: مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأحبة، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: سبق الحديث عن الجهاد ومكانته والنصر وأسبابه وبشرى إحقاق الحق وإبطال الباطل، ماذا عن جهاد الدعوة خصوصا، ومن هو المسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله أعلى مقام يناله إنسان، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلا أن الدعوة إلى الله يتوهمها الناس فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، وهذا الكلام بعضه صحيح لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والمن للتبعيض. طبعا الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق وإلى قدرة فائقة على رد كل الشبهات حول الدين. هو اختصاص، والاختصاص فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن الذي قد لا يصدقه معظم الناس أن الدعوة إلى الله فرض عين. كيف فرض عين؟ لماذا الإنسان يصلي المسلم؟ لأن الصلاة فرض. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض، فلا بد من أن يكون كل مسلم داعية إلى الله بطريقة أو بأخرى. فالدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني إنسان حضر خطبة جمعة تأثر بها تأثرا بالغا، ينبغي أن يجعلها محور حديثه في هذا الأسبوع لأقربائه، لجيرانه، لشركائه في المحل، لأصدقائه، لزملائه. فإذا جعل من هذه الخطبة أداة دعوية طوال الأسبوع. والشيء الدقيق جدا أن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم. ومع من تعرف. في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. أنا حينما أؤكد بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض عين، قد يقول أحدهم: أين الدليل؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. فالإنسان بنص هذه الآية خاسر لا محالة، إلا أن الله استثنى من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله كفرض عين، بل إن التواصي بالحق أحد أركان النجاة، أحد أركان النجاة. بل إن المؤمن لا يمكن أن يستقر في قلبه الإيمان إلا وأن يعبر عن ذاته بحركة دعوية نحو الآخرين. هي حقيقة. أما الدليل الثاني أوضح، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، ومعنى بصيرة بالدليل المؤصل والتعليل. إذن الذي لا يدعو إلى الله لا يتبع رسول الله، والذي لا يتبع رسول الله لا يحب الله. والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صار معنا دليلان قويان على أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف.
1: إذن الدعوة قسمين.
2: نعم.
1: القسم الأول فرض عين.
2: نعم.
1: ضمن حدود الإمكان.
2: نعم.
1: والقسم الثاني هو قسم خاص،
2: فرض كفاية.
1: نعم، فرض كفاية.
2: تمام. إلا أنه في مفارقة حادة أستاذ جميل، أنا أرى أنه ما من شيء يتذبذب بين أن يكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. ترقى وترقى وترقى حتى تقترب من صنعة الأنبياء، وتسقط وتسقط وتسقط حتى تغدو عملا سخيفا لا يثير أي اهتمام. متى ترقى؟
1: نعم.
2: ومتى تسقط؟ حينما تطبق ما تقول، وحينما تخلص فيما تقول، وحينما تبذل من أجل الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس، يمكن أن تكون عندئذ في دعوتك ترقى. أما حينما يتاجر الإنسان بالدعوة ويستخدم الدين كورقة رابحة بيده من أجل الدنيا، كقوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هنا المشكلة. يعني مرة في بلد إسلامي في إفريقيا، وضع صعب شرحه بالتفصيل، صدر قرار بإعدام عالم كبير. فجاءوا لهذا العالم بشيخ ليلقنه الشهادة.
1: نعم.
2: عالم كبير ترك تفسير كبير، فجاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة. فقال هذا العالم الجليل لهذا الشيخ، قال له أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها.
1: سبحان الله.
2: فالفرق بين الدعوة

0: خالصة ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة الخالصة من خصائصها الاتباع، الاتباع. قل إنما أنا متبع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. من خصائص الدعوة إلى الله الخالصة الاتباع، ومن خصائص الدعوة إلى الذات الابتداع. ينبغي أن تبتدع حتى توهم الناس أنك جئت بجديد. والحقيقة لا جديد في الدين، الدين توقيفي. وإذا تجاوزنا فسمحنا لأنفسنا أن نسمي التجديد في الدين فلا يعني إلا أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. فالدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون، والدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله من خصائصها التنافس. علامة إخلاصك أن تتعاون، وعلامة انتفاعك بالدعوة أن تتنافس. الآخرة توحدنا والدنيا تفرقنا. من خصائص الدعوة إلى الله الاعتراف بالآخر وتقدير الآخر، ومن خصائص الدعوة إلى الذات إلغاء الآخر وجحد مكانة الآخر وتسفيه الآخر. من خصائص الدعوة الخالصة إلى الله قبول النصيحة، ومن خصائص المنتفع بالدعوة ألا يقبلها. فصار في عنا دعوة خالصة متألقة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله أساسها المكاسب الدنيوية. فأستاذ جميل، يعني حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني ما في عمل أعظم من الدعوة. هذه خصوصية لهذا النبي الكريم، واصطنعتك لنفسي. يعني هو كلطيفة سأل واحد أحد الشيوخ كم الزكاة، قال له عندنا أم عندكم، قال له عجيب كم دين فيه، قال له عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيدي.
1: سبحان الله،
0: هذا معنى واصطنعتك لنفسي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالدعوة إلى الذات هكذا، والدعوة إلى الله هكذا. فلذلك الدعوة إلى الذات لا تنجح، بينما الدعوة إلى الله الخالصة هي التي تستقطب. لذلك قالوا حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1، حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1. النقطة الدقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعة صغيرة تسبب متاعب وخصومات وتنافس، وهذا حال بعض الجماعات الدينية المتنافسة التي تتراشق التهم. أما الانتماء الحقيقي انتماء إلى مجموع المؤمنين، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة الإيمان أرقى أخوة. فقد ورد في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. يعني الذي أتمنى أن يكون واضحا، إن لم يكن انتماء الإنسان إلى مجموع المؤمنين فهناك مكاسب يحققها. فلذلك لا يريد أن يوزعها على الآخرين. أما حينما يكون العمل خالصا لوجه الله هذا طالب علم. يعني أنا أذكر كلمة قالها بعض الشيوخ عجبتني، قال له يا ابني ائت لي بإنسان من الملهى إلى المسجد، لا من مسجد

0: إلى مسجد.
1: نعم.
0: يعني بطولتك أن تستطيع إقناع الطرف الآخر أن تأخذ بيد الشاردين إلى الله عز وجل. والدعوة عمل عظيم، لأنه تدعو الناس إلى الله، تدعوهم إلى السعادة، تدعوهم إلى السكينة، إلى الاستقرار، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والآية التي بدأت بها هذا اللقاء الطيب، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومرة قابلت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، وسألته سؤالا متعلقا بنصيحة يقدمها إلى الدعاة، فقال لي كلاما مختصرا جامعا مانعا، قال لي: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه. يعني الدعوة إلى الله الخالصة، والدعوة إلى الله الخالصة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرف الإخوة المؤمنون إلى دعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون.
1: للحديث بقية إن شاء الله فضيلة الدكتور، ولكن الوقت أدركنا. نشكر لكم أيها الإخوة حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وحل الغنائم له. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب قبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. الحديث أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله علي، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، ويرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. أخرجه أبو داود.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قطبه من بعد
0: دمي. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: يا هلا ومرحبا فيكم وين ما كنتوا. حاب أخبركم على موقف لأستاذ. هذا الأستاذ عمل اختبار أو مشروع على ما أعتقد، يعني حط مشروع وقال للطلبة حلوا هذا المشروع. الحين المشكلة كل ما الطلبة قاعدين يسوون أو يركبون أو أنهم يربطون الخيوط المتشابكة من هذا المشروع، يطلع الأستاذ يقول غلط. كل ما يسوون شيء غلط، لدرجة أن الطلبة راحوا يسألوا أساتذة ثانيين من جامعات أخرى ودكاترة من جامعات أخرى يسألوهم عن هذا المشروع. تخيلوا أن الدكاترة في جامعات أخرى مو عارفين يحلون المشروع، مو عارفين يركبون الخيوط المتشابكة والغريبة اللي حاطنها هذا الأستاذ، ما حد عارف يحله إلا هذا الأستاذ. وكل طالب ينتظر الطالب الثاني يشوفه إيش سوى على أساس أنه يمشي على نهجه، على أساس إيش يرضون فكر الأستاذ اللي هو حط مشروع ما حد يعرف يحله إلا هذا اللي هو. حتى الأساتذة الدكاترة كله ما حد يعرف يحله إلا هو. الحين أنت يا أستاذ يوم حطيت هذا الاختبار أو هذا السؤال لهذا المشروع وما حد، يعني الكل عجز إنه يحله، يعني أنت إيش قصدك من إنك أنت توضع هذا السؤال؟ يعني مو فاهمة إيش قصده. يعني أنت تشرح درس وبعدين تحط الاختبار أو سؤال من خارج الشرح ومن خارج الدرس، ليش تشرح التعب نفسك إذا أنت السؤال اللي بتحطه من من من جزيرة في القمر ولا جزيرة في غياهب الجب؟ يعني ليش تشرح التعب نفسك؟ حط أسئلة هيروغليفية وخلص. لا خليت الطلبة يتفطروا زين، لا خليت الطلبة يناموا مرتاحين، حد يعني ما يصير. يعني ممكن أستاذ أنيتا طيبة يقول والله أنا عشان أشوف مين العالم، مين اللي فكره فكر علماء ويعني مفكر ومخترع. كان أبدا أنت، كان أولى أنت تصير عالم وفطين وتدخل موسوعة جينيس وتحصل جائزة نوبل، كان أبدا أنت، مو طلبتك. يعني والله جد عندي سؤال، يعني الأساتذة اللي يشرحون يدرسون سواء في المدارس أو في الجامعات أو في الكليات، الحين يعني بعض الأساتذة كيف أنتوا تشرحون وتجيبون سؤال من خارج الشرح، أو تجيبون سؤال من خارج الكتاب، تجيبون سؤال من خارج الكرة الأرضية؟ يعني إيش تبون؟ إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ ترى في مشكلة كبيرة، يعني فعلا في كثير من الأساتذة يحتاجوا علاج نفسي. والله يجيب لك سؤال صعب وما حد يحله إلا هو، ما حد يعرف يحله إلا هو، لأنه هو ما أدري شو أقول لكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، وذكرت في نهاية الحلقة الماضية إلزام من سبقه عليه وآله الصلاة والسلام من الأنبياء بالإيمان به واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بعده من أمته فهم من باب أولى بالطاعة والامتثال. أقول لقد جعل الله تعالى إبراهيم عليه وآله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لهذه الأمة، فقال جل شانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأيهما أولى وأقرب بالنسبة لهذه الأمة؟ إن بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ألوف السنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب إلينا بلا شك. فبالنسبة للصحابة فمن بعد أيام معدودة، وكلما ابتعدنا من حيث الزمن طال الزمن، ولكن تبقى المسافة بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام أقرب من المسافة بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مما يدل على أنه عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى أن يطاع وأن يتبع ممن كان قبله. وقال جل شانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة أو بعد المهاجرين والأنصار أو بعد أوائل الصحابة الكرام ممن جاء بعدهم من الصحابة الآخرين، يعني المتأخرين من الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ممن سبقهم بالإيمان من أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان المتأخرون من الصحابة يدعون لمن سبقهم، ما الذي حملهم على هذا الدعاء؟ ثم يضاف إلى ذلك هذا القيد المشترك بين الاثنين، وهو وجود الإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما أضافوهم إليهم ولإخواننا، كان الإيمان مشتركا بين الاثنين. فإذا كان الإيمان مشتركا بينهم، بين المتأخرين والمتقدمين، إذن شملت الأوامر المتأخرين كما شملت المتقدمين. وهكذا يقال بالنسبة لمن جاء بعدهم ولو حتى قيام الساعة. فإذا لم تجب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته لزم بعث نبي، بعث رسول بعده عليه وآله الصلاة والسلام، وهذا أمر مستحيل شرعا بعد قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقد ختم الله تعالى بنبيه المصطفى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام النبوة والرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. فإذا لم تجب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، إذن انقرض وانتهى أمر الإيمان، لأنه لا بد لمن جاء بعده عليه الصلاة والسلام أن يتعبد الله تعالى بشرع. وإذا انتهى شرعه ولم تجب طاعته فماذا يقال؟ لقد أمرنا الله تعالى باتباع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الذي لا يتبع منهج الصحابة في اتباعهم وإيمانهم ونصرتهم وإسلامهم مع رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، جاء هذا التهديد وهذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلوا من الجهود الشاقة في سبيل المحافظة على السنة النبوية الكريمة وعلى نشرها وتعليمها، لذا من خالفهم كان ينتظره الوعيد الذي جاء في آخر الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من أولى بالأخذ بسنته وطاعته ومنهجه؟ الصحابة الكرام الذين ما نالوا فضل الصحبة إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي سعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصحبته واختارهم الله تعالى واصطفاهم من جميع الخلق ليكونوا صحابة وأنصارا وأصحارا وأرحاما له صلى الله عليه وسلم؟ لا شك إن العاقل يقول إن الأساس هو النبي عليه وآله الصلاة والسلام، والصحابة ما نالوا هذه المرتبة وما نالوا هذه المزية إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى بالاتباع، وهو أولى بالاقتفاء، وهو أولى بالانتهاج على نهجه عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا كان الذي لا يتبع الصحابة الكرام يأتيه هذا الوعيد في خاتم الآية الكريمة، فالذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يطيعه فهو من باب أولى أن يقع تحت هذا التهديد الشديد. إن هذه الأمة، الأمة المحمدية، ما نالت الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما اتصفوا بالأمة الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما وصفوا بهذا الوصف المسلمون: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما نالوا هذه الأمة، ما نالت هذه الأوصاف الموجودة في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات إلا لكونها مطيعة متبعة له صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تنال هذه الأوصاف إذا لم تكن مطيعة، إذا لم تكن ملتزمة، إذا لم تكن متقيدة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام؟ وكل ذلك يقتضي من هذه الأمة حتى تبقى خير الأمم، وحتى تكون الأمة الوسط، وحتى يشملها تسمية إبراهيم عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالمسلمين، وحتى تكون شاهدة على الناس جميعا. ما لن تنال هذا إلا بكونها أمة لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولما أضيفت له يقتضي ذلك أن تكون مطيعة متبعة ملتزمة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام، وإلا فإن هذه الأوصاف لا تقع على المخالفين المعاندين. أيها الإخوة، قلت في حلقة سابقة إن الإسلام هو الدين العالمي الوحيد، ورسالة الإسلام هي العالمية الوحيدة، وإن جميع الديانات السابقة هي ديانات قومية محصورة بالأمم. ففي حديث جابر رضي الله تعالى المتفق عليه، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ومن هنا لو نظرنا في الآيات القرآنية نجد المولى عز وجل يذكر كل نبي لقومه فقط، إلا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإنه سبحانه وتعالى يجعل دعوته شاملة لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم إن هذا الدين ورسالة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كانت ناسخة لجميع الديانات، وكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام خاتما لجميع الأنبياء، فمن لم يطع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام معنى ذلك أن جميع الديانات باطلة، لأنه ببعثته عليه الصلاة والسلام نسخت. فإذا كانت هي منسوخة وهو لم يطع، إذن لم يبق دين، وهذا أمر منطقي، هذا أمر منطقي، ولذلك لا بد من اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الناسخ. فإذا لم يعمل بالناسخ إذن بطل الجميع. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أول شافع للجنة وأكثر النبيين تبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه. نبي الرحمة والتوبة صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أخرجه مسلم. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. أخرجه البخاري ومسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. أخرجه الترمذي.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العرب واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما أننا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن، تصوروا العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات. المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية الرحمن النهاردة إن واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني شيئا لعل الله أن ينفعني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى ما يؤذي الناس فنحيه عن الطريق. تصور لما واحد يجي يسأل إنسان حكيم يقول له: أنا عايز حاجة تبقى نافعة. فالشخص الحكيم ده يقعد يفكر يفكر ويلخص تجارب حياته وخبرته ويقول له: الشيء ينفعه في الدنيا والآخرة. أنا عايز أقول لك بقى، الرجل ده ما راحش الواحد حكيم، الرجل ده راح للنبي سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. فكون إن واحد يسأل النبي ويقول له: يا سيدنا محمد، قول لي حاجة تنفعني، يبقى سيدنا محمد سينطق بوحي من الله عن شيء من أنفع الأشياء للبشر. فقال له سيدنا محمد، ودي هدية ربنا النهاردة: شوف إيه اللي بيؤذي الناس في طريقهم وبعده عن طريقهم. انظر إلى ما يؤذي الناس في الطريق فنحيه عن الطريق. نحيه عن الطريق يعني ابعده عن طريق الناس. طيب شوف، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك إن إبعاد الأذى عن نفوس الناس أو عن طريق الناس ده اللي هينفعك في دنيتك وآخرتك، لازم الإنسان يبدأ يركز ونظرته تتغير لما يؤذي اللي حواليه. سيدنا محمد علمنا إن الإيمان بضع وسيلة.

0: الطريق. خدي بالك، حاولي انك انت ما تلبسيش اللبس ده، لان ده اذيه في الطريق ولقلوب الشباب. ساعات كتير الانسان يبقى بيقول لفظ، اللفظ ده جارح وخادش للحياه. لو سمحت ما تاذيش اللي حواليك بالالفاظ اللي فيها خدش لقلوب وحياء الناس اللي حواليك. ربنا بيحب الانسان ما يبقاش مؤذي. عارف ليه ربنا قال على لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم، علمنا ان الشيء اللي ينفع الانسان في الدنيا او في الاخره انه يمنع الاذى عن اللي حواليه؟ لان ربنا حابب يصنع منك نفس رحيمه سليمه، تشعر بالسلام الداخلي مع نفسك، انك انت مش عايز تأذي نفسك وعايز تحمي نفسك من الاذيه. لكن السلام ده كبير قوي، لدرجه انه تعدى نفسك انك عايز تشعر بالسلام تجاه الناس، وانك اللي يأذي الناس يأذيك واللي يجرح الناس يجرحك. عشان كده ربنا قال في القرآن ان يوم القيامة سينتفع الانسان صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال العلماء سليم من الحقد والحسن والإيذاء. عشان كده دايما كلمة النفع تيجي جنب كلمة الإيذاء، إن الإنسان لو إنسان ما بيحبش الأذية سينتفع بقلب رحيم، فتنزل عليه رحمة ربنا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويوم القيامة تتفاجئ بكلمة ربنا هيقولها لكل إنسان رحيم نافع. ربنا هيقول لك أنا أولى بذلك منك، كما في الحديث النبوي. أي إنسان نفع اللي حواليه ورفع عنهم الإيذاء، بالمصري بالبلدي كده ربنا يوم القيامة هيقول له أنت مش أحسن مني، أنا أولى بذلك منك. عارف معناها إيه؟ إذا كنت أنت رفعت الإيذاء عن عبادي فأنا هرفع الإيذاء عنك، إذا كنت أنت نفعت عبادي فأنا هنفعك يوم القيامة، اللي عملته مع الناس هيتعمل معك يوم القيامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو رفع عنك الإيذاء يوم القيامة هيرفع عنك الخوف والظلام والحساب والنار، وكلنا محتاجين أن يماط ويرفع عنا الأذى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فارفع الأذى في الدنيا من طريق
1: من صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الأشياء اللي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قصة لما أبو لهب قال: والله لئن رأيته يعفر وجهه بينكم لأطأن على عنقه. يعني لو شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة حيجي ويطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت ثم صلى وسجد. هنا قام أبو لهب لينفذ وعيده. لما جاء قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة شافه يبعد ويحط يده قدام وجهه ويرجع خايف، فاستغربوا: ايش فيه؟ انت قلت حطط على وحاشاه ولا يستطيع. ولكن قالوا له: ماذا حدث؟ قال: عندما اقتربت منه رأيت خندقا من نار، ورأيت فحلا كبيرا فاتحا فمه يريد أن يلتهمني. فحل اللي هو الجمل الكبير، تعرف الجمال قديش كبيرة، فسبحان الله العظيم، وربنا جعل خندق من نار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلك الملائكة لو اقترب مني لاختطفته عضوا عضوا. كان يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يطوف يستهزئ به ويلمزوه: ويل لكل همزة لمزة. فحتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله، لما زاد استهزاءهم به وزاد سخريتهم قال: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بأمية بن خلف وعليك، صار يعدد أسماءهم. يقول الراوي: فرأيت الذي عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم صرعى في قليب بدر يوم غزوة بدر. شوفوا يا أحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم تعب. متى ربنا أعطاه حقه؟ في غزوة بدر. متى سبحان الله العظيم شاف وربنا سبحان الله العظيم برد قلبه؟ في غزوة بدر. لا تيأسوا ولا تتعبوا ولا تملوا، فالله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. هنا مرة قصة برضو من القصص، إنه جلس عقبة مرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه. لما بلغ ذلك أبي بن خلف أنبه وعاتبه وقال له: روح تفل، يعني أبصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل، وأبي بن خلف بنفسه فت عظم، يعني رميم، ونفخه في إيش؟ في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآيات: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. الأخنس بن شريق كان يستمع للقرآن، ولكن كان سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت في آيات: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآيات كلها نزلت فيهم وهم كانوا يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل كان يجي أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا، يسمع منه القرآن ويروح عنه، لا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ويروح مختال بما فعل، فخور بما ارتكب من الشر، كأنه فعل شيء سبحان العظيم يذكر. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من أول يوم شافه في الحرم، وزي ما حكيناكم القصة اللي هو أنه لما أراد أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذوه ويقولوا: إحنا ما قلنا لك ما تصلي، ويتوعدوا ويغلظوا له في الكلام صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له، يهدده، يقوم يقول له: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أنا والله أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا مرة من المرات جاء أبو لهب ومسك الرسول صلى الله عليه وسلم بخناقه هنا من رقبته كده، تخيلوا، وقال له: أولى لك فأولى، انتبه،
هذه نزلت الآيات سبحان الله العظيم. فقال عدو الله هذا أبو جهل أتوعدني؟ أنت توعدني؟ أنت ما تقدر لا أنت ولا ربك شيء، وأنا أعز من مشى بين جبليها. هذا أبو جهل كان يزداد طغيانا وشقاوة وتكبرا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعتقدوا أنه الصحابة ما صار لهم شيء؟ الصحابة كانوا يعذبوا زي ما قلنا، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعذب بهذه الطريقة، فطبعا احنا قلنا لمن أطأ رقبته، وكانوا يعذبوا الصحابة أيضا عذابا شديدا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت على دعوته لا يزيح عنها ولا يعني ولا يتغير. فهذه كلها الأشياء اللي مر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اشتد العذاب واشتد التعذيب على المسلمين. الآن نزلت أنه أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. هذه كانت الحبشة الهجرة ليها هجرتين. الهجرة الأولى كان فيها 12 شخص فقط اللي هاجروا فيها، من ضمنهم عثمان بن عفان. طبعا قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بيت اسمه دار الأرقم ابن الأرقم علشان يعلمهم فيها. تعرفوا الأرقم كم كان عمره لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته؟ وفين بيته كان؟ الأرقم كان عمره 16 سنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته علشان يجتمع فيه ويعلمهم الدين، يعلم الصحابة علشان ما تعرف قريش فين يتجمعوا هم. فين مكانه؟ بعد الصفا. تعرفوا الكعبة هناك كانت البيوت كلها حوالين الكعبة، بعد الصفا والمروة كانت في بيته، بيت هناك الأرقم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم. الشيء الثاني اللي هو الهجرة للحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار قال لهم روحوا هاجروا للحبشة هناك، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طبعا قريش ما انتبهت مين اللي هاجر، هاجروا 12 شخص فقط هم اللي هاجروا للحبشة. ليش؟ لأنه كان النجاشي على الدين النصراني، وكان لا يظلم عنده أحد وملك عادل، فقال لهم روحوا هناك. فراحوا، وطبعا من اكتشفت قريش بدأت يعني تشدد العذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. المسلمين أقاموا في الحبشة في أحسن جوار، حصلت حادثة رجعوا فيها المسلمين اللي في الحبشة. إيش هي هذه الحادثة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ على قريش عند الكعبة أواخر سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لما بيقرأ هذه الآية أول مرة كان المشركين يسمعوا القرآن، لما قرأوا عليهم كلهم سكتوا.

0: سجدنا،
1: معناته كأنهم أسلموا، راحوا قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، إنه هو مدح آلهتنا. الخبر ده وصل للمسلمين اللي في الحبشة، وصل لهم هو بطريقة ثانية. إيش اللي وصل لهم هي؟ وصل لهم إنه قريش أسلمت، فرجعوا فرحانين من الحبشة لمكة. فطبعا ما صدقت قريش إنهم رجعوا، أزداد التعذيب وأزداد الإيذاء لهم. هنا الآن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يهاجروا مرة ثانية، لكن قريش دي المرة لا، عارفة وتبغى تعرف إنه متى حيهاجر ومتى حيخرجوا، فبدأت تزيد العذاب، وكل واحد فيهم سار ينتبه على الموجودين اللي عنده علشان لا يهاجروا. بكرة إن شاء الله نكمل الهجرة للحبشة، الهجرة الثانية، وإيش عملت قريش علشان ترجعهم، كيف تكلمت مع النجاشي، وإيش رد النجاشي عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام، هذا الخلق من الأخلاق المحمدية نتحدث عنه في هذه الحلقة. هو مستمد من اسم الله تعالى الرحمن، والتخلق بخلق صلة الأرحام يكون أولا بأن تقضي حوائج العباد وتحسن إليهم، سواء أحبوك أم لم يحبوك، شكروك أم جحدوا وشكروا غيرك. الله تعالى يرزق المؤمنين والكفار على حد سواء، ويعطيهم في الدنيا من واسع فضله، وكذلك أنت تصل

تعدل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك. صلة الرحم من أصول الدين، فالإسلام دين المودة والمحبة والألفة والاجتماع، دين التكافل والترابط بين البشر، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. والصلة لا تقتصر على الأرحام، بل هي أيضا صلة العبد بربه بالأوراد والأذكار، صلة العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر إلهي في كتاب الله العزيز. والصلة أيضا صلة الوالدين، صلة الأقرباء والجيران، صلة الصالحين، وكلها مطلوبة. صلة الأرحام من معانيها الزيارة، تقديم الهدية، المساعدة في المحنة قولا وفعلا، تذكر الآخر، التسليم ببشاشة الوجه، والتواصل ربما عبر الهاتف، المشاركة في الأفراح والأتراح، وأخيرا الدعاء. وصلة الرحم يمكن أن تكون بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، ويكون أيضا بالإحسان بالقول والفعل ومساعدة المحتاج والسعي في مصلحته. أما قطيعة الرحم فتعني عدم الإحسان إلى الأقارب وإلى كل من ذكرنا. أيها الأحبة، شاعت بين الناس الخلافات، ولكن أخطرها هي التي بين الأرحام. فإذا بدأ الناس بقطع أرحامهم، فكيف يكون لنا مجتمع متماسك ومتحد؟ الانقسام يبدأ داخل البيت وفي العائلة الواحدة، ويتسلل عندما لا نستطيع أن نسمو فوق النزاعات ونقع في فخ سوء الفهم، وعندما تطغى الأنا على مصلحة أفراد العائلة تتفكك الأسر وتضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن أساء إليك أحد أقربائك فأنت مطالب شرعا بالتماس الأعذار له والابتعاد عن سوء الظن، ولتقل: ربما هو متضايق من أولاده، أو ربما لديه مريض، أو قد يكون عنده مشاكل كثيرة وأنا لا أعرفها. ولو كان لك حق عند قريب لك وأنت مظلوم، فمن حقك طلب العدالة والاستحصال على الحقوق أو القصاص لإساءة. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، وعند تحصيل الحقوق يجب أن تعود العلاقات كما كانت، حتى لا تعيش في دياجير من قطع الأرحام. عرف أبنائك بأصولك وفروعك، وفروع أصولك، وأصول زوجك وفروعهما، كي يحسنوا صلتهم بأرحامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن المعالم البارزة في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الوفاء. كان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس، كما قال القائل: وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه وفاؤه لزوجه خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة الفاضلة الصالحة التي عاش معها 25 سنة، كانت رحمة وبرا ووفاء وفضلا. لما ماتت رضي الله عنها رجع عليه الصلاة والسلام حزينا بعدما دفنها، قالت له خولة بنت حكيم رضي الله عنها: أراك حزينا يا رسول الله؟ قال: ماتت ربة البيت وأم العيال. كان يكثر من ذكرها والترحم عليها والترضي عنها، حتى غارت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت هالة أختها، النبي عليه الصلاة والسلام فرح بها. وكذلك لما جاءت عجوز فهش لها وأقبل عليها، قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل كل هذا الإقبال على هذه العجوز؟ قال: إنها كانت تأتينا على أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. بعض الناس يتعامل معك إذا كانت له مصلحة، فإذا قضيت تنكر لك وأعرض عنك، كأنك ما عرفته ولا عرفك. نبينا عليه الصلاة والسلام كان وفيا. من وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لما مات النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، قال لأصحابه: مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. فصفوا خلفه رضوان الله عليهم وصلى على النجاشي صلاة الغائب. ولما جاء وفد من الحبشة قام عليه الصلاة والسلام يخدمهم بنفسه، قام يكرم هؤلاء الأحباش بنفسه. فلما سأله الصحابة عن ذلك قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. هؤلاء الأحباش أكرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكافئ المعروف بمثله بل بخير منه. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، هذا من الوفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه جاءته امرأة فبسط لها رداءه وأكرمها. فلما سأل بعض الناس عن ذلك قيل: هذه أمه التي أرضعت، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها. وجاء أبوه الذي هو زوجها عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، فبسط له النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه من الناحية الأخرى. وكذلك أخته من الرضاعة الشيماء، النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها وأقبل عليها، ثم قال لها: إن شئت بقيت معي معززة مكرمة محبوبة، وإن شئت متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت أن ترجع إلى قومها. الوفاء إخوتي في الله من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نقتدي به في ذلك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها، ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا أبا عبادة، منذ فتحت دكانك في هذه السوق وأنا أراك جالسا بين بضاعتك الكاسدة، لا يدخل عليك أحد ليبتاع منك ولو باعا واحدا من القماش. ما الأمر يا أبا عبادة؟
2: تسألني عن الأمر يا أبا جهم، وأنت أعرف الناس بأمري وأمر كساد بضاعتي. إن ذلك الرجل أبو الشيماء قد عرف من أين توكل الكتف وملأ دكانه ببضاعة لاقت إقبالا من الناس، فما يبيعها حتى يأتي بغيرها.
1: صدقت يا أبا عبادة، أوقف الله حاله. انظر، انظر ذلك الرجل الذي خرج من دكانه، لقد أحضر الحمالين لحمل ما اشتراه من دكان هذا المسمى بأبي الشيماء. أرأيت يا رجل؟
2: رأيت يا صاحبي، رأيت كل شيء. اسمع يا أبا جهم، لقد خطرت لي فكرة ستوقف حال أبي الشيماء هذا، هل تساعدني على تنفيذها؟
1: لم لا أساعدك إذا كان في ذلك خير لنا؟ ما فكرتك يا أبا عبادة؟ قل بسرعة يا رجل.
2: لنبدأ بذلك الرجل الذي خرج للتو من دكان أبي الشيماء ونسأله عن ثمن البضاعة التي اشتراها، فإن قال إنه اشتراها بعشرين درهما نغريه بسعر أقل فيعيد البضاعة إلى صاحبها، ونكرر ذلك مع آخرين فتكسد بضاعة أبي الشيماء ونبيع بضاعتنا. ما رأيك في ذلك؟
1: إنها فكرة صائبة يا أبا عبادة، وسأقوم في الحال على تنفيذ ما اتفقنا عليه. ابق في دكانك وسألحق بالرجل قبل أن يختفي. عذرا، عذرا يا رجل، ألك هذه البضاعة التي يحملها الحمالون؟
3: نعم إنها لي. ما الأمر يا أخي؟
1: إنها بضاعة جيدة بارك الله لك فيها، فأنا أعرفها جيدا، وقد اشتريت منها قبل يومين من دكان ذلك الرجل أبا عبادة وبسعر طيب. فبكم اشتريتها يا رجل؟
3: اشتريتها بثلاثين درهما ودفعت ثمنها عدا ونقدا.
1: بثلاثين درهم؟ ماذا تقول يا رجل؟ بثلاثين؟ أعتقد أنها ليست من دكان أبي عبادة، وإلا لكان ثمنها أقل من ذلك بكثير، فأنا اشتريت مثلها ولم أدفع سوى عشرين درهما.
3: ماذا؟ تقصد أن صاحب الدكان أبا الشيماء قد غلبني وباعني بثمن أكثر مما تستحق البضاعة؟ لا، لن أسمح له، وسأعيد له بضاعته في الحال، فأنا أولى وأحق بترك الثمن منه.

0: على الرحب والسعة يا أخي، هات البضاعة وخذ ثمنها إن كانت تلك رغبته، ولا بأس عليك، فبضاعتي جيدة ومطلوبة في كل وقت.
1: يا أبا الشيماء، أنا لا أنكر جودة بضاعتك، فأنا أتعامل معك منذ مدة طويلة، ولكن الثمن الذي بعتني به وجدت أقل منه، وأخشى أن تكون استغفلتني طوال مدة تعاملي معك، وكنت تبيعني بثمن أكثر من الثمن المعروض في السوق.
0: سامحك الله يا أخي، أنا لم أكن لأغشك وأغش غيرك، إني أخاف الله رب العالمين.
2: لقد نجحت فكرتنا يا أبا عبادة، وها هو الرجل قادم نحو دكانك بعد أن أعاد البضاعة التي اشتراها. سأختفي الآن حتى لا يراني ويدرك أننا متفقان على ذلك. هيا، لقد اقترب الرجل.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنت أبو عبادة، أليس كذلك؟
3: بلى، أنا أبو عبادة. هل من خدمة أؤديها لك يا أخي؟
1: علمت أن عندك قماشا بضاعته جيدة وبأسعار جيدة، أقل مما هي عليه عند غيرك في السوق.
3: تفضل يا أخي، تفضل وانتقي ما تريده، وستكون سعيدا بالتعامل معي.
1: هذه هي البضاعة التي أريد، فكم علي أن أدفع لك ثمنا لها؟
3: بارك الله فيك، ثمنها فقط 20 درهما، وسأدعو الحمالين ليحملوها عنك.
1: يا له من رجل كاذب ومخادع وغشاش، ذلك الرجل أبو الشيماء. سأعود إليه الآن وأريه البضاعة، وسأطلب منه أن يعيد الفرق في ثمن البضائع التي اشتريتها منه خلال 2 سنين، وإلا.
3: إذن أنت كنت تتعامل مع أبي الشيماء، إنه فعلا كما قلت عنه، ومن حقك أن تطالبه بمال.

0: أنا لم أقتل بل قتله هذا الرجل الذي كان في دكانه لاختلافهما على ثمن البضاعة. لقد كنت قادما إلى هنا يا شيخ عبد الرحيم ورأيت كل شيء. قل كلمة حق يا شيخ.
1: بل أنت الذي قتلته، فهذا دمه على ثيابي، وقد رأيتك بالسكين خلف الدكان، وها هي السكين، انظروا أيها الناس، قتله لأنه استحوذ على السوق بصدقه وأمانته. أليس كذلك؟

0: ليخرب على أبي الشيماء رحمه الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أعمى الحسد بصيرة أبي جهل، فخدع واحتال وحقد وظلم واحتقر أخاه حتى تمكن منه وقتله ليخلو له السوق. لقد أغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام

0: رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.
1: ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أمر من الله بعدم الخوف وعدم الضعف. ثم يقول الله عز وجل مسليا لعباده المؤمنين: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أن تصاب في المعركة الكافر يصاب، أن تجرح كافر يجرح، أن يسال منك الدم كافر يسال من الدم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن جرح وأجر، هؤلاء جرح ووزر. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الشجاعة والبطولة والشهامة، وتنهى عن الضعف والجبن والخور. قال عز من قائل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. آيات في صفات أهل الإيمان الشجعان الأبطال، ختمها الله عز وجل بقوله: والله يحب الصابرين. فالشجاعة خلق محمود، الناس يتفاخرون فيه. شوف دواوين الشعر في الشعراء وأدب الأدباء وكتب القصص والعلماء، لا تخلو هذه الكتب من مواقف الشهامة والبطولة والشجاعة. وأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخلاقه الحميدة وصفاته الجليلة وكل صفاته حسنة صلى الله عليه وسلم الشجاعة والبطولة. يحكي البراء رضي الله عنه موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. غزوة حنين، قارب النبي صلى الله عليه وسلم من عمره على 60 سنة، مو 20 شاب ولا 30 ولا 40 ولا 50، قارب صلى الله عليه وسلم عمره من 60 سنة. تخيل رجل بهذا العمر كيف يتصرف هذا التصرف البطولي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين هوازن عملوا كمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهزوا في أعالي الجبال، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الممر وإذا بالسهام والنبال من كل حدب وصوب. قال البراء: ففر الصحابة. لكن هذا الفر مو خوف، هذا فرار تكتيكي طبيعي في أرض المعركة. تفر تتحاشى هذه السهام وانت مكشوف من أجل أن تعيد الطريقة والحسابات وتعيد فالحرب كر وفر. قال البراء: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، مع أن جاز له الفرار صلى الله عليه وسلم من أجل إعادة الكرة، لكن ثأب نفسه صلى الله عليه وسلم الفرار. قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها وهو متوجه إلى العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سلط الضوء على معالم الشجاعة، الشجاعة والبطولة والجسارة في هذا الموقف له صلى الله عليه وسلم. فر الناس ولم يفر على بغلة بيضاء، يعني مو على فرس يعينه في الكر والفر، ولا على بعير وناقة قوية، على بغلة. مع ذلك على بغلته البيضاء ومتوجه للعدو، وابو سفيان اخذ بلجام البغله يبي يهدي، وفوق هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الشعار وينادي بصوته: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يعني انا محمد بن عبد الله بصوتي وشحمي ولحمي وصورتي، اللي يبيني ويسأل عني
أنا موجود، كاشف الصدر، رافع الرأس، مقبل إليكم. شوف البطولة، تخيل هذا الموقف، موقف والله ما يقوى عليه الأبطال الشباب، يقوى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب 60 سنة. كل هذه الأخلاق والمواقف والله تجعل الأفئدة تهوى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تتأسى به في كل شيء. صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، غزوة كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه الشريف، وسال الدم منه، واستشهد 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآلام، شوف الجراح البدنية والنفسية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ المشركين ويظنون أن الصحابة في وهن وخوف وضعف، ويكرون على الصحابة مرة ثانية. شوف بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة مع شجاعة، مع بطولة، مع شهامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي بالناس بمتابعة المشركين غدا والذهاب إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج معي إلا من كان معي بالأمس. اللي أمس شاركوا في المعركة هم اللي اليوم يشاركون. فذهبوا حتى وصلوا حمراء الأسد وهم يتبعون، ما زالت الجراح، ما زالت آثار الجراح موجودة، لكن شوف البطولة، شوف الشجاعة، شوف الشهامة. حتى ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين، وهم الذين خافوا وفروا وما واصلوا المسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقوى الناس وشدهم بأسا. فاحرص أيها العبد على أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الشريفة وخصاله الحميدة. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: لك روحي، أما سمعت النداء؟ فهمومي قد أورثتني العناء، وحنيني إليك أضحى شعاعا، قد تعالى فمس حتى السماء، ملأ الكون والفضاء، وأمسى بين عينيك يسكب الأضواء. إيه أمسي أتذكر الحب طفلا، فيه غنى شلاله كيف شاء، فيه مل اللقاء منا وإنا ما ارتوينا ولم نمل اللقاء. كيف تجري الحياة فينا إلهي، والبعاد الأليم هد الرجاء. أنا لن يوقف البعاد حنيني، لا ولن يخنق الزمان النداء. ذاك حبي فلا يزال أتيا، دفقه الثر جاوز الجوزاء. لك روحي ومهجتي وسنوني، كل ما بي أهدي إليك فداء. هل سمعت النداء يا الفروحي، أم هدير النداء ولا هباء؟ سيظل النداء يسري ويدوي، ليعيد الهوى إلي بهاء، ويهز الفضاء حلو التغني، أنا من علم الطيور الغناء. فإذا ما سمعت يوما هديلا، فهو فني منحته الورقاء. أو سمعت الطيور في الروض تجدو، تطرب الروض والرؤى والسناء، ذاك مما تعلمته مزيجا من غنائي إذا ارتجيه دواء. لك روحي ردي إلي لقاء، فهمومي قد أورثتني العناء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، متابعة لحديث الدعوة إلى الله، ما هو دور الائتمار بالمعروف والالتزام بما ندعو الناس إليه أولا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، هناك قواعد في الدعوة، قواعد ذهبية ينبغي أن يأخذ بها الدعاة. بل إنني أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة خاصة، هي سنة دعوية. كيف دعا إلى الله؟ كيف ألقى خطبه؟ كيف عامل أصحابه؟ ماذا فعل معهم؟ كيف كان يمضي وقته معهم؟ كيف كانت أحواله معهم؟ مجموع هذه التساؤلات تشكل ما يسمى بالسنة الدعوية.
1: نعم.
2: والدعاة إلى الله إن أخذوا بهذه السنة تألقوا، وإن لم يأخذوا بها تطرفوا. فلذلك لو بحثنا في السنة النبوية عن مضامين هذه الدعوة بل عن قواعدها الذهبية لوجدنا أحد أكبر هذه القواعد: القدوة قبل الدعوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبلغا وأرسله قدوة، وأنا أرى أن مهمة القدوة أكبر بكثير وأخطر بكثير من مهمة التبليغ. لأن القدوة تحتاج إلى سلوك، فالله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه مهمة التبليغ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن مهمة القدوة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك النبي الكريم كان قدوة في بيته، مع زوجاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، في سلمه، في حربه، في فقره، في غناه، كان قدوة. من هنا تعد القدوة قبل الدعوة. مرة ثانية، قدوة النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من دعوته، لأن دعوته تؤول تأويلا ما أراده النبي.
1: صحيح.
2: أما السلوك حدي، السلوك لا يحتمل التأويل بالضبط. فلذلك أنا أقول القدوة قبل الدعوة. الداعية ما لم يكن مطبقا لكل ما يقول، ما لم يكن مثلا أعلى، ما لم يكن قدوة أسوة، دعوته لا تنجح. قولا واحدا، سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فأصبحت القرابة من عمر مصيبة، كان قدوة. مرة رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. غضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمى، فماذا فعلت؟ فقال له أبوه سيدنا عمر: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. قال له: بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فهذه القاعدة الأولى، القدوة قبل الدعوة. الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. لو سمع الابن 100 محاضرة عن الصدق ورأى أباه يكذب على أمه وكان معه في الطريق، هذا الابن تعلم من موقف الأب أضعاف ما يتعلم من أقواله. فلذلك بين الحق والباطل أن تقول رأيت أو سمعت. سماع الكلام سهل، أما أن ترى إنسان مستقيم. فلذلك حينما قيل عن النبي الكريم قال: قرآن يمشي، إذا كان الكون قرآنا صامتا، وإذا كان القرآن كونا ناطقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك الناس لا ينتفعون من رجل الدين إلا إذا كان مستقيما، ينتفعون من طبيب يحمل بورد ولا يعنيهم استقامته إطلاقا، يعنيهم علمه فقط. ينتفعون من مهندس، من طبيب، من معلوماتي، من محامي، لكن لا يمكن أن ينتفعوا من إنسان مدرس يدرس بخلاف ما يفعل. هذه النقطة الدقيقة. لذلك أقول الطريقة الفعالة في الدعوة الوحيدة المتألقة التي تثمر ثماراً يانعة أن تكون أنت القدوة. فلذلك أنا وجدت مصطلح جديد أعجبني، هي الدعوة الصامتة. قد تكون أكبر داعية وأنت صامت. لماذا؟ لأن الناس يتعلمون من استقامتك. وقد ورد في الأثر: أن استقيموا يستقام بكم، استقيموا يستقام بكم. فالقدوة قبل الدعوة، قبل أن تدعو كن قدوة قبل أن تدعو. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل ولو بقي ساكتاً يحقق آثار مذهلة. وأنا أتمنى أن يكون من بين الدعاة دعاة صامتون، استقامتهم دعوة وتواضعهم دعوة ورحمتهم دعوة وأمانتهم دعوة وفضائلهم دعوة. الناس يرون بأعينهم. فالإسلام لا ينتشر بإلقاء الخطب الرنانة بل ينتشر بالمثل العليا. فلذلك أنا أريد الآن مسلم يتحرك، لا أريد مسلم أقرأه في التاريخ. طبعاً نحن نسعد كثيراً بأقوال سيدنا عمر والصحابة الكرام، نريد مسلم يعيش معنا صادق أمين. يعني المسلم الصادق إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هي أركان الأخلاق: الصدق والأمانة والعفة. نعم.
1: إذن فضيلة الدكتور، هي المهنة الأشق الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بحال، ليست مجرد دعوة لسان ولا مقال، وإنما حاله يدل على صدق مقاله.
2: لكن يمكن أن نضيف قاعدة ثانية مهمة جدا: الإحسان قبل البيان. أنت بإحسانك تفتح قلب الآخر بإحسانك، فيفتح لك عقله لبيانك. يعني أنا أرجح أن يكون الداعية مربيا، يهتم بهذا الإنسان، بعمله، بزواجه، برزقه، بتأمين حاجاته. هذه العلاقة الإيجابية بين المدعو والداعية لها أثر كبير جدا في نجاح الدعوة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كأنه أب وضع نفسه مع أقل أصحابه، كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلذلك أن تكون أنت محسناً هذا يفتح قلوب الآخرين لك، فتنجح دعوتك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا والله لا أرى وسيلة فعالة للتأثير في الناس كالإحسان. مرة سمعت قصة أنه إنسان من اليونان جاء إلى تركيا سائحاً، يبدو وصل لمدينة جميلة جداً في أيام الصيف وفي ازدحام شديد، ما تمكن أن يجد مكان لينام، لا بفندق 5 نجوم ولا بأربعة ولا بسلاسة ولا بموتيل ولا بمكان. فوصل حتى الساعة 12 ليلاً وهو يبحث عن مكان ينام فيه، طرق باب لا على التعي. طبعاً صاحب البيت تركي ومسلم، رحب به أشد الترحيب وقال له أنا عندي بيت آخر، تفضل نم في هذا البيت. هيئ له طعام وأعطاه غرف النوم، بيت جيد جداً. فهذا اليوناني طلب أشد الطلب لهذا الكرم ولهذه المبادرة الطيبة، وأقنعه أن عنده بيت آخر. فلما استيقظ صبيحة اليوم الأول وجد هذا التركي ينام مع أهله تحت الشجرة.
1: أعوذ بالله.
2: أقسم لي أحد الإخوة الكرام هو الذي روى لي هذه القصة أنه بعد حين أسلم هذا اليوناني. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت حينما تحسن تفتح قلب الآخر فيفتح لك عقله لكلامك. مرة ثانية وثالثة، القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، وتلك قاعدتان ذهبيتان رائعتان للدعاة. والداعية حينما يكون قدوة، وحينما يكون مخلصا، وحينما يحسن للآخر، يتولى الله جل جلاله أن يهبه قوة تأثير يفتقر إليها معظم الدعاة.
1: نعم دكتور، لعل القدوة أن تكون تلك المنارة المضيئة في يوم عاصف التي يلجأ الناس إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ملثم على رمضاء مكة، ها هو صلى الله عليه وسلم يهم بالخروج من بيته في ظهيرة ملتهبة نثرت فيها الرمضاء جمرها على طرقات مكة. وقبل خروجه يقوم بالتنكر فيغطي رأسه بثوب ويتلثم، ثم يتسلل عبر طرقات آمنة نحو بيت صاحبه أبي بكر. ولما وصل طرق الباب ففتح، فهتف الذي فتح قائلا: هذا رسول الله متقنعا. لم يكن الصديق يتوقع زيارته في مثل هذه الساعة، لذلك قال: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، بل استأذن كعادته، فأذن له الصديق وفز لاستقباله. وقبل أن يجلس طلب طلبا غريبا فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. عندها جلس صلى الله عليه وسلم وقال: إني قد أذن لي في الخروج. فابتهج أبو بكر وناشد نبيه الرفقة وقال: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأكد أنه لم يأتي إلا لهذا الأمر الذي خصه به بين أصحابه وقال: نعم. ثم أطلعه على خطة الهجرة التي أعدها بإحكام ليتولى أبو بكر مع أسرته تنفيذها. وقبل أن يغادر صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر إلى فناء بيته وأشار بيده إلى ناقتين قد أعدهما وسمنهما بورق السمر منذ 4 أشهر تأهبا ليوم الرحيل. ثم أهداه أبو بكر قائلا: خذ بأبي أنت يا رسول الله 1 راحلتي هاتين. نظر صلى الله عليه وسلم للراحلتين بارتياح ووافق، لكنه اشترط أن يدفع ثمن الناقة وقال: بالثمن. ثم خرج. وبعد خروجه قام أبو بكر بتوظيف ماله كله وبتوظيف أسرته ومواليه لتنفيذ العملية. أخذ أبو بكر ناقتيه إلى رجل خبير بدروب السفر الآمنة، رجل مشرك من بني الديل يثق به، وطلب منه الاحتفاظ بالنياق إلى حين، ثم يحضرها في يوم محدد في مكان محدد حول جبل يقال له ثور. ثم توجه أبو بكر نحو أحد خدمه واسمه عامر بن فهيرة، فأمره أن يرعى الغنم قرب ذلك الجبل. خلال تلك الأيام كانت مكة ساكنة سكون الأموات، فقدت حيويتها وعادت إليها رتابة الجاهلية المملة، فلا صلاة عند الكعبة ولا حوار بين المسلمين والوثنيين ولا ظهور للمؤمنين في الطرقات أو الأسواق. شعر طواغيتها بسكون يسبق العاصفة، شعروا بدولة فتية في يثرب تتحرق شوقا لقائدها. فاجتمع أبو جهل والطواغيت في مكان يسمى دار الندوة، وبعد نقاش محموم

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يعطيك العافية يا محمد، ليش أخبارك؟ وأنت مش عارف أحمد رجع من قيمة أسبوعين، فكرتك عارف.
1: ما علم يا عادل ما علم، بس أنا ما أعتقد أنه كان ببلجيكي.
0: صحيح صحيح.
1: يا الله قديش الغربة مرة.
0: الله يهديه أحمد، كل سنة في تخصص وبالآخر طلع مش متعلم.
1: ولا إيش؟
0: عارف يا محمد، فرق كبير بينه وبين أخوه فارس الله يرحمه.
1: كيف يعني؟
0: أحمد مطيع لكلمة أمه بكل شيء، لدرجة إنه طلق زوجته بسببها. السيارة بدها بنزين والمحرك دمه تقيل.
1: لا لا لا تقلقش، إحنا اشترطنا على صاحب المحل إنه نجربها بالأول.

0: كيف أسيبها عندك يا خالته؟ البنت لسه صغيرة وهتغلبك كتير، بدها حفوضة وبدها أشربها حليب وهتعيط كتير.
1: قلت لك يا هدى راح تنام صفية الصغيرة عندي الليلة، يعني راح تنام. انت روحي روحي اهتمي بدروسك يا دكتورة.
0: هو قصدك يا خالته يعني أنا مقصرة فيها؟
1: والله عاد اللي عراسه بطحة لحسس عليها.
0: أنا مش مقصرة من ناحية بنتي ولا على حساب جامعتي.
1: افهميها كيف ما بدك، رح تنام عندي يعني رح تنام عندي. خلص الكلام.

0: شفت يا ابو محمد، شفت هدى مثل الليمونة الصفرة وهي من هال لهال. يا حسرة عليك يا ماما، يا حسرة عليك يا بنتي.
1: هذا حال الدنيا يا ابو محمد، إيش مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين.
0: احنا احسن من غيرنا الحمد لله.
1: الحمد لله على كل حال.
0: اعطيني جوالك اكلمها اطمن عليها.
1: حاضر، امسك كلميها، الفاتورة لسه جديدة.
0: رد يا هدى، رد يا ماما طمنين عنك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا ماما؟ شو أخبارك؟ وكيف بنتك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله، أنا زعلانة.
0: زعلانة؟ خير يا ماما، من إيش؟
2: يعني تغيبي عني أسبوعين وما تجيش تزوريني.
0: أنا عارفة يا ماما، حقك علي، أبوك تعبان وما بقدر أترك البيت، ومرت أخوك أنت عارفة ابنها جميل منشف ريقها نيكادي عطول.
2: ولو مش أنا بنتك الدلوعة برضو؟
0: دلوعة ونص، بعمل كل جهد إن شاء الله عشان اليوم أجيكي.
2: طب خلص بستناكي.

0: اليوم أهلي جايين علي يا خالته عشان يطمنوا على صفية.
1: وشو أعمل يعني؟ المفروض تخفف الزيارات، أنت مش تحالك بالبيت.
0: حاضر.
1: بعدين تعالي الهان، تعالي هيك هيك حفر الكوسة ومخرباها وهيك لاف ورق العنب. آه تشتغلينا من غير نفس، هيك أمك معلماكي؟
0: كنت أنا بنت قبل ما أتجوز، ماما الله يخليها ما تخليني إش أعمل ولا إشي ولا أرفع إشي، كنت أصلاً أنا الدلوعة.
1: ها بس شاطرة تقولي إنك شاطرة كتير ومعدلة كتير.
0: أنا خلصت شغل داخلة على غرفتي.
1: وين؟ وين؟ لسه عليك جاي المواعين. شايفة كيف؟ حاسة إنه مش نضاف، روحي روحي عديهم كمان مرة، روحي.

0: محمد يا محمد يا محمد.
1: ايه ايه ايش مالك يا وداد؟
0: مالك يا محمد؟ بايش سرحان؟
1: ولا بإشي في هالدنيا. خدي امسك الولد بما اني خلصت شغلك.
0: طب اعمل لك شاي؟
1: لا.
0: يبقى بدك قهوة. بما انك ساكت اروح اعمل لك قهوة. والله ما انا عارفة يا محمد ايش جري لك.
1: تعرف يا وداد الدنيا ظالمة وظالمة كتير كمان.
0: بعين الله شكلها ضربة معك كتير اليوم
1: وداد.
0: عيون وداد.
1: لو قلت لك محتاج مصاري تعطيني؟
0: يا محمد أكم مرة قلت لك بعطيك واعمل المشروع اللي بتحلم فيه وإن شاء الله بس ربنا يفتحها عليك وتسكنني في بيت لحالي. والله زهقت حالي. والله طقت روحي من هالعيشة. مخنوقة يا الله قديش مخنوقة.
1: الله يكرمك يا رب من يومك أصيلة. بس لعلمك أنا مش حابب أطلع من الدار لأن كل الذكريات إليها.
0: بس أنا يا محمد نفسي ببيت زي خواتي. والله تعبت من هالدار.
1: الله كريم إن شاء الله أقدر أحقق لك أحلامك وأريحك.
0: إن شاء الله يا محمد يا رب.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله. اسمعي يا هدى، اليوم علينا عجين وغسيل وشغل كتير ومسبوقين على المطبخ. تنسيش تشط في الدرج، أصحاب أحمد اليوم جايين عنا.
1: خلطوا كل هذا أنا بدي أعمله، خلي ألاقي تساعدني شوي.
0: وانت مالك اسم الله عليكي، وشو ناقصك؟ كلمتي هان هي المسموعة، ما حدش يعلي صوته بهذا البيت غيري أنا.
1: البيت مرتب من مبارح، بالليل خلصته كله قبل ما أنام.
0: اسمعي هدى، انت صرتي مسؤولة عن بيت وأسرة، لازم تقعدي بالبيت زيك زي أي بنت متزوجة، بلا جامعة بلا شهادة بلا هم.
2: خير خير يا ساتر يا رب، مالكم صوتكم طالع؟
1: فيش إشي، بس بطلت هالعيشة عيشة، كل يوم بقى نهلك علي البيت وبضل سهرانة عشان أخدم أحمد وصحابه عشاء وضيافة، والله تعبت.
0: حلو والله، شفتي؟ حكيت لكم رح تتكبر علينا. روحي يا حبيبتي على قصر أبوك، روحي عيشي هناك، العيشة هناك أحلى، بتجنن.
1: هدى يا هدى طولي بالك، اهدي يا هدى، هذا بيتك، اهدي، بدك تسيبيه؟ عجبك عجبك هيك يا ماما، عجبك، ضليتك وراها لحد ما طفشتيها من البيت، والله حرام اللي بصير، والله حرام، إذا مش عشانها عشان فارس الله يرحمه.

0: محمد. محمد؟
1: نعم يا ام جميل.
0: اه والله كبرتني بالاسم.
1: اه شو بدك احكي لي؟
0: احكي لي دودو زي زمان اي اشي يعني، بس ما تكبرنيش بام جميل، لسه صغيره انا.
1: اختصري ايش بدك؟
0: عطول معصب دخيلك يا ربي. اوف. المهم بدي اروح زياره على بيت اختي.
1: حكيت لك روحي، بس اوعك تطولي، قبل المغرب كونيها.
0: ماشي.

0: انت ايش اللي عملتي هذا؟ انفارس ايش اللي هبلتيه؟ مين أزلك الطرد بنت الناس وانا لسه عايش؟ انا ما متش عشان الطردية يا انفارس.
1: بعيد الشر عن قلبك، بس هي زودتها كتير.
0: اخدت منها بنتها وسكتت ورجعت على البيت وشايلة البيت كله فوق راسها. انت ايش بدك من بنت الناس؟ حرام عليك يا انفارس، عندك بنات، خافي الله خافي الله.
1: والله يا ابو فارس والصوت عالي كتير والتون صار عالي كتير.
0: اسكت خلاص بكفي، من يوم طالع راح اورجيك الوجه التاني يا ظالمة.
1: انا ظالمة؟
0: منك لله يا ظالمة. ظالمة وميت ظالمة.
1: لا مش ظالمة، هي ظلمت حالها من حالها.
0: قلت لك اسكتي.
1: من الاول بحبهاش، هي لزقت حالها.
0: فارس انا راجل البيت هان، بكفي ظلم وافتراء. انتوا كل اللي زيك لازم تقفوا عند حدكم. حماية على عيني وراسي، اعتبريها بنتك واحترميها.
2: كنتم مع فراولة، معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أنتقل معكم مع سنن الطوفان إلى نوع جديد من القوانين، أسميه قوانين المنافقين والمتخاذلين. المنافقون والمتخاذلون هم أخطر أعداء الأمة. المنافقون هم الذين يظهروا شيء ويبطنوا شيء آخر، والمتخاذلون هم الذين لا ينصروا إخوانهم بل يخذلوهم ويطعنوا فيهم ويعير أعداءهم عليهم. هؤلاء هم أخطر ما في الأمة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هؤلاء فقال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ليس فقط في زمن النبوة، هم في كل زمن. طبعا طبعا نحن لا نستطيع أن نحكم على الإنسان أنه منافق، لأن المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكننا نستطيع أن نعرف صفات المنافقين، علامات المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن هناك علامات، من تخلق بها ففي خصلة من النفاق، ومن تخلق بها كلها فهو منافق. إذن نحن لا نحكم على القلوب لكننا نحكم على الظاهر. هذا الظاهر بين واضح، له علامات. أنتم يا شباب الأمة يا فتياتها يجب أن تعرفوهم، لأنهم أخطر ما في الأمة ويجب أن نحذرهم. دعوني أحدثكم عن علامات المنافقين والمتخاذلين من أجل أن نحذرهم.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا علامات المنافقين حتى ما نشك، حتى نعرفهم. ليس فقط في الزمن القديم، حتى اليوم لازم نعرفهم. طبعا طبعا القلوب ما نعرفها ولا نشك عنها، لكننا نتكلم عن هذه العلامات الخطيرة التي يجب أن ننتبه إليها. اليوم نحن نراها في السر والعلن، على فكرة حتى في العلن نراها. يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هم يظنون أنهم بمكرهم يعني يخدعوا المؤمنين ويخدعوا أنصار الله عز وجل. لا، هذا كله إمهال من الله عز وجل. يقول الله عز وجل يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. هو يظن أن بهذا، إحنا سمعنا أن في الغرف المغلقة يقول كلام غير الكلام اللي أمام الناس، نحن مع المقاومة ومع فلسطين وكذا، وفي الغرف المغلقة اقتلوهم تخلصوا منهم نحن معكم ضدهم. هذا خداع ومكر، أعوذ بالله منه. هذه من علامات النفاق. يقول الله عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يكفيك الله عز وجل. لذلك هم قد يكون معهم أمريكا ولا غيرها، نحن معنا الله عز وجل، فلا تخافوا، لا تخافوهم. هؤلاء لا يمكرون إلا بأنفسهم. ومن صفاتهم كذلك أنهم يضعوا العوائق أمام المؤمنين والمجاهدين، بحصار، بمنع، بتجويع، بغيره، هم يشاركوا في كل هذا. يقول الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم، هم الذين يشاركوا في هذه الإعاقة. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعلمهم، يعرفهم المشاركين في الإعاقة. طبعا طبعا أوضح شيء أنهم لا يشاركوا في جهاد ولا في تحرير فلسطين. يقول الله عز وجل ولا يأتون البأس إلا قليلا، بس قليلا يعني فقط بشوية كلام، لكن مشاركة حقيقية. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحرمهم شرف الجهاد، شرف الشهادة في سبيل الله، لا يستحقون هؤلاء المجرمين الخونة الذين يمكرون بأمتهم. وأيضا من صفاتهم عدم الإنفاق. اليوم نرى الإنفاق على أشكال وألوان من الترف والقصور وغيرها، لكن لما يأتي لقضية فلسطين حتى للمشاركة في تجد يعطوا شيء زهيد. يقول الله عز وجل أشحة عليكم، بخلاء. لما يأتي الأمر عليكم في منتهى البخل، لما يأتي لشهواتهم وغيرها في منتهى الكرم، لما يأتوا للمطربين والمغنين والفاسدين في منتهى الكرم بالملايين، لكن لما يأتي إلى الأبطال هؤلاء أشحة عليكم. هؤلاء جبناء، جبناء في السر والعلن، جبناء. يقول الله عز وجل فإذا جاء الخوف، يعني جاءت معركة حقيقية كالمعركة التي نراها اليوم في الطوفان، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، مثل الإنسان اللي على وشك أن يموت، كيف عينه تدور في رأسه. هؤلاء لما حدث الطوفان صاروا يرتجفوا، يرتجفوا أن شعوبهم تقوم عليهم من الخيانات التي يفعلوها، ولذلك يضطروا إلى بعض الكلام المرضي للمؤمنين. هذا كله من علامات المنافقين، ومن علاماتهم سلاطة اللسان. لما يتكلموا عن المجاهدين وعن الأبطال لسانهم طويل. يقول الله عز وجل فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. انتظروا، ما زالت ألسنتهم مع كل اللي قاعد تشوفه ألسنتهم محدودة. انتظروا، إذا انتهى الطوفان، وسينتهي يوم الأيام، إذا انتهى الطوفان انتبهوا، ستجدوا ألسنة طوال. هؤلاء الذين ورطوا الفلسطينيين وورطوا الأمة وألسنة طوال جاهزة، بس هم ينتظروا أن يذهب الخوف، تنتهي المعركة وسترونها. انتبهوا لها واسمعوا من يقولها. ومن صفاتهم الإرجاف والتثبيط. يقول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ايش يعني المرجفون؟ هذا المرجف اللي يحاول يخليكم ترتجفوا، يعني يخوفكم. انتوا تستطيعوا تقفوا امام امريكا، انتوا تستطيعوا تقفوا امام اسرائيل. المرجفون يحاول يجعل قلوبنا ترتجف، ما نخاف. المجاهدون الابطال لا يخافوا، لا يخافوا، لأن هؤلاء معهم أمريكا وقنابلها، نحن معنا الله عز وجل مالك الملك جبار السماوات والأرض. هؤلاء قلوبهم ضعيفة، ولذلك لا وزن لهم، لا وزن لهم. يقول الله عز وجل لو خرجوا فيكم، يعني لو حتى خرجوا للجهاد معكم ما زادوكم إلا خبالة، لا ما يزيدوكم إلا ضعفا. هؤلاء ليس فقط هذا، ولا أوضعوا خلالكم، يعني لو خرجوا معكم في الجهاد كانوا سبب في تخريب الجهاد. يبغونكم الفتنة، يريدون القضاء عليكم، يريدون فتنتكم. وفيكم سماعون لهم. اسمعوا هذا الخطر الشديد في المؤمنين، في المؤمنين من يردد بعض كلام هؤلاء المنافقين. فيكم سماعون لهم، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم الظالمين، والله عليم بالظالمين. إذن انتبهوا، إياكم أن تصيبكم شيء من علامات المنافقين، وانتبهوا ألا يخدعكم هؤلاء المنافقون، لأن علاماتهم واضحة فانتبهوا لها.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع نستعرض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم عن معجزاته الدالة عليه صلى الله عليه وسلم، الدالة على ثبوت نبوته وصدق رسالته، وما خص به من خصائص آياته وبدائع كراماته، وهي كثيرة. اعلم أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة، والأخبار بظهور معجزاته شهيرة، فمن ذلك ما وجد في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من نعته صلى الله عليه وسلم وأوصافه وخروجه بأرض العرب، وما خرج بين يدي أيام مولده ومبعثه من الأمور الغريبة القادحة في سلطان الكفر الموهن لكلمتهم والمؤيد لشأن العرب المنوه بذكرهم، كقصة أصحاب الفيل، وما أحل الله سبحانه وتعالى بأصحابه من العقوبة والنكال وخمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان، وما سمع من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه صلى الله عليه وسلم، وانتكاس الأصنام المعبودة وخرورها لوجهها من غير دافع لها من أمكنتها، إلى سائر ما روي ونقل في الأخبار المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضانته وبعدها، إلى أن بعثه الله تعالى نبيا ولم يكن له صلى الله عليه وسلم ما يستميل به القلوب من مال فيطمع فيه، ولا قوة فيقهر بها الرجال، ولا أعوان على الرأي الذي أظهره والدين الذي دعا إليه، بل كانوا يجتمعون على عبادة الأصنام وتعظيم الأزلام، مقيمين على عادة الجاهلية في العصبة والحمية والتعادي والتباغي وسفك الدماء وشن الغارات، لا تجمعهم ألفة ولا يمنعهم من سوء أفعالهم نظر في عاقبة ولا خوف عقوبة ولا لائمة. فألف صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم، وجمع كلمتهم حتى اتفقت الآراء وتناصرت القلوب وترادفت الأيدي، فصاروا إلبا واحدا في نصرته، وعنقا واحدا إلى طلعته، وهجروا بلادهم وأوطانهم وجفوا قومهم وعشائرهم في محبته، وبذلوا مهجهم وأرواحهم في نصرته، ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في إعزاز كلمته، بلا دنيا بسطها لهم ولا أموال أفاضها عليهم ولا غرض في العاجل أطمعهم في نيله يرجونه، أو أمر من مهمات الدنيا يحزونه، بل كان صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يجعل الغني فقيرا والشريف أسوة الوضيع. فهل يلتئم مثل هذه الأمور أو يتفق مجموعها لأحد هذه سبيله من قبل الاختيار العقلي والتدبير الفكري؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، ما يرتاب عاقل في شيء من ذلك، إنما هو أمر إلهي وشيء غالب سماوي ناقض للعادات، تعجز عن بلوغه قوى البشر، ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن من أعظم كراماته صلى الله عليه وسلم ودلائل معجزاته أنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة. والأمي في غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم مذمومة، أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه أمي فمعنى ذلك أن بشرا لم يعلمه،
إنما الذي تولى تعليمه أعلم العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يخط كتابا بيده ولا يقرأه. ولد في قوم أميين ونشأ بين أظهرهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار الماضين، ولم يخرج في سفر ضاربا إلى عالم فيعكف عليه فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية. وقد كان ذهبت معالم تلك الكتب ودرست وحرفت عن مواضعها، ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة بصحيحها وسقيمها إلا القليل. ثم حاج بحجته كل فريق من أهل الملل المخالفة، واحتشد حذاق الكلام والمتكلمين وجهابذة النقاد المتفننين، فلم يتهيأ لهم نقض ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أدل شيء على أن أمره جاء من عند الله. ومن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به البشرية جميعها هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. فقد دعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة من مثله فنكلوا عنه وعجزوا عن الإتيان بشيء منه. قال بعض العلماء إن الذي أورده عليه الصلاة والسلام على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، لأنه أتى أهل بلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام مفهوم المعنى عندهم، فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد المسيح عند إحياء الموتى، لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه. وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة، فدل على أن العجز عنه إنما كان ليصير علما على رسالته وصحة نبوته، وهذه حجة قاطعة وبرهان واضح. قال الإمام الخطابي: كان صلى الله عليه وسلم من عقلاء الرجال عند أهل زمانه، بل هو أعقل خلق الله تعالى على الإطلاق، وقد قطع فيما أخبر به عن ربه أنهم لا يأتون بمثل ما تحداهم به، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلولا علمه بأن ذلك من عنده سبحانه وتعالى علام الغيوب، وأنه لا يقع فيما أخبر عنه إلا ما يريد، لما كان تحداهم بذلك. وعندما تقرأ في القرآن العظيم تقرأ قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فرضيت هممهم السرية وأنفسهم الشريفة الأبوية بسفك الدماء وهتك الحرم لعجزهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ على المشركين شيئا من هذا القرآن يصغون إليه. روي عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهو في جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منا بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المال وعرض عليه ما عرض، فلما فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله.

0: آياته وبدأ يقرأ في سورة وصلت صلى الله عليه وسلم. والوليد يسمع هذا القرآن بعجب، أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. فأنت وذاك. فقام عتبة فقال: يحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: إني والله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قال: فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى وصل قوله تعالى: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأمسكت فمه وناشدته الرحم. أصبح أبو الوليد عتبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ناشدناك الله والرحم أن تكف عن هذا القرآن، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. الله أكبر. وانظر في قصة الوليد بن المغيرة وكان زعيم قريش في الفصاحة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: أعد. فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا أعلم برجزه ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى. واجتمعت وفود العرب على أن يكذبوا بهذا القرآن، فنقول: كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمرته ولا سجعه. قالوا: مجنون. قال: وما هو بمجنون ولا بخنقه ولا بوسوسته. قال: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر. قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده. قالوا: فما نقول. قال: فما أنتم قائلون من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل. الله أكبر. انظر إلى فتيان سلمة، قال عمرو بن الجموح لابن أخيه: أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل. فقرأ عليه سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، إلى أن بلغ الصراط المستقيم. قال: ما أحسن هذا وأجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ قالوا: نعم يا أبتي، وأحسن من هذا. قال بعضهم: إن هذا القرآن لو وجد مكتوبا في مصحف في فلات من الأرض ولم يعلم من وضعه هناك، لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله، وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف مثل هذا الكلام، فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم، وقال إنه كلام الله، وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فكيف يبقى مع هذا شك؟ قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بين قومه، وهم يعرفون أنه لم يتعلم شيئا، ولا يقرأ كتابا، ولا عقد حسابا، ولا ينشد شعرا، ولا يحفظ خبرا، ولا يروي أثرا، حتى أكرمه الله بالوحي. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. وعندما نتكلم عن معجزة القرآن الكريم أمام معجزاته الأخرى صلى الله عليه وسلم، من انشقاق القمر وتكثير الطعام ونطق الجماد ونبع الماء من أصابعه، فمهما وقع التحدي بها فليس بمسبوق كالقرآن العظيم الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الإنس والجن السابقين والآخرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم الذي يحرك القلوب إلى علام الغيوب. يسألني أخ كريم: ما هو حكم قراءة القرآن على الأموات؟ قلت: إن القراءة على الأموات ما بين مؤيد ومعارض من أهل الفقه، لكن كان الأجدر بك أن تسألني: ما حكم قراءة القرآن على الأحياء؟ إننا بحاجة إلى أن نسير في هدي القرآن الكريم وأن ننطق به في قلوبنا ومعاملاتنا ومسيرتنا اليومية بدلا من أن يقرأ على الأموات. إن هذا القرآن جاء لأمة حية لكي تحيا بهذا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الله ابن عون. نحن نقرأ في صفة الصفوة والحديث عن أولياء الأمة، والهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال: قيل لابن المبارك ابن عون بما ارتفع، يعني له مكان عندكم عالي عند الأولياء، بما؟ قال: بالاستقامة. الاستقامة هي أن تمشي على درب واحد ولا تروغ روغان الثعلب. الاستقامة هي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. الاستقامة هي قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة، وين؟ الآية مطلقة، ما قالت لا عند الموت ولا في الدنيا ولا في الآخرة، وكون الآية سكتت فيحتمل أنها تتنزل في الجميع. والعلماء قالوا: تكرار التاء، لماذا قال تتنزل ولم يقل تنزل عليهم الملائكة؟ تكرار التاء إشارة إلى تكرار التنزل. والإمام القرطبي لما فسر الآية قال: تنزل عليهم في الدنيا، في آخر لحظة من لحظات الدنيا، وتنزل عليهم يعني في عند الموت، وتنزل عليهم في القبر، وتنزل عليهم في الآخرة. لكن الآية مطلقة، تتنزل، ممكن تنزل عليك الملائكة هلأ، ممكن بكرة أنت ونازل تقدم في طلب بدك تقدمه بالجامعة تنزل الملائكة وبتقله للموظف وقع. لو طلبك صعب بس الموظف بيوقع، وممكن يكون في عندك طلب بمكان آخر كمان عسير، تنزل الملائكة بتخليه يجر الألم على الورقة، بس تطلع من عنده يقول أنا على شو وقعت. الآية مطلقة، تتنزل عليهم الملائكة، بس يا أخوان هذا الأمر حقيقة واقع، وهذا الأمر يقع لكم ومعكم. شو يعني تتنزل الملائكة؟ شو يعني؟ شو يعني اللي عم بيحرك الكون كله رب العالمين؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملك يمشي بحاجتك؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملكا يدافع عنك؟ يصعب عليه جل جلاله أن يجعل معك ملائكة؟ وقد قال جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. بس أنت ما عليك إلا أن تستقيم. الله يا أخوان، الالتزام بدرب الله تعالى، الثبات على أمر الله تعالى، الاستقامة على تقوى الله تعالى، الله وكيلك سعادة لك في الدنيا وسعادة لك في الآخرة. حسبك أنك تكون مع رب الكون، وإذا أنت مع رب الكون فمن عليك؟ بس عليك أن تستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ابن عون بما ارتفع؟ بالاستقامة. الصالحون قالوا: أنت تطلب من ربك الكرامة، يا رب هيك فرجيني شيء كرامي، خلي يصير قدامي كرامي، وربك يطلب منك الاستقامة، أنت استقيم وسترى وتسمع ويحدث معك أشياء، شيء يقال وشيء لا يقال، بس عليك أن تستقيم. والاستقامة أربعة أمور، في أربعة أمور: استقامة في الزمان، واستقامة في المكان،
واستقامة في الأحوال واستقامة في الموضوعات. استقامة في الزمان يعني أنت برمضان تقبل على الله، بس بشوال ما بتترك الإقبال على الله، كمان بشوال تقبل على الله، وبذو الحجة وبذو القعدة وبرجب وشعبان ومحرم صفر وجمادة وجمادة وربيع وربيع كله بتقبل على الله. يوم الجمعة تقبل على الله، والسبت كمان تقبل، والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمس. وقت الصلاة تقبل على الله، وبعد الصلاة تقبل على الله، وقبل الصلاة تقبل على الله، والصلاة تنضبط بأمر الله، وبعد الصلاة وقبل الصلاة. هذا المؤمن المنضبط بأمر الله، هذا المؤمن المزكى، هذا المؤمن المربى، هذا المؤمن اللي له معلم. بس المؤمن اللي ما له معلم بيفكر الدين صلاة، إنه أنا بصلي، والدين صوم أنا بصوم، والدين زكاة أنا دافع زكاة، والدين حج أنا طلعت على الحج. بس بقى هو بيغتاب، بنم، بيسرق، بيعتدي على الأعراض، بيؤذي، بس بيقول لك أنا مصلي وبصوم زكي وبحج، مو منيح خالص. لا، لو كان له شيخ يربيه، له معلم يربيه، كان ذكروا بأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بيصير ربنا الله بقلب الصلاة وبرات الصلاة ربنا المال، لا، هون ربنا الله وهنيك ربنا الله. ما بيصير بالجامع ربنا الله وبالسوق التجاري ربنا الشهوة، لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بيصير برمضان ربنا الله بس بالعيد بيروح بيعمل السبعة وزمتها، لا، قالوا ربنا الله ثم استقامة في الزمان، استقامة في المكان. بالجامع هو منضبط بأمر الله، وببيته منضبط بأمر الله، وبالشارع منضبط بأمر الله، بالقصر العدلي منضبط بأمر الله، وبالبناية تبعه منضبط بأمر الله، وبحفلة العرس منضبط بأمر الله، وبيروت منضبط بأمر الله، وماليزيا منضبط بأمر الله، وبتركيا منضبط بأمر الله. بكل بلد بالعالم يسافرون، أما والله بيطلع لبلد بعيد أو ربي بيقول لك هنيك ما حدا بيعرفنا، لو خربطنا يعني ما حدا دريان. لا، أنت من جماعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. استقامة في الزمان، استقامة في المكان، استقامة في الموضوعات، يعني بالعبادات هو منضبط، وبالمعاملات منضبط، وبالأحوال الشخصية بالأسرة منضبط، والمرافعات القضائية منضبط، منضبط بكل الموضوعات. أما أخي أنا شوف يعني صلاة بصلي وصوم بصوم ودرس بحضر وذكر بذكر، بس أنا إلي صاحبة ما بتركها، يعني أنه أنا بس بدي خالف الله بهي الشغلة، يعني هالموضوع بدي ضل خالف الله فيه، أنا مخالف الله فيه ولا بدي ضل خالف الله؟ ما تفتحوا لي سيرته خير إن شاء الله. بس أنت سامحني خرجت من هالآية، لأنه الآية بتقول ربنا الله ثم استقام، أنت استقاموا إلا هالموضوع، يعني ما استقاموا، معناتها جواب الآية ما في تتنزل عليهم الملائكة. أنا إذا قال الله فالأمر أمره، بس والله أنا بحبها، منيح منيح، خد أبوك وأمك روحوا دقوا الباب عليهم قولوا أنا بدي أتزوج بنتكم وتزوجها. والله يا أخوان أنا مرات بكون ماشي بالطريق بشوف شب وبنت ماشيين مع بعضهم ويظهر بأنه ما يعني مو زوجين، مو صدق بدعي لهم بقول هيك الله يكرمهم يتزوجوا ويضلوا يمشوا مع بعضهم هيك، مش كبعد ما يتزوجوا ما عاد يمشوا مع بعضهم. والله بدعي لهم أنه يا رب يتزوجوا ويضلوا ماشيين مع بعض. لكن الحقيقة شهوات النفس مرات يعني بتخلي الإنسان أنه أنا بدي أخذ ملذاتي بس ما التزم. الزواج فيه التزام، يعني أنت ماشي حنعطيك هالبنت، بس أنت الآن معني بأن تنفق عليها، أنت الآن مسؤول أن تؤدي لها حقوقها، أنت يا بنتي مسؤولة أن تؤدي لها حقوقها. والشيطان لا، ما بده هيك، أنا بدي أخذ الشهوة اللي بدي إياها بس لا ما بدي التزم، تعال زوجك يا لا ما بدي، ما بدي أنأسر لهالمخلوقة. كيف ما الزواج هو هيك؟ الشيطان مرات بيخلي الواحد يستسهل انه انا بدي الشغله بس الشهوه بدون التزاماتها. الشريعه ما منعت الشهوه لكن نظمتها، خذها بس التزم بمسؤولياتها وبعقودها. فمرات واحد ملتزم بكل الموضوعات بيقول لك بس انا
يعني موضوع المعاملات المالية وأنه أنا حكم الدين بقلب معملي شركتي مكتبي، ما بحب فوت هالفوتة ولا ما يجعني راسي بعدين، ولا يطلع شيء صح وشيء خطأ، شو بدي غير لغير؟ خلص أنا كلهم بخ، يعني كلهم ركزون عبادات منيح، خط بصر منيح، علاقات أسرية منيح، بالمحكمة مرافعات قضائية منيح، بس معاملات مالية مالي بهالوارد، معناتها سامحني مو من جماعة استقام. استقاموا هيك معناتها زمان مكان موضوعات. رقم أربعة الأحوال. في واحد هو فقير تلاقيه مقبل على الله، حتى إذا صار معه مصاري كتير يا لطيف تحسه كأنه شخص آخر، أو هو شخص آخر يعني يتقلب، معناتها مستقم. هو مريض يلتجئ إلى الله، بس يطيب نسأل الله السلام، مرات يعصي الله بالعكس يعني مشكلة. قبل الفحص يلتجئ إلى الله، بس ينجح بيعصي الله، معناتها مو جماعة استقام. هلأ أنا بدي أتدرب وأنت بدك تتدرب تكون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بالزمان وبالمكان وبالأحوال وبالموضوعات. كيف؟ شو بدي ساوي أنا مشان أكون من هون؟ لأنه المكافأة يا أخوان كتير عالية، تتنزل عليهم الملائكة. شو بتقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، الحزن هو تألم القلب من وقوع مكروه في الماضي. يعني الملائكة عم تقول له أنت ما تخاف، مستقبلك مضمون وماضيك كمان عند الله عز وجل له مكانه. يعني أنا لو معي شهادة مثلا عادية، ملائكة عم تقول لك يا أخي لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بشتغل يعني بس بشتغل شغلة هيك ويمكن بسيطة الشغلة ما بجيب مصاري كتير، عم نقول لك لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بتعرف يعني والله الله يرحم والدي ومسؤول عن أمي وبدي أتجوز وفي ثلاث أخواتي هدول البنات ما تجوزوا لسه، لا تخاف ولا تحزن، بس أنا أبي تارك أمي وكل وهي وين راح تجوز وهي تجوزت وأنا قاعد لحالي، شو الأمور كتير كتير صعبة عندي، لا تخاف ولا تحزن. أنت بس كون من جماعة، أنت الحمد لله من جماعة ربنا الله، بس كون من جماعة في استقامة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوف بعدين شو بيقولوا لك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، لا تاكل عنا نحن أولياؤكم، يعني سيدنا جبريل بيطلع إيده، الملائكة كلها بتقول لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها بالآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شو ما بتطلبوا، نزلا يعني ضيافة من غفور رحيم. فالاستقامة يا أخوة يا شباب يا رجال والله بترفعكم. كيف أنا بدي استقيم؟ بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، بدك رفيق صالح، بدك علم، مشان العلم هو بيقول لك أنه هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. مجلس علم مشان إذا نسيت. نحن يا أخوان ليش هلأ مثلا يعني موضوع أنه الدرس يوم الاثنين، يعني الحقيقة مهم الدرس ومهم اليوم كمان. هلأ أنا بحضر خطبة الجمعة ودرس ما بعد الجمعة، فبتسكر يعني هيك، والحقيقة بأخذ هيك نفحة إيمانية قوية، بطلع هلأ خالط الناس، ببيع بشتري بأجر بوكل بمزح بضحك بمرض طيب، يعني يوم السبت بيضل معي من هالموضوع، الأحد هر نصه، التنين حيفرط، بيجي درس التنين رد بقى منعبي الخزان، تحضر درس الثلاثة أربعة خمسة، يعني مشان تضلك أنت دائما هيك على صلة، يعني تشحن يعني جاري الشحن، بحيث الحالة الإيمانية تكون عالية. وإن كان هو مع التكرار، مع التكرار بإذن الله يصير الواحد كله سبت أحد اثنين خميس كله مقبل على الله عز وجل. واحد من الصالحين كان يخاطب رب العالمين يقول في حبكم رمضان عمري كله، أنا كل أيامي مثل رمضان، في حبكم رمضان عمري كله ما بين إحياء وطي، أنا كل ليالي في عندي إحياء في الليل وطي لشهواتي في النهار عما لا يرضي الله.
بس على كل أحوال أقل شيء هيك يعني بالجمعة عندك هيك نفحة إيمانية، بالتنين عندك نفحة إيمانية، إذا أنت كمان ساويت موعد ثالث ورابع شو عليه؟ يعني هلأ خلصت شغلك التزاماتك بالبيت، رح تساعد زمان على الجامع، يوم دورة قرآن، يوم دورة حديث، يوم مجلس علم، يوم صحبة صالحة اجتمعت معهم، تحس حالك يعني في حالة إيمانية عالية. والله يا أخوان اللي بيعيش بحالة إيمانية، أنتوا الحمد لله الحمد لله يعني مجربين، تشعر سعادة، سعادة، مبسوط، مسرور، أنت مسرور مرتاح. يعني هلأ لا تأخذني، الحقيقة في مرات أعباء مادية على كل واحد بيناتنا، في أعباء حياتية، بس هيك بيقول لك ما بعرف، يعني في سرور داخلي. يعني أنا صح مثلا والله علي التزام مادي معين، بس ما بعرف هيك يعني مرتاح مطمئن. أخي هذا الطمأنينة يا أخوان تعلمون يعني حقها مصاري كثير. يا حرام في ناس عنده كل شيء ما له مطمئن، بيقول لك أنا مو مرتاح، متضايق، مقروق، مزعوج، ما بعرف ليش، مالي عرفان، صار بده أطباء نفسية وصار بده عنده مشكلة، مشكلة الحالة الإيمانية. قيل لابن المبارك ابن عون بما ارتفع؟ قال بالاستقامة. عن خارجة قال صحبت عبد الله ابن عون 24 سنة، شوف هالكلمة، قال فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. ما شاء الله. هلا الله أعلم، يعني هو لقي أصحابه، صاحبه 24 سنة، يقول والله أنا شفت الرجل منضبط بأمر الله. هلأ ممكن تكون تزل قدمه يخطئ، بس يعني خطأه بالنسبة لصوابه قليل. قال وكان ابن عون لا يغضب، وإذا أغضبه الرجل قال بارك الله فيك. يا سلام. والله شيء بشهي الغضب. يعني في ناس محترمين جدا جدا، انتوا بتعرفوا هلا في حواليكم في اشخاص تعرفونهم، يا اخي فعلا يعني بتشتهي كل شيء، بتشتهي منه يعني سروره بتشتهي، وغضبه بتشتهي، وزعله ورضاه وغناه وفقره. اخلاق عاليه، ادب عالي، الله يجعل اخلاقنا من اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مره النبي صلى الله عليه وسلم زار صحابيا، فأنتوا بتعرفوا الاستئذان بيقول السلام عليكم، الصحابي موجود بالبيت وسمع ما عرف ايش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. النبي 3 مرات ما حدا جاوب، مشي. قام لحقوا الصحابي، قال يا رسول الله يا رسول الله، قال السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. قال جيت وقلت السلام عليكم. قال ايه والله يعني سمعتك، بس كنت احب ان استزيد من دعائك لي بالسلام والرحمه، السلام عليكم ورحمه الله، حاببك والله تقول لي مره ثانيه السلام عليكم ورحمه الله. السلام. وكان ابن عون يقول لو ان رجلا انقطع الى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ يا سلام، الله بيفتح عليهم كلام الأولياء، يعني بتحس فيه كلام هيك مؤثر. لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ وقال أبو مالك نازع ابن عون رجل، يبدو صار مخاصمة بين الرجل وعبد الله بن عون، فقال ابن عون لولا أن يكتب علي لقلت، لولا أن يكتب علي لقلت، بس ما بدي أحكي بل ما ينكتب علي. قال ومرة قال لنا بعض أصحابنا عن ابن عون أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فتصدق صدقة كبيرة. شلون أنا طلع صوتي فوق صوت أمي؟ يا لطيف. شايف أنت لما تصاحب هؤلاء بيعلموك، يقوم واحدنا بجوز واحدنا ما له منتبه، في واحدنا صاير طلعان خلقه عادي، هو معصية، أنا عفوا عيط بوجه أمي معصية هي، بس هو من كتر ما لأول مرة عيط بوجه أمه زعل، بس على مرة ثانية ثالثة رابعة لا صار عادي.
عادي يعني بيعيط وبيزعلها وبيطلع من البيت وهي عم تبكي عادي. شايف؟ هو أصل الفطرة بتقول له هذا خطأ، بس مع تكرار المعصية بصير عادي. فبده يحضر له هيك درس خطبة جمعة مشان تذكره شو عادي مو عادي. شوف شو بيعملوا الصالحون. مرة نادته هو عم تنادي، يعني عم تقول له عبد الله، بس قال له لبيك بجوز، بس عيط بصوت عالي. قال فتصدق صدقة كبيرة. آخر شيء، أدرك ابن عون أنس بن مالك وصاحبه، ويقال إنه أسند عنه وروى عن الحسن وابن سيرين. أخبرنا بكار قال كان ابن عون في مرضه أصبر من أنت رائن، ما رأيته يشكو شيئا من علته حتى مات، ومات في رجب سنة 151. يعني لما بيقولوا أنه أدرك أنس بن مالك معناها بأنه من التابعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في جريدة وطن إمرز الإيرانية، كيف تحول إيران العمق الاستراتيجي الأمريكي إلى عمق من نقاط الضعف؟ الميادين نت، وعبر موقع الميادين نت تكتب تمارا برو: العقوبات الأمريكية على إيران حدود القوة أمام المصالح الصينية. وفي جريدة النهار اللبنانية: 70 عاما من العلاقات، ماذا تغير أو ماذا تغير زيارة تشي في شراكة مصر والصين؟ ونناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم من القاهرة الخبير بالشؤون الآسيوية.

0: إذن نبدأ مختاراتنا مع جريدة وطن إمروز الإيرانية. لا مكان لاختباء، وتحت هذا العنوان يلقي المقال نظرة على الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي على لارك، حيث يرى أن الاختلاف هنا بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية. اختارت الولايات المتحدة هدفا في الجغرافيا الإيرانية، فيما اختارت إيران في ردها جغرافيا الوجود الأمريكي، وبذلك تظهر إيران أن الرد على الهجوم لا يعرف بالضرورة في النقطة نفسها التي وقع فيها الهجوم، بل يمكن أن يستهدف نقطة تتمتع بأكبر قيمة عسكرية أو سياسية بالنسبة إلى الطرف المقابل. ومن هذا المنظور يتابع المقال، يكتسب المسار التدريجي للإصابات والهجمات الإيرانية أهمية أكبر من عملية منفردة، فقد أظهرت إيران مرارا خلال الأشهر الأخيرة قدرتها على التفكير في شبكة واسعة الأهداف والقواعد المرتبطة بالوجود الأمريكي وعدم حصر نطاق ردها الجغرافي داخل الحدود الإيرانية. وفي مثل هذه الظروف ربما يكون أكبر تحول في الحرب وأن العمق الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة يتحول إلى عمق من نقاط ضعف. الخبير إذن أيضا في نطالع كذلك في سياق الميادين إسبانول مقالا بعنوان إمبراطورية مذلولة، وفيه يرى الكاتب إذن كارلوس أزناروس أن الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية فشلت في إخضاع إيران عسكريا واقتصاديا، ولفت إلى أن طهران ترد بقوة على الهجمات وتستهدف منشآت عسكرية واستخبارية أمريكية في دول الخليج إلى جانب ضربات صاروخية على تل أبيب. الكاتب يخلص إلى القول أن عصر الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط بلغ نهاية، وإن إيران باتت تصنف قوة إقليمية وازنة بفعل التفافها الشعبي والعسكري حول قيادتها الثورية. نعود الترحيب بحضرتك سيد إسماعيل. اليوم بحسب المقال فإن عصر الهيمنة في المنطقة بلغ نهايته، هل فعلا بلغ نهايته عصر الهيمنة أم هي محاولة جديدة بأدوات وآليات ووسائل جديدة من قبل الأمريكي لإعادة فرض سيطرة ونفوذ أوسع وأقوى في المنطقة؟
1: الحقيقة أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تمثل البداية لتحول في حدود القوى الأمريكية في المنطقة. ربما يكون من المبكر أن نتحدث عن نهاية الهيمنة الأمريكية، ولكن بالتأكيد هناك تحول في موازين القوى في المنطقة. حدود القوى الأمريكية تتآكل في المنطقة. ربما هذه بداية لحدوث نوع من التوازن الاستراتيجي في المنطقة. بدأنا نرى بالفعل تحولات في التفكير، تفكير الاستراتيجي الأمني في خاصة لدى الدول العربية وبالتحديد في دول منطقة الخليج. اتفاق مكة يمثل تحولا في الفكر الأمني العربي. التحالف الدفاعي البحري أيضا يمثل تحولا. وبالتالي لن تكون المنطقة بعد هذه الحرب كما كانت قبلها، وبالفعل الشرق الأوسط قد تغير كما قال نتنياهو، ولكنه تغير على الطريقة التي لم يكن يتخيلها أو يرغب فيها.
0: طيب حضرتك تتحدث عن أنه الفكر الأمني الاستراتيجي بالنسبة لبعض دول المنطقة، وأعطيت أمثلة كتحالف مكة، خير دليل على أنه هناك تحولات تحدث في المنطقة وموازين القوى تغيرت، لكن ماذا عن الجانب الأمريكي؟ ردة الفعل الأمريكية كيف ستكون؟ هل انتفت الحاجة الأمريكية إلى مكامن قوة هذه المنطقة؟
1: من الملاحظ أن على مدار العشرات السنين كان أي ترتيب أمني في المنطقة يقوده الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية أو قوة غربية أخرى في مراحل سابقة، فرنسا أو بريطانيا. في هذه المرة نلاحظ أن هناك تحركات إقليمية من دون أن تكون هناك حتى وجود غربي في هذه التحركات. هذا ما أقصده. هل الولايات المتحدة الأمريكية راغبة أو غير راغبة؟ الأمر ليس لا يتعلق برغبتها، وإنما يتعلق بحقائق فرضتها الصراعات في المنطقة منذ 2023 حتى الآن. أعتقد أنه لم يعد هناك مجال لأن تختار أو تحدد واشنطن مسارات الأمن في المنطقة.
0: طيب لكن ماذا عن التحركات الأمريكية في المنطقة؟ كيف من الممكن أن نفهم تحركاتها اليوم في المنطقة، محاولاتها، أيضا محاولات يعني الضغط على بعض الأطراف، ومن جهة أخرى استمرار الاستهدافات أو العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل هو من باب محاولة الخروج بصورة نصر ما فعلا، أم هي محاولة يعني إيصال رسائل إلى أطراف معينين يتخطون الجمهورية الإسلامية في إيران، أطراف في المنطقة؟
1: يعني ليس من المبالغة القول إن الادعاء بأن ثمة من يفهم أو يستوعب دلالات التحركات الأمريكية في المنطقة بشكل كامل أو على هذه، من البعض يرى أنها أعمال عبثية، يعني مواصلة الضربات على إيران ومواصلة هذا السلوك العدواني في المياه الإقليمية والرد الإيراني. الكل يعلم أنه في النهاية لن يستطيع طرف حسم هذا الأمر عسكريا، وأنه لابد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ما هي الأهداف الأمريكية من إطالة أمد هذا الصراع؟ ما هي الأهداف الإيرانية؟ أعتقد أنه ربما يكون من الصعب أن نحدد هذه الأهداف بدقة، ولكن على أي حال كما قلت في النهاية سيضطر الطرفان إلى الجلوس معا وإلى التفاوض والوصول إلى صيغة تنهي هذا الصراع، لأنه من ناحية من الجانب الإيراني، الإيرانيون عاشوا في تحت حصار اقتصادي لمدة 40 عاما تقريبا. الولايات المتحدة الأمريكية قوة لا يمكن إنكارها، ومن العبث أن نقول أن هذه الحرب سوف تستنزف القوة الأمريكية، ولكن إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ هناك صمود إيراني وسوف يستمر، وهناك قوة عسكرية أمريكية بالتأكيد كبيرة لا يمكن أن نتحدث عن استنزافها. هل يمكن أن تحدث تحولات دولية تجبر الطرفين معا أو أحد الطرفين إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات؟ هذا ما ننتظر أن نراه.
0: تحولات دولية مثل ماذا؟ واليوم بما أن حضرتك تتحدث، هل من الممكن أن يستطيع الطرفان أن ينتظران إلى ما لا نهاية؟ نفهم بأن عامل الوقت هو عامل أساسي أو هو محدد أساسي ربما في هذا الصراع، وبالتالي كيف من الممكن أن يكون هذا العامل عامل حاسم بالنظر إلى الاستحقاقات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي الاستحقاقات في إيران هنا نسأل، وما هي التحولات الدولية التي من الممكن أيضا أن تكون عامل حاسم اليوم، أو الأطراف التي من الممكن أن تدخل على هذا الخط؟
1: على الجانب الأمريكي المحللون تحدثوا طويلا حول الاستحقاقات ويتحدثون عن نوفمبر، وها نحن نقترب من نوفمبر، هذا الحديث كان مبكرا. ولكن بالنسبة لي لا أرى أن ترامب يفكر بشكل معتاد، هو تفكيره مختلف، تفكير استثنائي. حتى المجموعة التي تحيط به يبدو أنهم يسيرونه في هذا التفكير. هل الجانب الأمريكي يعني يريد أن يستمر في هذا الصراع حتى قبيل نوفمبر ثم يعلن الانتصار وبالتالي يحظى الحزب الجمهوري بدعم أكبر؟ ربما هكذا، وربما كل الاختيارات مفتوحة. على الجانب الإيراني المسألة الاقتصادية هي المسألة الحاسمة بالتأكيد، يعني الوضع الاقتصادي نعم إيران عاشت في حصار لمدة عشرات السنين واستطاعت أن تصمد، ولكن هذه المرة بالتأكيد الحصار أقوى وأشد. إلى متى يمكن للمواطن الإيراني، للاقتصاد الإيراني، للبنية التحتية، للمرافق الإيرانية أن تصمد؟ هذا هو السؤال المفصلي، وربما هو السؤال الأهم حتى بالنسبة لقدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة هذا الصراع.
0: طيب التحولات الدولية ما هي التي من الممكن أن يتم التعويل عليها سيد حسن فيما يخص هذا الصراع ولحسم هذا الصراع، التي من الممكن أن تغير مسار هذا الصراع؟ وهل من الممكن أن نتحدث أيضا عن تحولات إقليمية أو أطراف إقليمية من الممكن أيضا أن تكون حاسمة في هذا الصراع بمواقف معينة، بتحركات معينة؟
1: على المستوى الدولي عندما تتأثر قوى الدولية بشكل كبير تتأثر مصالحها، أعني لابد أنه سيكون هناك موقف، بمعنى أن الصين، الهند، روسيا، ربما حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، اليابان، عندما تتأثر المصالح الاقتصادية لتلك القوى وبالتأكيد الدول الغربية، أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون هناك موقف مختلف عن الموقف الحالي. على المستوى الإقليمي الكل يعلم أن دول المنطقة كلها متضررة، وبالتالي من مصلحة أي دولة في المنطقة أن ينتهي هذا الصراع. التحركات التي رأيناها خلال الأسابيع والأيام الأخيرة تشير إلى أن هناك تنسيقا بين دول المنطقة ودول المنطقة العربية وجوار المنطقة العربية، هنا أتحدث عن تركيا وباكستان. أعتقد أن هناك تفكير وإرادة حقيقية بأهمية إنجاز هذا، إنهاء هذا الصراع، ولكن في تقديري أيضا ما زالت قدرة هذه الدول على الضغط سواء على الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني لم تصل بعد إلى الدرجة التي تمكنها من أن تحدث فارقا في هذا الصراع.
0: طيب، تقول صحيفة وطن إمروز أيضا أن إيران اختارت في ردها على العدوان الأمريكي استهداف الوجود الأمريكي في المنطقة، وبالتالي حولت هذا الوجود الأمريكي من وجود استراتيجي إلى مجموعة من نقاط الضعف. بالتالي بداية، على ماذا كان يستند الوجود الأمريكي في إحداث أو في الردع أو في القوة، إحداث نوع من القوة والحماية داخل المنطقة؟
1: يعني في إيجاز شديد، الوجود الأمريكي للمنطقة في المنطقة وكما ثبت للجميع لم يكن يهدف إلى توفير حماية إلى أي دولة أو أي بلد في المنطقة إلا إسرائيل. هذه حقيقة يجب أن نتعامل معها بواقعية. وبالتالي عندما يعني تعرضت المنشآت الأمريكية في المنطقة إلى ضربات إيرانية، رأينا كيف سحبت العديد من الجنود من القواعد، وكيف أنها خصصت أو يعني جندت كل قوتها لحماية إسرائيل. لم يكن الوجود الأمريكي، وكلنا نعلم ذلك، كلنا كنا نعلم ذلك، لم يكن الوجود الأمريكي في المنطقة ولن يكون لتوفير حماية أو أمن لدول المنطقة. وكما قلت من قبل، يعني اتفاق مكة والتحالف البحري وغيره من التحركات تشير إلى أن هناك إدراكا متزايدا في المنطقة بأنه يجب على يجب ما نسميه بالاستقلال الأمني، يجب أن هناك تفكير مستقل في مسألة إدارة الأمن في المنطقة.
0: طيب، اليوم حين اختارت إيران نقاط الضعف، هل فعلا اختارت نقاط الضعف أم حولت ربما مكامن القوى الأمريكية إلى نقاط ضعف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
1: لم تكن القواعد الأمريكية مكامن قوة للولايات المتحدة بقدر ما هي كانت نوع من الاستثمار العسكري في المنطقة. طالما أن الأهداف خارج الأراضي الأمريكية فالولايات المتحدة الأمريكية كل شيء على ما يرام، يعني طالما أنه لا يصاب أو لا تحدث أضرار بشرية تحديدا. وبالتالي ما تقوم به إيران أو ما يقول البعض أنه أصبحت نقاط ضعف، في الحقيقة هذا ليس حقيقيا تماما، لأن إيران فريق يلعب خارج ملعبها، تحارب أو تقاتل أو تصارع خارج أراضيها، ومن ثم طالما أن إسرائيل لا يتم ضربها ضربات موجعة، وطالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يستهدف أفرادها، أعتقد ما دون ذلك يستوي بالنسبة لهم.
0: طيب، أيضا نتابع في سياق مختاراتنا من اليوم في موقع الميادين، تكتب تمارا بيرو عن العقوبات الأمريكية على إيران وحدود القوة أمام المصالح الصينية. الكاتبة ترى أن المشكلة الأساسية أمام واشنطن لا تكمن فقط في قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات، إنما في وجود الصين باعتبارها أكبر شريان اقتصادي للنفط الإيراني. وفي هذا السياق ترجح بيرو أن تواصل الصين حماية مصالحها مع إيران مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة اقتصادية مباشرة مع الولايات المتحدة، وستبقى بجين تفضل تفاهما مستداما بين طهران وواشنطن يوقف التصعيد ويحافظ على استقرار المنطقة من دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار إيران أو خروجها بالكامل من الفلك الصيني. نعود إلى حضرتك أستاذ حسين. اليوم بالأساس أو الأساس بالنسبة إلى الصين هو الاقتصاد وما تمثله إيران من شريان اقتصادي مهم بالنسبة للصين، أم اليوم وبفعل التحولات والتوازنات أو الموازين الجديدة ما باتت تشكل كلها إيران من أساس لنظام عالمي جديد، أو ما بعد الصراع ما بعد هذا العدوان باتت إيران عامل أساسي أو طرف أساسي في تشكيل نظام العالم الجديد؟ ما الذي يهم الصين أكثر اليوم؟
1: يعني أنا أتفق مع كثير مما قالته الصديقة الدكتورة تمارا بر. الحقيقة أن ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط تمثل أهمية بالنسبة للصين، وهي مصر، السعودية، إيران. هذه الدول تمثل أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضا على المستوى الجيوستراتيجي. وبالتالي تعمل الصين دائما على تسوية أي خلافات، وشهدنا جهود الصين في التسوية التي حدثت بين إيران والسعودية. بالتأكيد الصين لها مصالح اقتصادية في إيران، ولكن مصالح الصين الاقتصادية في دول الخليج أكبر من مصالحها الاقتصادية في إيران بالتأكيد. وبالتالي الصين تعمل على تبني سياسة تسميها الأمن المشترك، بمعنى أنها تسعى إلى أن تنخرط هذه الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط في منظومة أمنية توفر الأمن للجميع. الصين تدرك أن العامل الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من خلال تبني ما يسمى بسياسة الأمن المطلق. هذا الأمن المطلق الذي تتبناه إسرائيل مثلا، الذي يعتمد على توسع دائما، عملية الردع أو قتل الخصم قبل أن يتحرك، كلها بالنسبة للصين، الصين تقرأها على أنها عامل مزعزع للسلام والاستقرار في المنطقة. لا شك أن التعاون بين الصين وإيران، وهناك بينهما اتفاق مدته 25 عاما، مهم جدا في دعم الاقتصاد الإيراني. علي أن أشير أيضا إلى أنه في العام الماضي 2025 تم الانتهاء من خط سكة حديد يربط ما بين الصين وإيران مرورا بآسيا الوسطى، وأعتقد أن هذا الخط ربما كان من أحد العوامل التي خففت من وطأة الحصار البحري على إيران، باعتبار خط بري لا يخضع للحصار. بالتأكيد الاستثمارات الصينية أيضا في البنية التحتية، في المرافق المدنية في إيران، تسهم في دعم الاقتصاد الإيراني. ولكن وكما قالت الدكتورة برو، الصين تسعى أو تدفع باتجاه تسوية سياسية بين إيران والولايات المتحدة، لأن هذا هو الحل الأمثل بالنسبة لكل الأطراف.
0: طيب، من هنا نستفيد من وجود حضرتك معنا، خبير في الشؤون الصينية. ما بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، كان هناك نوع من يعني الخيبة الأمريكية على لسان المراقبين الأمريكيين بأنه هذه الزيارة لم تؤتي ثمارها. اليوم حضرتك تتحدث عن أن الصين تعمل على إيجاد نوع من التسوية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن أشهر ما بعد هذه الزيارة، وبالتالي لازلنا نرى التصعيد بالكلام، التصعيد العسكري، التصعيد الاقتصادي على كافة المستويات تجاه إيران. أين هذا الدور الذي تلعبه الصين أيضا؟ هل هو مسار فعلي بدأته الصين؟ وكيف من الممكن أن نلمسها أو نترجمها اليوم؟
1: دائما الصين لا تتعجل وتنتظر حتى كما يقال يعني تنضج المواقف.
0: نعم.
1: وبالتعبير المصري كده كما يقولون لغاية ما كل طرف يجيب آخره. هنا وكما قلت عندما يصل الجانب الإيراني،
0: حتى لو كان أحد الطرفين في هذه المعادلة هو إيران حليف الصين الاستراتيجي،
1: بالمناسبة إيران ليست حليف الصين الاستراتيجي، والصين ليس لديها حلفاء استراتيجيين، حتى روسيا ليست حليفة.
0: نعم.
1: إيران، روسيا، مصر، السعودية أصدقاء لدول صديقة للصين. وبالتالي الصين تتحرك في إطار تضمن أن يؤدي إلى نتيجة، بمعنى أن أعتقد أن حتى الآن المؤشرات لا تؤدي إلى أن الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي لديه استعداد بالفعل للجلوس وتقديم، لا أقول تنازلات، وإنما تسويات تؤدي في النهاية إلى إنهاء هذا الصراع. ولكن في نفس الوقت الصين تنسق مع الأطراف المختلفة، مع باكستان، مع مصر، مع السعودية، مع تركيا، ربما لتعزيز فرص نجاح هذه المفاوضات. أيضا الصين وكما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية فيما يتعلق بإيران، سوف تدافع دائما عن مصالحها، بمعنى أنه إذا شعرت أو إن إذا تأثرت الصين بالفعل مصالحها، أعتقد أنها سوف تتخذ مواقف أكثر قوة في الدفاع عن هذه المصالح.
0: طيب، الرؤية الصينية للمنطقة، حضرتك تتحدث أنه ما يهم الصين أو الدول أو الأطراف التي تهم الصين اليوم في المنطقة هو الهلال الممتد من إيران إلى السعودية وحتى مصر، وبالتالي ما هي الرؤية الصينية فعليا في هذه المرحلة للمنطقة؟
1: الرؤية الصينية هي أن يكون هناك أمن مشترك، تنمية مشتركة، أن
0: بين دول المنطقة أما بين الصين ودول المنطقة؟
1: بين دول المنطقة، أن يكون هناك أمن مشترك، أن تكون هناك تنمية مشتركة، أن تعمل دول المنطقة على ما يسميه الصينيون أن تضع خلافاتها جانبا في هذه الفترة، وأن تعمل على نقاط المشتركة للتعاون مع تعزيز فرص الاستثمار والتنمية. إذا حدث انتعاش تنموي في هذه المنطقة، إذا شهدنا هذه التنمية، سيمكن بعد ذلك التغلب على المخاوف، الشكوك، التغلب على بعض المشكلات النفسية، لأن كما هو معلوم كما كتب الأستاذ محمد حسين الهيكل، نحن نعيش ما أسماه بالمشكلات أو العقد النفسية التي تحكم الشرق الأوسط.
0: طيب، هذه هي الرؤية الصينية، لكن كيف من الممكن أن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية معها، خصوصا أنه هذا يخدم الصين في مسارها نحو الريادة بين مزدوجين إذا صح التعبير؟
1: الصين لا تبحث عن ريادة، والصين قالت مرارا وتكرارا أنها لا تسعى إلى سد فراغات ولا تسعى إلى دور أمني. الصين ما تريده هو أن يكون هناك تنمية، سلام، استقرار. طب ماذا تستفيد الصين عندما يكون هناك سلام وتنمية واستقرار؟ يعني انتعاش أكبر للاقتصاد الصيني ومن ضمن والاقتصاد العالمي أيضا. هذا ما تسعى إليه الصين، هذا ما تهدف إليه مبادرة الحزام والطريق، هذا ما تهدف إليه مبادرة الحوكمة العالمية، هذه ما تهدف إليه مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الأمن العالمي. كل هذه مبادرات طرحتها الصين وتعمل على تحقيقها، لأن هناك اختلاف في التفكير، الفكر الاستراتيجي السياسي الأمريكي والصيني. يبدو أن كما نلاحظ مثلا على مستوى المنطقة في إسرائيل وهي تتبنى الرؤية الأمريكية، فأن الصراعات كأنها الصراعات هي التي تغذي وجود هذه النظم. الصين على العكس ترى أن السلام والاستقرار هو ما يضمن حياة أفضل لشعوب العالم، ما يضمن تنمية، وبالتالي هذه الرؤية المختلفة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا تعني صراعا على نفوذ بقدر ما تعني فرض لرؤية سياسية واستراتيجية معينة لكل طرف.
0: لكن هذا ما يعني تتجه إليه الصين، لكن أيضا هناك مصالح تريدها الصين، وحضرتك ذكرت بأن الصين تريد تنمية وما إلى ذلك، والاقتصاد هو بالنسبة إليها في الدرجة الأولى، وهي تتجه إلى الريادة على المستوى الاقتصادي أقل. وبالتالي هنا نحن لا نتحدث عن الصين على أساس بأنه يعني هي الطرف المثالي في تريد مصالحها بالنهاية في المنطقة، وبالتالي كيف تتجه إلى تنفيذ مصالحها أيضا في المنطقة؟
1: مرة أخرى، الصين لا تسعى إلى ريادة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، الصين نعم. تسعى إلى تنمية مشتركة. مصالحها نعم، عندما تكون هناك تنمية، عندما تكون هناك مشروعات سوف يستفيد الصينيون، والصينيون يعني من المثالية أن نتصور أن الصينيين يسعون إلى الاستثمار وكل ذلك من أجل فقط أن تظهر الصين كداعمة. الصينيون يريدون أن يستفيدوا، والصينيون يؤمنون بأن توفير بيئة آمنة هادئة يعني ازدهارا ويعني ازدهارا، ونسميه السنون وين وين، المكسب المشترك أو الربح المشترك، بمعنى أنه إذا المشروعات التي تقيمها الصين وتحقق نجاحا في أي دولة أي منطقة في العالم، هذه العائدات تكون للشعب الصيني ولشعوب المنطقة. هذه الطريقة التي تفكر بها الصين. الصين لا تفكر بطريقة أنانية في الحقيقة، ولكن أيضا من العبث أن نتصور أن الصينيين عندما يدفعون بهذا الاتجاه لا يسعون إلى مصالحهم، ولكن ما هي مصالحهم؟ مصالحهم

0: يعني بطول 10,000 كيلو متر، تنقل عليه كافة أنواع البضائع. الصين أيضا الواردات الإيرانية من الصين في المنتجات المدنية سواء على المستوى الطبي أو التعليمي أو العلمي أو التكنولوجي، كلها تسهم أيضا في التخفيف من حدة هذا الحصار. ولكن في النهاية يعني هذا يظل جزءا بسيطا من قدرة الدعم، قدرة إيران على الصمود. وكما قلت في بداية هذا الحديث، هنا الأمر يتعلق بمدى قدرة اقتصاد إيران على الصمود، وما هي الفترة التي يمكن أن تتحملها إيران.
1: طيب، وفي سياق أيضا من مختاراتنا نسلط الضوء على زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة، في مقال في جريدة النهار اللبنانية للكاتب ياسر خليل من القاهرة. يرى الكاتب إذن أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعيد رسم الشراكة بعد 70 عاما من علاقات الاستثمار والتكنولوجيا إلى الدور الإقليمي وموقع القاهرة في حسابات بيجين. وفق محللين لا تحصر دلالات الزيارة في الاقتصاد والعلاقات الثنائية، فالشرق الأوسط يمر بمرحلة معقدة فيما تحتفظ مصر بدور إقليمي في ملفات وقف إطلاق النار والوساطة وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو الصين إلى معالجة النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ومن هنا فإن تكثيف التواصل الاستراتيجي بين القاهرة وبيجين يمكن أن يوسع مساحة التوافق على القضايا أو قضايا المنطقة، وتحديدا ما يتعلق بتهدئة الصراع وتعزيز الاستقرار. ونعود إلى حضرتك أستاذ حسين فيما خص هذه الزيارة، زيارة تستهدف مصر بشكل أساسي، أم تعتبر مصر اليوم بوابة أيضا من خلال هذه الزيارة للصين؟
0: مصر كانت دائما هي بوابة الصين إلى أفريقيا والمنطقة العربية. عندما أقامت العلاقات مع الصين في 30 مايو سنة 56 كانت أول دولة عربية وأفريقية وفتحت الباب أمام. الحقيقة أن زيارة الرئيس شي لمصر تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وهناك تقليد صيني بأنه في الذكرى العشرية للعلاقات يأتي الزعيم الصيني إلى مصر. حدث ذلك 86 96 2006 2016 الآن 2026. هل هذه الزيارة تعيد رسم الشراكة؟ لا، الشراكة قائمة، وإنما هذه الزيارة تعزز هذه الشراكة. وكما يعني جاء في المقال، البعد الاقتصادي أو التبادلات الاقتصادية والتجارية ليست هي البعد الوحيد أو الأهم في العلاقات المصرية الصينية. هذه علاقات استراتيجية، الصين تنظر إلى مصر كقوة إقليمية مؤثرة ومحور في الشرق الأوسط. وكما أسلفت يعني بالإضافة إلى مصر هناك السعودية وإيران، الدول الثلاثة التي ترى فيها الصين القوة الحاكمة في المنطقة. بالتأكيد هذه الزيارة بالإضافة إلى الاتفاقيات التي أتوقع أن يتم توقيعها في مجال المشروعات الاقتصادية، يتم التوافق فيها على العديد من المجالات. وهناك دائما بالمناسبة توافق بين المواقف المصرية والصينية في العديد من القضايا. يعني مثلا في قضية في حرب الإبادة على غزة، في مسألة الحرب الإسرائيلية الإيرانية على إيران، في مسألة إصلاح النظام مجلس الأمن، في مسائل حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هناك دائما توافق كبير يكاد يصل إلى حد التطابق. يعني الصين من الدول القليلة غير العربية بالتأكيد التي لم تصف عملية حماس
2: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: دعاء ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سورة عبسة إذن هي من السور التي تتناول في أول آياتها حدثا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سحر أصحابه ويدعى عبد الله بن أم مكتوم. كان رجلا مسلما وكان أعمى. كان عبد الله بن أم مكتوم رجلا مسلما وكان أعمى، وكان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الإسلام. طرق عبد الله بن أم مكتوم باب رسول الله يوما، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع نفر من قريش، نفر من المشركين، جماعة من أسيار مكة الكفار. كان عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن الإسلام والإيمان ويدعوهم للدخول في دين الله، يدعوهم للدخول في الإسلام. فلما طرق عبد الله بن أم مكتوم الباب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني يا رسول الله مما علمك الله. عبد الله المسلم الأعمى جاء يطلب من رسول الله أن يعلمه. فعبس عليه الصلاة والسلام عندما دخل عبد الله لأنه مشغول بمجادلة ودعوة المشركين للإسلام. فعاتبه الله تعالى، عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل هذه السورة. وفي بدايتها هذا العتاب اللطيف الذي يؤكد فيه الله تعالى أن المسلم هو أغلى من كل الكفار عند الله تعالى، وأن الاهتمام بالمسلم يجب أن لا ننشغل عنه بغيره، لأن القيمة في الإسلام لما يحمله الإنسان في نفسه من حبه لله وطاعته لله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى عتابا لرسوله الكريم فقال جل شأنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولم يخاطبه مباشرة كأنما يتحدث عن غائبه، عبس، ولم يقل له عبس وتوليت، إنما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. في هذا عتاب، فالعبوس ليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان دائما طليق الوجه أشوشا، لكن حرصه على إيمانه الكفار جعله يشعر بشيء من المضايقة ظهرت على وجهه، فعاتبه الله تعالى ليعلمنا، لأن القرآن يعلم المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام معلم، فلا بد وأن تكون تصرفاته تشريعا لنا وتعليما لنا كمسلمين. فعاتبه الله تعالى ثم قال له: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك، وما يعلمه، لعل هذا المسلم جاء يزكي نفسه ويطهرها من قضية في نفسه يريد أن يسأل عنها، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتعظ بما تعلمه فينتفع بالموعظة، ثم يسأله أو يعاتبه في شأن المشركين الذين استغنوا عن الحق استغنوا عن الحق بجاهه وماله وسلطانه، كان أحدهم يفتخر بولده أو بماله ويعتز بأمور الدنيا ولا يعتز بإيمانه، لذلك سماهم الله تعالى المستغنين، إن الإنسان لا يرضى من رآه استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى، الذي استغنى عن الإسلام ولا يريد الإسلام وزهد بالحق فأنت تجلس له وتتصدى لمقابلته والجلوس معه. وما عليك أن لا يزكى، ومن الذي يحاسبك إن لم يؤمن هؤلاء؟ هذا الإنسان المستغني عن الله لا يحاسبك الله تعالى سواء آمن أو لم يؤمن. وأما من جاءك يسعى، جاءك يسعى إليك، والسعي هو السير بجد ونشاط، وهو أعمى، رجل أعمى جاء يقصدك، وهؤلاء ليسوا مقبلين عليك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخاف الله فأنت عنه تتلهى عنه بهؤلاء المشركين. كلا إنها تذكرة، كلا كلمة عتاب قاسية، كلا إنها تذكرة، إنها موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها إذن تذكرة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتذكرة لكل مؤمن أن لا يعبس في وجه أخيه، أن لا يفصل في وجه إنسان مؤمن جاء يسأله أو جاء يطلب عونه. كلا إنها تذكرة، أي إنها موعظة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله تعالى وأطاع الله والتزم بأمر الله. هذه الأوامر والذكر والتذكير قد أنزله الله تعالى في كتاب، في آيات، وفي صحف، في صحف مكرمة. هذه الصحف التي ينزلها الله تعالى على عباده، والصحف التي يكتب الله تعالى بها أعمال عباده، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يرفعها الله تعالى إليه. يرفع الله تعالى صحف العباد وأعماله إليه بأيدي سفرة هم ملائكة الوحي، والملائكة الكتبة الذين ينزلون بالوحي ويصعدون بصحف العباد وأعمال العباد لله تعالى، كرام بررة. تلك الملائكة هم من الكرام، أهل الطاعة لله تعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يدعو الله تعالى على الإنسان الكافر بالخلق، يدعو عليه لأن الله خلقه ليعبده، وقد خالف الكافر الغاية التي من أجلها خلق، فكفر بالله بدلا من أن يؤمن به. قتل الإنسان ما أكفره، يدعو الله تعالى على الكافر معاتبا إياه على كفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق الله تعالى هذا الإنسان الكافر؟ فلينظر هذا الإنسان إلى أصله الذي خلقه الله تعالى منه. فلو أن الإنسان كان خالقا لكان من حقه أن يفخر على المخلوقات، ولكنه مخلوق، ومن أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، خلقه من نطفة من ماء فقدره، قدره بشرا ذكرا أو أنثى، صحيحا أو سقيما. فكيف يستكبر الإنسان الذي خلق من ماء مهين من نطفة مزرة، كيف يتكبر على خالقه؟ فالإنسان يجب أن يكون متواضعا خاشعا بين يدي الله عز وجل. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم يسره للحياة وبنى وبين له سبيل الهداية. إن خلقه ولم يترك، خلقه ولم يترك، خلقه وأرسل له رسولا وكتابا يرشده إلى طريق الحق، ثم أماته فأقبره، ثم أماته بعد الحياة وأقبره، أي أرسل له من يقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم عندما يريد الله يخرجه من قبره بالحساب. هذه هي الحياة كما اختصرها كتاب الله تعالى في سورة عرس. هذه هي الدورة التي يمر بها الإنسان. كلا لما يقضي ما أمره، يأتي الإنسان من غير أن يقضي أوامر الله تعالى التي خلق من أجلها، أي عاد إلى الله تعالى بالمعاصي لا بالطاعة. ثم يذكر الله تعالى بقدرته وبفضله ومنه، بمنه على الإنسان الذي أطعمه، وكيف أن أخرج له طعامه من الأرض الميتة، فكما تنبت الأرض بالأعشاب وبالزروع، كذلك يخرج الإنسان من الأرض كما تخرج النباتات. فأكله الذي يأكله كل يوم يدله على خالقه الذي أخرجه من الأرض كما أخرج النبات. فالإنسان من تراب الأرض، والنبات من تراب الأرض، والحيوان من نفس المكان، والله أنبتكم من الأرض نباتا، فسمانا نباتا حتى نلتفت إلى النبات الذي يخرج من الأرض كما يخرج الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ننظر إلى قدرة الله، أنا صببنا الماء صبا، وهو مطر السماء ينزل من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، تتشقق الأرض فيخرج النبات، فأنبتنا فيها حبا، أنبتنا فيها حبا، الحب كل ما ينبت ويصبح حبا كالقمح والشعير وغيرها من الحبوب، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، العنب مع كل أنواع الفاكهة، وقضبا ما له قضبان كالتفاح، وزيتونا ونخلا، زيتون والنخل معروفان، وحدائق غلبة، الحدائق التي يغلب بعضها على بعض وتداخل فيها الأشجار، وفاكهة وأبا، الفاكهة عموم ما يخرج من السكريات، والأب هو ذلك يدخل في عداء الخضار التي تنتقل، متاعا لكم ولأنعامكم. هذا متاع للإنسان وللحيوان. الإنسان على أي شيء يعيش؟ على نبات الأرض كالبهيمة تعيش على نبات الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم. ولكن ما الفرق بين الإنسان والبهيمة؟ أن الإنسان والبهيمة يلتقيان على طعام واحد هو ما تنبته الأرض، ولكن الفرق أن الإنسان خلق لله والبهيمة خلقت للإنسان. رب العالمين خلق النبات للإنسان والحيوان، وخلق الحيوان والنبات للإنسان، وخلق الإنسان له سبحانه وتعالى. فالذي يغفل عن هذه الحقيقة يصبح كما يخبر تعالى أدنى من البهيمة، لأن البهيمة خلقت للإنسان فهي تقدم له أصوافا وأوضاعا وظهرها ليركبه، فتقدم لها له لحومها ليأكلها وحليبها ليشربه. والنبات خلقت للإنسان والحيوان، فهي كل سنة تنبت، ويدخر الإنسان لنفسه ولبهائمه طعام العام كله. فالإنسان عندما يتخلى عن المهمة، فالإنسان الذي يتخلى عن المهمة التي خلق من أجلها يكون دون البهيمة عند الله تعالى، متاعا لكم ولأنعامكم. فيها إشارة إلى أنكم أيها الناس، أنتم والأنعام في المنشأ في الغذاء الجسدي تأكلون من مصدر واحد هو نبات الأرض، ولكن الإنسان يحاسب، وأما البهيمة فلا تحاسب، أي بمعنى أنها لا تعذب ولا تثاب بخلاف الإنسان. ثم يخبر الله تعالى عن القيامة وكيف يكون حال الإنسان عندما تقوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة هي القيامة التي تصف بدويها آذان العباد، فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، ومنها الطامة الكبرى، ومنها الساعة، ومنها يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة ماذا يكون؟ اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته أي زوجته، وبنيه أو ياله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل إنسان يوم القيامة شأن يغنيه ويشغله عن أولاده وعن أمه وأبيه وعن كل الناس. فيوم القيامة لا يلتفت أحد إلى أحد، إنما كل إنسان يشغله الخوف على نفسه عن كل من سواه. وهذه صورة من صور الخوف يصورها القرآن، هذه الصورة البليغة، لأن الإنسان مهما كان الخوف شديدا فإنه يبقى يعطف على أولاده إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة. ففي أيام الجوع تطعم الأم أولادها ولو ماتت من الجوع، وتحامي في أيام الخطر عنهم ولو تعرضت لأشد الأخطار، إلا يوم القيامة. فإن شدة الهول وشدة الخوف تنسي الناس أنفسهم، أي تنسي الناس بعضهم بعضا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، الناس يوم القيامة فريقان، فريق وجوهه مسفرة أي مشرقة كإسفارة الفجر، ضاحكة مستبشرة، أصحابها ضاحكة ومستبشرة بنعيم الله ورضوان الله، وهم المؤمنون الذين عملوا في الدنيا بأمر الله وعادوا إلى ربهم بصحائف تبيض الوجوه، صحائف أعمالهم تبيض الوجوه وتترك عليها إشراقة الإيمان، وتترك عليها ابتسامة لله والاستبشار بالنعيم الذي ينتظر أهل الإيمان. هذا الفريق الأول. أما الفريق الثاني فوجوههم تكون مغبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة يوم القيامة، وغبرة القبور، وغبرة السيئات التي هي أسوأ من غبار القبور وأسوأ من غبار يوم القيامة، عليها غبرة. شبهها بأنها وجوه قوم قد عليها القتاب القتاد وعليها السواد لأنها تنتظر العذاب، ترهقها قطرة أي أرهقتها الذنوب والمعاصي. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك أصحاب الوجوه الغبراء المرهقون المتعبون يوم القيامة، هم الكفرة العصاة الذين تركوا الدنيا وودعوها بالمعاصي ولم يودعوها بما يبيض الوجوه. إذن بدأت السورة بالحديث عن العبوس، وأن بالعبوس عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وانتهت بالحديث عن أهل المعاصي الذين تأتي وجوههم مغبرة، والحديث عن أهل الإيمان التي يأتون ربهم يوم القيامة وقد أسفرت وجوههم إسفارة النور إسفارة الإيمان، الذين يستبشرون بنعيم الله والرضوان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الوجوه المسفرة، وأن يجنبنا وجوه أهل المعاصي والكفر والفجور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا أبا عبادة، منذ فتحت دكانك في هذه السوق وأنا أراك جالسا بين بضاعتك الكاسدة، لا يدخل عليك أحد ليبتاع منك ولو باعا واحدا من القماش. ما الأمر يا أبا عبادة؟
2: تسألني عن الأمر يا أبا جهم، وأنت أعرف الناس بأمري وأمر كساد بضاعتي. إن ذلك الرجل أبو الشيماء قد عرف من أين توكل الكتف وملأ دكانه ببضاعة لاقت إقبالا من الناس، فما يبيعها حتى يأتي بغيرها.
1: صدقت يا أبا عبادة، أوقف الله حاله. انظر، انظر ذلك الرجل الذي خرج من دكانه، لقد أحضر الحمالين لحمل ما اشتراه من دكان هذا المسمى بأبي الشيماء. أرأيت يا رجل؟
2: رأيت يا صاحبي، رأيت كل شيء. اسمع يا أبا جهم، لقد خطرت لي فكرة ستوقف حال أبي الشيماء هذا، هل تساعدني على تنفيذها؟
1: لم لا أساعدك إذا كان في ذلك خير لنا؟ ما فكرتك يا أبا عبادة؟ قل بسرعة يا رجل.
2: لنبدأ بذلك الرجل الذي خرج للتو من دكان أبي الشيماء ونسأله عن ثمن البضاعة التي اشتراها، فإن قال إنه اشتراها بعشرين درهما نغريه بسعر أقل فيعيد البضاعة إلى صاحبها، ونكرر ذلك مع آخرين فتكسد بضاعة أبي الشيماء ونبيع بضاعتنا. ما رأيك في ذلك؟
1: إنها فكرة صائبة يا أبا عبادة، وسأقوم في الحال على تنفيذ ما اتفقنا عليه. ابق في دكانك وسألحق بالرجل قبل أن يختفي. عذرا، عذرا يا رجل، ألك هذه البضاعة التي يحملها الحمالون؟
3: نعم إنها لي. ما الأمر يا أخي؟
1: إنها بضاعة جيدة بارك الله لك فيها، فأنا أعرفها جيدا، وقد اشتريت منها قبل يومين من دكان ذلك الرجل أبا عبادة وبسعر طيب. فبكم اشتريتها يا رجل؟
3: اشتريتها بثلاثين درهما ودفعت ثمنها عدا ونقدا.
1: بثلاثين درهم؟ ماذا تقول يا رجل؟ بثلاثين؟ أعتقد أنها ليست من دكان أبي عبادة، وإلا لكان ثمنها أقل من ذلك بكثير، فأنا اشتريت مثلها ولم أدفع سوى عشرين درهما.
3: ماذا؟ تقصد أن صاحب الدكان أبا الشيماء قد غلبني وباعني بثمن أكثر مما تستحق البضاعة؟ لا، لن أسمح له، وسأعيد له بضاعته في الحال.

0: على الرحب والسعة يا أخي، هات البضاعة وخذ ثمنها إن كانت تلك رغبته، ولا بأس عليك، فبضاعتي جيدة ومطلوبة في كل وقت.
1: يا أبا الشيماء، أنا لا أنكر جودة بضاعتك، فأنا أتعامل معك منذ مدة طويلة، ولكن الثمن الذي بعتني به وجدت أقل منه، وأخشى أن تكون استغفلتني طوال مدة تعاملي معك، وكنت تبيعني بثمن أكثر من الثمن المعروض في السوق.
0: سامحك الله يا أخي، أنا لم أكن لأغشك وأغش غيرك، إني أخاف الله رب العالمين.
2: لقد نجحت فكرتنا يا أبا عبادة، وها هو الرجل قادم نحو دكانك بعد أن أعاد البضاعة التي اشتراها. سأختفي الآن حتى لا يراني ويدرك أننا متفقان على ذلك. هيا، لقد اقترب الرجل.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنت أبو عبادة أليس كذلك؟
3: بلى، أنا أبو عبادة. هل من خدمة أؤديها لك يا أخي؟
1: علمت أن عندك قماشا بضاعته جيدة وبأسعار جيدة أقل مما هي عليه عند غيرك في السوق.
3: تفضل يا أخي، تفضل وانتقي ما تريده، وستكون سعيدا بالتعامل معي.
1: هذه هي البضاعة التي أريد، فكم علي أن أدفع لك ثمنا لها؟
3: بارك الله فيك، ثمنها فقط 20 درهما، وسأدعو الحمالين ليحملوها عنك.
1: يا له من رجل كاذب ومخادع وغشاش، ذلك الرجل أبو الشيماء. سأعود إليه الآن وأريه البضاعة، وسأطلب منه أن يعيد الفرق في ثمن البضائع التي اشتريتها منه خلال 2 سنين، وإلا.
3: إذن أنت كنت تتعامل مع أبي الشيماء، إنه فعلا كما قلت عنه، ومن حقك أن تطالبه بمالك عنده من الفرق.
0: أنا لم أقتل، بل قتله هذا الرجل الذي كان في دكانه لاختلافهما على ثمن البضاعة. لقد كنت قادما إلى هنا يا شيخ عبد الرحيم ورأيت كل شيء. قل كلمة حق يا شيخ.
4: بل أنت الذي قتلته، فهذا دمه على ثيابك، وقد رأيتك بالسكين خلف الدكان، وها هي السكين. انظروا أيها الناس، قتله لأنه استحوذ على السوق بصدقه وأمانته، أليس كذلك؟

0: ليخرب على أبي الشيماء رحمه الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أعمى الحسد بصيرة أبي جهل، فخدع واحتال وحقد وظلم واحتقر أخاه حتى تمكن منه وقتله ليخلو له السوق. لقد أغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي حذرنا من مثل هذه الأمور. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صدقت يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أول شافع للجنة وأكثر النبيين تبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه. نبي الرحمة والتوبة صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أخرجه مسلم. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وقد سماه الله رؤوفا رحيما. أخرجه البخاري ومسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. أخرجه الترمذي.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ملثم على رمضاء مكة، ها هو صلى الله عليه وسلم يهم بالخروج من بيته في ظهيرة ملتهبة نثرت فيها الرمضاء جمرها على طرقات مكة. وقبل خروجه يقوم بالتنكر فيغطي رأسه بثوب ويتلثم، ثم يتسلل عبر طرقات آمنة نحو بيت صاحبه أبي بكر. ولما وصل طرق الباب ففتح، فهتف الذي فتح قائلا: هذا رسول الله متقنعا. لم يكن الصديق يتوقع زيارته في مثل هذه الساعة، لذلك قال: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، بل استأذن كعادته، فأذن له الصديق وفز لاستقباله. وقبل أن يجلس طلب طلبا غريبا فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. عندها جلس صلى الله عليه وسلم وقال: إني قد أذن لي في الخروج. فابتهج أبو بكر وناشد نبيه الرفقة وقال: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأكد أنه لم يأتي إلا لهذا الأمر الذي خصه به بين أصحابه وقال: نعم. ثم أطلعه على خطة الهجرة التي أعدها بإحكام ليتولى أبو بكر مع أسرته تنفيذها. وقبل أن يغادر صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر إلى فناء بيته وأشار بيده إلى ناقتين قد أعدهما وسمنهما بورق السمر منذ 4 أشهر تأهبا ليوم الرحيل. ثم أهداه أبو بكر قائلا: خذ بأبي أنت يا رسول الله 1 راحلتي هاتين. نظر صلى الله عليه وسلم للراحلتين بارتياح ووافق، لكنه اشترط أن يدفع ثمن الناقة وقال: بالثمن. ثم خرج. وبعد خروجه قام أبو بكر بتوظيف ماله كله وبتوظيف أسرته ومواليه لتنفيذ العملية. أخذ أبو بكر ناقتيه إلى رجل خبير بدروب السفر الآمنة، رجل مشرك من بني الديل يثق به، وطلب منه الاحتفاظ بالنياق إلى حين ثم يحضرها في يوم محدد في مكان محدد حول جبل يقال له ثور. ثم توجه أبو بكر نحو أحد خدمه واسمه عامر بن فهيرة، فأمره أن يرعى الغنم قرب ذلك الجبل. خلال تلك الأيام كانت مكة ساكنة سكون الأموات، فقدت حيويتها وعادت إليها رتابة الجاهلية المملة، فلا صلاة عند الكعبة ولا حوار بين المسلمين والوثنيين ولا ظهور للمؤمنين في الطرقات أو الأسواق. شعر طواغيتها بسكون يسبق العاصفة، شعروا بدولة فتية في يثرب تتحرق شوقا لقائدها. فاجتمع أبو جهل والطواغيت في مكان يسمى دار الندوة، وبعد نقاش محموم خرجوا بثلاثة خيارات لا رابع لها ولا رجعة عنها.
2: في ظلال السيرة
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطول.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العرب واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما أننا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن. تصوروا، العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار. إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات. المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: Namajun. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية الرحمن النهاردة إن واحد جيل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني شيئا لعل الله أن ينفعني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى ما يؤذي الناس فنحيه عن الطريق. تصور لما واحد يجي يسأل إنسان حكيم يقول له: أنا عايز حاجة تبقى نافعة. فالشخص الحكيم ده يقعد يفكر ويلخص تجارب حياته وخبرته ويقول له: مش شيء ينفعه في الدنيا والآخرة. أنا عايز أقول لك بقى، الرجل ده ما راحش الواحد حكيم، الرجل ده راح للنبي سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. فكون إن واحد يسأل النبي ويقول له: يا سيدنا محمد، قول لي حاجة تنفعني، يبقى سيدنا محمد سينطق بوحي من الله عن شيء من أنفع الأشياء للبشر. فقال له سيدنا محمد، ودي هدية ربنا النهاردة: شوف إيه اللي بيؤذي الناس في طريقهم وابعده عن طريقهم. انظر إلى ما يؤذي الناس في الطريق فنحيه عن الطريق. نحيه عن الطريق يعني ابعده عن طريق الناس. طيب، شوف لما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك إن إبعاد الأذى عن نفوس الناس أو عن طريق الناس ده اللي هينفعك في دنيتك وآخرتك، لازم الإنسان يبدأ يركز ونظرته تتغير لما يؤذي اللي حواليه. سيدنا محمد علمنا إن الإيمان 64 شعبة، يعني الإيمان متكون من 61 ركن أو 61 جزئية. الحاجة 60 جزئية دي منها إماطة الأذى عن الطريق. وأنا عايز أقول لك على حاجة، مش بس الأذى إنك تلاقي قشرة موزة ولا إزازة في الطريق ممكن تعور حد، ساعات كلمة سلبية تكسر الطموح في اللي حواليك، ده أذى. لو سمحت احتفظ بالكلمة دي: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ساعات لبس ممكن يبقى بيفتن شوية، تبقى عايزة تلبسيه وانت خارجة شكلك شيك، بس هيأذي قلوب الشباب اللي هيشوفوكي في الطريق. خدي بالك، حاولي انك انت ما تلبسيش اللبس ده، لان ده أذية في الطريق ولقلوب الشباب. ساعات كتير الإنسان يبقى بيقول لفظ، اللفظ ده جارح وخادش للحياة. لو سمحت ما تأذيش اللي حواليك بالألفاظ اللي فيها خدش لقلوب وحياء الناس اللي حواليك. ربنا بيحب الإنسان ما يبقاش مؤذي. عارف ليه ربنا قال على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علمنا إن الشيء اللي ينفع الإنسان في الدنيا أو في الآخرة إنه يمنع الأذى عن اللي حواليه؟ لأن ربنا حابب يصنع منك نفس رحيمة سليمة، تشعر بالسلام الداخلي مع نفسك، إنك أنت مش عايز تأذي نفسك وعايز تحمي نفسك من الأذية. لكن السلام ده كبير قوي، لدرجة إنه تعدى نفسك إنك عايز تشعر بالسلام تجاه الناس، وإنك اللي يأذي الناس يأذيك واللي يجرح الناس يجرحك. عشان كده ربنا قال في القرآن إن يوم القيامة سينتفع الإنسان صاحب القلب السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء: سليم من الحقد والحسن والإيذاء. عشان كده دايما كلمة النفع تيجي جنب كلمة الإيذاء، إن الإنسان لو إنسان ما بيحبش الأذية سينتفع بقلب رحيم فتنزل عليه رحمة ربنا: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويوم القيامة تتفاجئ بكلمة ربنا هيقولها لكل إنسان رحيم نافع. ربنا هيقول لك: أنا أولى بذلك منك، كما في الحديث النبوي. أي إنسان نفع اللي حواليه ورفع عنهم الإيذاء، بالمصري بالبلدي كده ربنا يوم القيامة هيقول له: أنت مش أحسن مني، أنا أولى بذلك منك. عارف معناها إيه؟ إذا كنت أنت رفعت الإيذاء عن عبادي فأنا هرفع الإيذاء عنك، إذا كنت أنت نفعت عبادي فأنا هنفعك يوم القيامة. اللي عملته مع الناس هيتعامل معاك يوم القيامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو رفع عنك الإيذاء يوم القيامة هيرفع عنك الخوف والظلام والحساب والنار، وكلنا محتاجين أن يمرض.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج
2: هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرشد لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بعد مئة عام. بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى وقيمة بعد مئة عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين. وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد مئة عام.

0: نجدد العهد مع الله
1: لنجدد العهد مع الله
0: فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية
1: في العمر بقية في العمر.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقتنع ونصدق بأن فلان أخطأ، نقتنع ونصدق بأن فلان أذنب، نقتنع ونصدق وربما لا نناقش بأن فلان ارتكب جرما أو سرق. تقنعنا الشوائب في لحظة، لكن نحتاج إلى وقت كثير حتى نقتنع.

0: بأن فلان تغير ونقي من هذه الشوائب؟ لماذا ينتقي البعض الأسوأ من ماضي الأقدار ليكون عنوانا لكل آت جميل ونقي؟ الكثير منا يتلفظ بهذه الجملة: القادم أفضل. أولا يشمل هذا القادم الإنسان المتغير أيضا؟ الإنسان يتغير، المواقف تغيره، صحوة الضمير تغيره، الألم يغيره. وصلتني رسالة ربما تلامس وجدان الكثير من الناس: كنت فيما مضى من الوقت شخصا آخر، أغروني باسم التحرر والاستقلالية، ولكن بعد فترة أدركت كم كنت مخطئة، وكلما حاولت إصلاح نفسي اتخذني من حولي مصدرا ومادة للسخرية واستنقصوا من قدري، وكلما حاولت أن أدخل في نقاش فيه إصلاح ورقي استنكروني بقولهم إني أقول ما لا أفعل، وأني في الحقيقة لست كما أدعي أي تغيرت، وأني والله لم أعد كما كنت، بل هي رحمة من ربي أن أيقظني مما كنت فيه. أشعر بأني غريبة في عالمي مع أني متأكدة بأني صرت أفضل وتغيرت، لكن كيف لي أن أثبت ذلك لمن حولي؟ أيها المتغير، لست بحاجة أن تبرهن للإنسان الذي يراك بعين طبعه بأنك تغيرت للأفضل. أنت لست بحاجة أن تدافع عن قيمك التي جعلتك أكثر نضوجا. أنت لست بحاجة لأولئك الذين لم يجدوا مكانا إلا أن يكونوا خلفك ليتلفوا جواهر آثارك بدخان ظنونهم القاتم. أنت لست في حاجة لمن يدفنوك في وحل أرضهم، بل أنت في حاجة لمن يدفعوك علوا لتكون في نقاء سمائهم. لا تكترث لمن يعبث في مصداقيتك، أتلف أشواكهم بعدم سقيها بسمعك. تتغير القيم لدى الضعفاء، أما القوي المؤمن فيغير نفسه للوصول إليها. أنت إنسان مؤمن ويكفيك الشمس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الله ابن عون. نحن نقرأ في صفة الصفوة والحديث عن أولياء الأمة، والهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قيل لابن المبارك: ابن عون بما ارتفع؟ يعني له مكان عندكم عالي عند الأولياء، بما؟ قال: بالاستقامة. الاستقامة هي أن تمشي على درب واحد ولا تروخ روغان الثعلب. الاستقامة هي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. الاستقامة هي قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة، وين؟ الآية مطلقة، ما قالت لا عند الموت ولا في الدنيا ولا في الآخرة. وكون الآية سكتت فيحتمل أنها تتنزل في الجميع. والعلماء قالوا: تكرار التاء، لماذا قال تتنزل ولم يقل تنزل عليهم الملائكة؟ تكرار التاء إشارة إلى تكرار التنزل. والإمام القرطبي لما فسر الآية قال: تنزل عليهم في الدنيا، في آخر لحظة من لحظات الدنيا، وتنزل عليهم يعني في عند الموت، وتنزل عليهم في القبر، وتنزل عليهم في الآخرة. لكن الآية مطلقة، تتنزل، ممكن تنزل عليك الملائكة هلأ، ممكن بكرة أنت ونازل تقدم في طلب بدك تقدمه بالجامعة تنزل الملائكة وبتقول له للموظف وقع. لو طلبك صعب بس الموظف بيوقع. وممكن يكون في عندك طلب بمكان آخر كمان عسير، تنزل الملائكة بتخليه يجر الألم على الورقة، بس تطلع من عنده يقول: أنا على شو وقعت؟ الآية مطلقة، تتنزل عليهم الملائكة. بس يا أخوان، هذا الأمر حقيقة واقع، وهذا الأمر يقع لكم ومعكم. شو يعني تتنزل الملائكة؟ شو يعني؟ شو يعني اللي عم بيحرك الكون كله رب العالمين؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملك يمشي بحاجتك؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملكا يدافع عنك؟ يصعب عليه جل جلاله أن يجعل معك ملائكة؟ وقد قال جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. بس أنت ما عليك إلا أن تستقيم. الله يا أخوان، الالتزام بدرب الله تعالى، الثبات على أمر الله تعالى، الاستقامة على تقوى الله تعالى، الله وكيلك، سعادة لك في الدنيا وسعادة لك في الآخرة. حسبك أنك تكون مع رب الكون، وإذا أنت مع رب الكون فمن عليك؟ بس عليك أن تستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ابن عون بما ارتفع؟ بالاستقامة. الصالحون قالوا: أنت تطلب من ربك الكرامة. يا رب هيك فرجيني شيء كرامي، خلي يصير قدامي كرامي. وربك يطلب منك الاستقامة، أنت استقيم وسترى وتسمع ويحدث معك أشياء، شيء يقال وشيء لا يقال، بس عليك أن تستقيم. والاستقامة أربعة أمور، في أربعة أمور: استقامة في الزمان، واستقامة في المكان،
واستقامة في الأحوال واستقامة في الموضوعات. استقامة في الزمان يعني أنت برمضان تقبل على الله، بس بشوال ما بتترك الإقبال على الله، تمام؟ بشوال بتقبل على الله، وبذو الحجة وبذو القعدة وبرجب وشعبان ومحرم صفر وجمادة وجمادة وربيع وربيع كله بتقبل على الله. يوم الجمعة تقبل على الله، والسبت كمان تقبل، والأحد والتنين والثلاثة والأربعة والخميس. وقت الصلاة تقبل على الله، وبعد الصلاة تقبل على الله، وقبل الصلاة تقبل على الله، والصلاة تنضبط بأمر الله، وبعد الصلاة وقبل الصلاة. هذا المؤمن المنضبط بأمر الله، هذا المؤمن المزكى، هذا المؤمن المربى، هذا المؤمن اللي له معلم. بس المؤمن اللي ما له معلم بيفكر الدين صلاة، أنه أنا بصلي، والدين صوم أنا بصوم، والدين زكاة أنا دافع زكاة، والدين حج أنا طلعت على الحج. بس بقى هو بيغتاب، بنم، بيسرق، بيعتدي على الأعراض، بيؤذي، بس بيقول لك أنا مساوي بصلي وبصوم زكي وبحج، مو منيح خالص. لا، لو كان له شيخ يربيه، له معلم يربيه، كان ذكروا بأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بيصير ربنا الله بقلب الصلاة وبرات الصلاة ربنا المال، لا، هون ربنا الله وهنيك ربنا الله. ما بيصير بالجامع ربنا الله وبالسوق التجاري ربنا الشهوة، لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بيصير برمضان ربنا الله بس بالعيد بيروح بيعمل السبعة وزمتها، لا، قالوا ربنا الله ثم استقامة في الزمان، استقامة في المكان. بالجامع هو منضبط بأمر الله، وببيته منضبط بأمر الله، وبالشارع منضبط بأمر الله، بالقصر العدلي منضبط بأمر الله، وبالبناية تبعه منضبط بأمر الله، وبحفلة العرس منضبط بأمر الله، وبيروت منضبط بأمر الله، وماليزيا منضبط بأمر الله، وبتركيا منضبط بأمر الله. بكل بلد بالعالم يسافرون، أما والله بيطلع لبلد بعيد أو ربي بيقول لك هنيك ما حدا بيعرفنا، لو خربطنا يعني ما حدا دريان. لا، أنت من جماعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. استقامة في الزمان، استقامة في المكان، استقامة في الموضوعات، يعني بالعبادات هو منضبط، وبالمعاملات منضبط، وبالأحوال الشخصية بالأسرة منضبط، والمرافعات القضائية منضبط، منضبط بكل الموضوعات. أما أخي أنا شوف يعني صلاة بصلي وصوم بصوم ودرس بحضر وذكر بذكر، بس أنا إلي صاحبة ما بتركها، يعني أنه أنا بس بدي خالف الله بهي الشغلة، يعني هذا الموضوع بدي ضلي خالف الله فيه، أنا مخالف الله فيه ولا بدي ضل خالف الله؟ ما تفتحوا لي سيرته خير إن شاء الله، بس أنت سامحني خرجت من هالآية، لأنه الآية بتقول ربنا الله ثم استقام، أنت استقاموا إلا هالموضوع، يعني ما استقاموا، معناتها جواب الآية ما في تتنزل عليهم الملائكة. أنا إذا قال الله فالأمر أمره، بس والله أنا بحبها، منيح منيح، خد أبوك وأمك روحوا دقوا الباب عليهم قولوا أنا بدي أتزوج بنتكم وتزوجها. والله يا أخوان أنا مرات بكون ماشي بالطريق بشوف شب وبنت ماشيين مع بعضهم ويظهر بأنه ما يعني مو زوجين، مو صدق بدعي لهم بقول هيك الله يكرمهم يتزوجوا ويضلوا يمشوا مع بعضهم هيك، مش كبعد ما يتزوجوا ما عاد يمشوا مع بعضهم. والله بدعي لهم أنه يا رب يتزوجوا ويضلوا ماشيين مع بعض. لكن الحقيقة شهوات النفس مرات يعني بتخلي الإنسان أنه أنا بدي أخذ ملذاتي بس ما ألتزم. الزواج فيه التزام، يعني أنت ماشي حنعطيك هالبنت، بس أنت الآن معني بأن تنفق عليها، أنت الآن مسؤول أن تؤدي لها حقوقها، أنت يا بنتي مسؤولة أن تؤدي لها حقوقها. هو الشيطان لا ما بده هيك، أنا بدي أخذ الشهوة اللي بدي إياها بس لا ما بدي ألتزم، تعال زوجك يا لا ما بدي، ما بدي أنأسر لهالمخلوقة. كيف ما الزواج هو هيك؟ الشيطان مرات بيخلي الواحد يستسهل انه انا بدي الشغله بس الشهوه بدون التزاماتها. الشريعه ما منعت الشهوه لكن نظمتها، خذها بس التزم بمسؤولياتها وبعقودها. فمرات واحد ملتزم بكل الموضوعات بيقول لك بس انا
يعني موضوع المعاملات المالية وأنه أنا حكم الدين بقلب معملي شركتي مكتبي، ما بحب فوت هالفوتة ولا ما يجعني راسي بعدين، ولا يطلع شيء صح وشيء خطأ، شو بدي غير لغير؟ خلاص أنا كلهم ركزون عبادات منيح، خط بصر منيح، علاقات أسرية منيح، بالمحكمة مرافعات قضائية منيح، بس معاملات مالية مالي بهالوارد، معناتها سامحني مو من جماعة استقام. استقام هيك معناتها زمان مكان موضوعات. رقم 4 الأحوال. في واحد هو فقير تلاقيه مقبل على الله، حتى إذا صار معه مصاري كتير يا لطيف تحسه كأنه شخص آخر، أو هو شخص آخر يعني يتقلب، معناته مستقم. هو مريض يلتجئ إلى الله، بس يطيب نسأل الله السلامة، مرات يعصي الله بالعكس يعني مشكلة. قبل الفحص يلتجئ إلى الله، بس ينجح بيعصي الله، معناته مو من جماعة استقام. هلأ أنا بدي أتدرب وأنت بدك تتدرب تكون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بالزمان وبالمكان وبالأحوال وبالموضوعات. كيف؟ شو بدي ساوي أنا مشان أكون من هون؟ لأنه المكافأة يا أخوان كتير عالية، تتنزل عليهم الملائكة. شو بتقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، الحزن هو تألم القلب من وقوع مكروه في الماضي. يعني الملائكة عم تقول له أنت ما تخاف، مستقبلك مضمون وماضيك كمان عند الله عز وجل له مكانة. يعني أنا لو معي شهادة مثلا عادية، ملائكة عم تقول لك يا أخي لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بشتغل يعني بس بشتغل شغلة هيك ويمكن بسيطة الشغلة ما بجيب مصاري كتير، عم نقول لك لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بتعرف يعني والله الله يرحم والدي ومسؤول عن أمي وبدي أتجوز وفي 3 إخواتي هدول البنات ما تجوزوا لسه، لا تخاف ولا تحزن. بس أنا أبي تارك أمي وكل وهي وين راح تجوز وهي تجوزت وأنا قاعد لحالي، شو الأمور كتير كتير صعبة عندي، لا تخاف ولا تحزن. أنت بس كون من جماعة، أنت الحمد لله من جماعة ربنا الله، بس كون من جماعة فاستقاموا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوف بعدين شو بيقولوا لك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، لا تكن عنا نحن أولياؤكم، يعني سيدنا جبريل بيطلع إيده، الملائكة كلها بتقول لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها بالآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شو ما بتطلبوا، نزلا يعني ضيافة من غفور رحيم. فالاستقامة يا أخوان يا شباب يا رجال والله بترفعكم. كيف أنا بدي استقيم؟ بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، بدك رفيق صالح، بدك علم، مشان العلم هو بيقول لك إنه هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. مجلس علم مشان إذا نسيت. نحن يا أخوان ليش هلا مثلا يعني موضوع إنه الدرس يوم الاثنين، يعني الحقيقة مهم الدرس ومهم اليوم كمان. هلا أنا بحضر خطبة الجمعة ودرس ما بعد الجمعة، فبتسكر يعني هيك، والحقيقة باخذ هيك نفحة إيمانية قوية، بطلع هلا خالط هالناس، ببيع بشتري بأجر بوكل بمزح بضحك بمرض طيب. يعني يوم السبت بيضل معي من هالموضوع، الأحد هر نصه، التنين حيفرط، بيجي درس التنين رد بقى منعبي الخزان، تحضر درس الثلاثة أربعة يعني مشان تضلك أنت دائما هيك على صلة، يعني تشحن يعني جاري الشحن، بحيث الحالة الإيمانية تكون عالية. وإن كان هو مع التكرار، مع التكرار بإذن الله يصير الواحد كله سبت أحد اثنين خميس كله مقبل على الله عز وجل. واحد من الصالحين كان يخاطب رب العالمين يقول في حبكم رمضان عمري كله، أنا كل أيامي مثل رمضان، في حبكم رمضان عمري كله ما بين إحياء وطي، أنا كل ليالي في عندي إحياء في الليل وطي لشهواتي في النهار عما لا يرضي الله.
بس على كل أحوال أقل شيء هيك يعني بالجمعة عندك هيك نفحة إيمانية، بالتنين عندك نفحة إيمانية، إذا أنت كمان ساويت موعد ثالث ورابع شو عليه؟ يعني هلأ خلص شغلك التزاماتك بالبيت، رح تساعد زمان على الجامع، يوم دورة قرآن، يوم دورة حديث، يوم مجلس علم، يوم صحبة صالحة اجتمعت معهم، تحس حالك يعني في حالة إيمانية عالية. والله يا أخوان اللي بيعيش بحالة إيمانية، أنتوا الحمد لله الحمد لله يعني مجربين، تشعر سعادة، سعادة، مبسوط، مسرور، أنت مسرور مرتاح. يعني هلأ لا تأخذني، الحقيقة في مرات أعباء مادية على كل واحد بيناتنا، في أعباء حياتية، بس هيك بيقول لك ما بقى يعني في سرور داخلي. يعني أنا صح مثلا والله علي التزام مادي معين، بس ما بقى هيك يعني مرتاح مطمئن أخي. هذا الطمأنينة يا أخوان تعلمون يعني حقها مصاري كثير. يا حرام في ناس عنده كل شيء ما له مطمئن، بيقول لك أنا مو مرتاح، متضايق، مقروق، مزعوج، ما بعرف ليش، مالي عرفان، صار بده أطباء نفسية وصار بده عنده مشكلة، مشكلة الحالة الإيمانية. قيل لابن المبارك ابن عون بما ارتفع؟ قال بالاستقامة. عن خارجة قال صحبت عبد الله ابن عون 24 سنة، شوف هالكلمة، قال فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. ما شاء الله. هلا الله أعلم، يعني هو لقي أصحابه، صاحبه 24 سنة، يقول والله أنا شفت الرجل منضبط بأمر الله. هلأ ممكن تكون تزل قدمه يخطئ، بس يعني خطأه بالنسبة لصوابه قليل. قال وكان ابن عون لا يغضب، وإذا أغضبه الرجل قال بارك الله فيك. يا سلام. والله شيء بشهي الغضب. يعني في ناس محترمين جدا جدا، انتوا بتعرفوا هلا في حواليكم في اشخاص تعرفونهم، يا اخي فعلا يعني بتشتهي كل شيء، بتشتهي منه يعني سروره بتشتهي، وغضبه بتشتهي، وزعله ورضاه وغناه وفقره. اخلاق عاليه، ادب عالي، الله يجعل اخلاقنا من اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مره النبي صلى الله عليه وسلم زار صحابيا، فأنتوا بتعرفوا الاستئذان بيقول السلام عليكم، الصحابي موجود بالبيت وسمع ما حكى شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. النبي 3 مرات ما حدا جاوب، مشي. قام لحقوا الصحابي، قال يا رسول الله يا رسول الله، قال السلام عليكم، وعليكم السلام، تفضل. قال جيت وقلت السلام عليكم، قال ايه والله يعني سمعتك، بس كنت احب ان استزيد من دعائك لي بالسلام والرحمه، السلام عليكم ورحمه الله، حابب هيك والله تقول لي مره ثانيه السلام عليكم ورحمه الله. السلام. وكان ابن عون يقول لو ان رجلا انقطع الى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ يا سلام، الله بيفتح عليهم كلام الأولياء، يعني بتحس فيه كلام هيك مؤثر. لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ وقال أبو مالك نازع ابن عون رجل، يبدو صار مخاصمة بين رجل وعبد الله بن عون، فقال ابن عون لولا أن يكتب علي لقلت، لولا أن يكتب علي لقلت، بس ما بدي أحكي بلا ما ينكتب علي. قال ومرة قال لنا بعض أصحابنا عن ابن عون أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فتصدق صدقة كبيرة. شلون أنا طلع صوتي فوق صوت أمي؟ يا لطيف. شايف أنت لما بتصاحب هؤلاء بيعلموك، بيقوم واحدنا بجوز واحدنا ما له منتبه، في واحدنا صاير طلعان خلقه عادي، هو معصية، أنا عفوا عيط بوجه أمي معصية هي، بس هو من كتر ما لأول مرة عيط بوجه أمه زعل، بس على مرة تانية تالتة رابعة لا صار عادي.
عادي يعني بيعيط وبيزعلها وبيطلع من البيت وهي عم تبكي عادي. شايف؟ هو أصل الفطرة بتقول له هذا خطأ، بس مع تكرار المعصية بصير عادي. فبده يحضر له هيك درس خطبة جمعة مشان تذكره شو عادي مو عادي. شوف شو بيعملوا الصالحون. مرة نادته هو عم تنادي، يعني عم تقول له عبد الله، بس قال له لبيك بجوز، بس عيط بصوت عالي. قال فتصدق صدقة كبيرة. آخر شيء، أدرك ابن عون أنس بن مالك وصاحبه، ويقال إنه أسند عنهم وروى عن الحسن وابن سيرين. أخبرنا بكار قال كان ابن عون في مرضه أصبر من أنت رائن، ما رأيته يشكو شيئا من علته حتى مات، ومات في رجب سنة 151. يعني لما بيقولوا أنه أدرك أنس بن مالك معناها بأنه من التابعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج
4: وحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته. لقد جعل الله تعالى الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شهداء على أممهم، وجعل هذه الأمة شهداء للأنبياء على أممهم، وجعل الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام شهيدا على الأنبياء وشاهدا لهم وشهيدا على هذه الأمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الموجود في صحيح البخاري في قصة نوح عليه السلام، يدعى نوح، يقول عليه الصلاة والسلام يدعى نوح فيقول الله تعالى له: هل بلغت؟ قال: نعم يا رب. فتدعى أمته فيقال لها: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فمن الذي يشهد للأنبياء من هذه الأمة؟ هل هو جيل الصحابة فقط؟ ومن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ هل جيل الصحابة فقط؟ ومن جاء بعدهم لا يشهدون ولا يشهد لهم؟ إذن خابوا وخسروا. فإذا لم تكن مطيعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ملتزمة بسنته، ومتأدبة بآدابه، ومتخلقة بأخلاقه، وقائمة بشرعه، ومنتهجة نهجه عليه وآله الصلاة والسلام، كيف يشهد لهم؟ من أراد أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليؤدي الثمن، والطاعة والامتثال والتخلق
5: وإلا يخسر. يضاف إلى ذلك أن جميع الديانات قد حرفت وبدلت، وهذا موجود بنص القرآن الكريم. واحد، اثنين، موجود في الكتب الموجودة بين أيدينا، والتوراة والإنجيل مطبوعان ونحن نقرأهما كما يقرأهما غيرنا، ومن خلال قراءتنا لهما وجدنا فيها التناقض والتنافر، وجدنا فيهما ما لا يقبله عقل. والله لو تحدثت عما هو موجود بين الأناجيل فيما بينها من التناقض والتنافر لصعب على كثير من الناس أن تحتملها عقولهم. ومع هذا نجد أرباب هذه الكتب متمسكين بها ويعتقدون ما فيهما مع أنها محرفة، وباعتقادهم هم في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام نصوص كثيرة جدا. عندما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على ذلك، أخبروه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نجدهم متمسكين، فمن هو أولى بالاتباع والطاعة؟ الدين الصحيح السليم في كتابه وسنته، أم المحرف المبدل المغير؟ لا شك بأن العاقل يقول إن الفطرة تقتضي من صاحبها أن يتمسك بالصحيح السليم، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض بقي صحيحا سليما معافى لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المرتبطة به، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل. يضاف إلى ذلك إن الذي أمر بطاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام هو الله عز وجل، والله تعالى علام الغيوب وهو يعلم ما سيقع في الأرض، لأنه ما يقع في الأرض إلا بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إنه تعالى حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته يكون قد خالف الله تعالى في أمره، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه يموت، وهو الذي أمر باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وأنه سيرحل من الدنيا، ومع هذا فأمر الله تعالى بطاعته، وأخبر أن طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكرت في حلقة ماضية أنه تعالى عبر عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع يطع، بينما عبر عن طاعة الله تعالى بصيغة الماضي فقد أطاع الله، دلالة على وقوع طاعة المطيع لله تعالى قبل وقوعها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله تعالى لا تتوقف على زمان أو مكان، لأنه تعالى جل شأنه هو خالق الزمان والمكان. فالله عز وجل عندما أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنها طاعته تعالى، وهو يعلم أن رسوله عليه وآله الصلاة والسلام سيموت، فيأتي بشر من البشر: نحن لا نطيع ميتا. هذا سفه من القول، لأن الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يموت، بل كتب عليه الموت: إنك ميت وإنهم ميتون. ومع كل ذلك فقد أمر، والتشريع ليس متوقفا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة، وإنما أراد تعالى أن يستمر شرعه عليه وآله الصلاة والسلام الذي أنزله الله تعالى عليه إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ثم إن هذا الذي يتأخر عن طاعة الله، عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يفرق بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام في الإيمان، في الأمر، في التشريع، وهذا كله كفر. لأن الله تعالى عندما بين أوصاف الكافرين قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لاحظ أيها الأخ الكريم أن الله تعالى ذكر الفئتين: فئة الكفار وفئة المؤمنين. فمن صفات الكفار أنهم يفرقون بين الله وبين رسله، وأنهم يقولون إنهم يؤمنون ببعض وهو ما جاء عن الله، ويكفرون ببعض وهو ما جاء عن الرسل. ومن الذي بلغك عن الله؟ أليس هم الرسل؟ فإذا لم تؤمن بالرسل وبما جاء به الرسل لا تكون مؤمنا بالله تعالى وبما جاء به، لأن الذي أخبرك أن هذا قرآن من الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأخير. فإذا لم تلتزم بما قاله عليه وآله الصلاة والسلام لك ولم تصدقه تكون منكرا للقرآن الكريم. ثم ذكر صفة المؤمنين، وهي أنهم لا يفرقون بين ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسله، بل يؤمنون بهم جميعا ولا يفرقون بين أحد منهم. لهذا ذكر الله تعالى ثوابهم كما ذكر عقاب المتقدمين. ومن هذا يتضح أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب الطاعة، واجب الامتثال، سواء كان في كتاب الله عز وجل أو كان في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، لأن كلاهما وحي من الله تعالى تلقاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله عز وجل بصورة من صور الوحي التي نحن البشر لا نعلمها ولا نعرفها، ولكن الله تعالى هو الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعمه، وهو الذي بعثه، لذا فطاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي من طاعة الله تعالى، كما أن معصيته عليه الصلاة والسلام هي من معصية الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن جرح وأجر، هؤلاء جرح ووزر. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الشجاعة والبطولة والشهامة، وتنهى عن الضعف والجبن والخور. قال عز من قائل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. آيات في صفات أهل الإيمان الشجعان الأبطال، ختمها الله عز وجل بقوله: والله يحب الصابرين. فالشجاعة خلق محمود، الناس يتفاخرون فيه. شوف دواوين الشعر في الشعراء وأدب الأدباء وكتب القصص والعلماء، لا تخلو هذه الكتب من مواقف الشهامة والبطولة والشجاعة. وأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه الحميدة وصفاته الجليلة وكل صفاته حسنة صلى الله عليه وسلم الشجاعة والبطولة. يحكي البراء رضي الله عنه موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. غزوة حنين، قارب النبي صلى الله عليه وسلم من عمره على 60 سنة، مو 20 شاب ولا 30 ولا 40 ولا 50، قارب صلى الله عليه وسلم عمره من 60 سنة. تخيل رجل بهذا العمر كيف يتصرف هذا التصرف البطولي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين هوازن عملوا كمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهزوا في أعالي الجبال، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الممر وإذا بالسهام والنبال من كل حدب وصوب. قال البراء: ففر الصحابة. لكن هذا الفر مو خوف، هذا فرار تكتيكي طبيعي في أرض المعركة. تفر تتحاشى هذه السهام وانت مكشوف من أجل أن تعيد الطريقة والحسابات وتعيد فالحرب كر وفر. قال البراء: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، مع أن جاز له الفرار صلى الله عليه وسلم من أجل إعادة الكرة، لكن ثأب نفسه صلى الله عليه وسلم الفرار. قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها وهو متوجه إلى العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سلط الضوء على معالم الشجاعة، الشجاعة والبطولة والجسارة في هذا الموقف له صلى الله عليه وسلم. فر الناس ولم يفر على بغلة بيضاء، يعني مو على فرس يعينه في الكر والفر، ولا على بعير وناقة قوية، على بغلة. مع ذلك على بغلته البيضاء ومتوجه للعدو، وأبو سفيان آخذ بلجام البغلة يبي هدي، وفوق هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الشعار وينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني أنا محمد بن عبد الله بصوتي وشحمي ولحمي وصورتي، اللي يبيني ويسأل عني أنا موجود، كاشف الصدر، رافع الرأس، مقبل إليكم. شوف البطولة، تخيل هذا الموقف، موقف والله ما يقوى عليه الأبطال الشباب، يقوى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب 60 سنة. كل هذه الأخلاق والمواقف والله تجعل الأفئدة تهوى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تتأسى به في كل شيء. صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد

قدوة كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه الشريف وسال الدم منه واستشهد 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الآلام، شوف الجراح البدنية والنفسية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ المشركين ويظنون أن الصحابة في وهن وخوف وضعف ويكرون على الصحابة مرة ثانية. شوف شوف بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة مع شجاعة مع بطولة مع شهامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي أن ينادي بالناس بمتابعة المشركين غدا والذهاب إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج معي إلا من كان معي بالأمس. اللي أمس شاركوا في المعركة هم اللي اليوم يشاركون. فذهبوا حتى وصلوا حمراء الأسد وهم يتبعون، ما زالت الجراح، ما زالت آثار الجراح موجودة، لكن شوف البطولة، شوف الشجاعة، شوف الشهامة. حتى ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين وهم الذين خافوا وفروا وما واصلوا المسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقوى الناس وشدهم بأسا. فاحرص أيها العبد على أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الشريفة وخصاله الحميدة. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يعطيك العافية يا محمد، ليش أخبارك؟ وأنت مش عارف أحمد رجع من قيمة أسبوعين، فكرتك عارف.
1: ما علم يا عادل ما علم، بس أنا ما أعتقد أنه كان ببلجيكي.
0: صحيح صحيح.
1: يا الله قديش الغربة مرة.
0: الله يهدي أحمد، كل سنة في تخصص وبالآخر طلع مش متعلم.
1: وليش؟
0: عارف يا محمد، فرق كبير بينه وبين أخوه فارس الله يرحمه.
1: كيف يعني؟
0: أحمد مطيع لكلمة أمه بكل شيء، لدرجة إنه طلق زوجته بسببها. السيارة بدها بنزين والمحرك دمه تقيل.
1: لا لا لا تقلقش، احنا اشترطنا على صاحب المحل إنه نجربها بالأول.

0: شو أسيبها عندك يا خالته؟ البنت لسه صغيرة وهتغلبك كتير، بدها حفوضة وبدها أشربها حليب وهتعيط كتير.
1: قلت لك يا هدى راح تنام صفية الصغيرة عند الليلة، يعني راح تنام. انت روحي روحي اهتمي بدروسك يا دكتورة.
0: هو قصدك يا خالته يعني أنا مقصرة فيها؟
1: والله عاد اللي عراسه بطحة لحسس عليها.
0: أنا مش مقصرة من ناحية بنتي ولا على حساب جامعتي.
1: افهميها كيف ما بدك، راح تنام عندي يعني راح تنام عندي. خلص الكلام.

0: شفت يا ابو محمد، شفت هدى مثل الليمونة الصفرة وهي من هال لهال. يا حسرة عليك يا ماما، يا حسرة عليك يا بنتي.
1: هذا حال الدنيا يا ابو محمد، المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين.
0: احنا احسن من غيرنا الحمد لله.
1: الحمد لله على كل حال.
0: اعطيني اعطيني جوالك اكلمها اطمن عليها.
1: حاضر، امسك كلميها، الفاتورة لسه جديدة.
0: رد رد يا هدى، رد يا ماما طمنينا عنك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا ماما؟ شو أخبارك؟ وكيف بنتك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله، بس أنا زعلانة.
0: زعلانة؟ خير يا ماما، من إيش؟
2: يعني تغيبي عني أسبوعين وما تجيش تزوريني.
0: أنا عارفة يا ماما، حقك علي، أبوك تعبان وما بقدر أترك البيت، ومرت أخوك أنت عارفة ابنها جميل منشف ريقها نكد عطول.
2: ولو مش أنا بنتك الدلوعة برضو؟
0: دلوعة ونص، بعمل كل جهد إن شاء الله عشان اليوم أجيكي.
2: طب خلص بستناكي.

0: اليوم أهلي جايين علي يا خالته عشان يطمنوا على صفية.
1: وشو أعمل يعني؟ المفروض تخفف الزيارات، أنت مش لحالك بالبيت.
0: حاضر.
1: بعدين تعالي الهان، تعالي. هيك حفر الكوسة ومخرباها وهيك لاف ورق العنب. تشتغلينا من غير نفس، هيك أمك معلماكي؟
0: كنت أنا بنت قبل ما أتجوز، ماما الله يخليها ما تخليني إش أعمل ولا إشي ولا أرفع إشي. كنت أصلاً أنا الدلوعة.
1: ها بس شاطرة، تقولي إنك شاطرة كتير ومعدلة كتير.
0: أنا خلصت شغل، داخلة على غرفتي.
1: وين؟ لسه عليك جل المواعين. شايفة كيف؟ حاسة إنه مش نضاف. روحي عديهم كمان مرة، روحي.

0: محمد يا محمد يا محمد.
1: ايه ايه ايش مالك يا وداد؟
0: مالك يا محمد بايش سرحان؟
1: ولا بإشي في هالدنيا. خدي امسك الولد بما اني خلصت شغلك.
0: طب اعمل لك شاي؟
1: لا.
0: يبقى بدك قهوة. بما انك ساكت اروح اعمل لك قهوة. والله ما انا عارفة يا محمد ايش جري لك.
1: تعرف يا وداد الدنيا ظالمة وظالمة كتير كمان.
0: بعين الله شكلها ضربة معك كتير اليوم
1: وداد.
0: عيون وداد.
1: لو قلت لك محتاج مصاري بتعطيني؟
0: يا محمد أكم مرة قلت لك بعطيك واعمل المشروع اللي بتحلم فيه وإن شاء الله بس ربنا يفتحها عليك وتسكنني في بيت لحالي. والله زهقت حالي. والله طقت روحي من هالعيشة. مخنوقة يا الله قديش مخنوقة.
1: الله يكرمك يا رب من يومك أصيلة. بس لعلمك أنا مش حابب أطلع من الدار لأن كل الذكريات إليها.
0: بس أنا يا محمد نفسي ببيت زي خواتي. والله تعبت من هالدار.
1: الله كريم إن شاء الله أقدر أحقق لك أحلامك وأريحك.
0: إن شاء الله يا محمد يا رب.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله. اسمعي يا هدى، اليوم علينا عجين وغسيل وشغل كتير ومشبوقين على المطبخ. تنسيش تشط في الدرج، أصحاب أحمد اليوم جايين عنا.
1: خلتوا كل هذا أنا بدي أعمله، خلي ألاقي تساعدني شوي.
0: وانت مالك اسم الله عليكي، وشو ناقصك؟ كلمتي هان هي المسموعة، ما حدش يعلي صوته بهذا البيت غيري أنا.
1: البيت مرتب من مبارح، بالليل خلصته كله قبل ما أنام.
0: اسمعي هدى، انت صرتي مسؤولة عن بيت وأسرة، لازم تقعدي بالبيت زيك زي أي بنت متزوجة، بلا جامعة بلا شهادة بلا هم.
1: خير خير يا ساتر يا رب، مالكم صوتكم طالع؟ فيش إشي، بس بطلت هالعيشة عيشة، كل يوم بقى نهلك علي البيت وبضل سهرانة عشان أخدم أحمد وصحابه عشاء وضيافة، والله تعبت.
0: حلو والله، شفتي حكيت لكم رح تتكبر علينا. روحي يا حبيبتي على قصر أبوك، روحي عيش هناك، العيش هناك أحلى بتجنن.
1: هدى يا هدى طولي بالك، اهدي يا هدى، هذا بيتك، اهدي، بدك تسيبيه؟ عجبك عجبك هيك يا ماما، عجبك، ضليتك وراها لحد ما طفشتيها من البيت. والله حرام اللي بصير، والله حرام، إذا مش عشانها عشان فارس الله يرحمه.

0: محمد. محمد؟
1: نعم يا ام جميل.
0: اه والله كبرتني بالاسم.
1: اه شو بدك احكي لي؟
0: احكي لي دودو زي زمان اي اشي يعني، بس ما تكبرنيش بام جميل، لسه صغيره انا.
1: اختصري ايش بدك؟
0: عطول معصب دخيلك يا ربي. اوف. مهم بدي اروح زياره على بيت اختي.
1: حكيت لك روحي، بس اوعك تطولي، قبل المغرب كونيها.
0: ماشي.

0: انت ايش اللي عملتي هذا؟ انفارس ايش اللي هبلتيه؟ مين أزلك الطرد بنت الناس وانا لسه عايش؟ انا ما متش عشان الطردية يا انفارس.
1: بعيد الشر عن قلبك، بس هي زودتها كتير،
0: اخدت منها بنتها وسكتت ورجعت على البيت وشايلة البيت كله فوق راسها. انت ايش بدك من بنت الناس؟ حرام عليك يا انفارس، عندك بنات، خافي الله خافي الله.
1: والله يا ابو فارس والصوت عالي كتير والتون صار عالي كتير.
0: اسكت خلاص بكفي، من يوم طالع راح اورجيك الوجه التاني يا ظالمة.
1: انا ظالمة؟
0: منك لله يا ظالمة. ظالمة وميت ظالمة.
1: لا مش ظالمة، هي ظلمت حالها من حالها.
0: قلتلك اسكت.
1: من الاول بحبهاش، هي لزقت حالها.
0: فارس انا راجل البيت هان، بكفي ظلم وافتراء. انتوا كل اللي زيك لازم تقفوا عند حدكو. حماية على عيني وراسي، اعتبريها بنتك واحترميها.
2: كنتم مع فراولة، معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن المعالم البارزة في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الوفاء. كان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس، كما قال القائل: وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه وفاؤه لزوجه خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة الفاضلة الصالحة التي عاش معها 25 سنة، كانت رحمة وبرا ووفاء وفضلا. لما ماتت رضي الله عنها رجع عليه الصلاة والسلام حزينا بعدما دفنها، قالت له خولة بنت حكيم رضي الله عنها: أراك حزينا يا رسول الله؟ قال: ماتت ربة البيت وأم العيال. كان يكثر من ذكرها والترحم عليها والترضي عنها، حتى غارت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: ما غبت من امرأة، ما غبت من خديجة من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت هالة أختها، النبي عليه الصلاة والسلام فرح بها. وكذلك لما جاءت عجوز فهش لها وأقبل عليها، قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل كل هذا الإقبال على هذه العجوز؟ قال: إنها كانت تأتينا على أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. بعض الناس يتعامل معك إذا كانت له مصلحة، فإذا قضيت تنكر لك وأعرض عنك كأنك ما عرفته ولا عرفك. نبينا عليه الصلاة والسلام كان وفيا. من وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لما مات النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، قال لأصحابه: مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. فصفوا خلفه رضوان الله عليهم وصلى على النجاشي صلاة الغائب. ولما جاء وفد من الحبشة قام عليه الصلاة والسلام يخدمهم بنفسه، قام يكرم هؤلاء الأحباش بنفسه. فلما سأله الصحابة عن ذلك قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. هؤلاء الأحباش أكرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكافئ المعروف بمثله بل بخير منه. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، هذا من الوفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه جاءته امرأة فبسط لها رداءه وأكرمها. فلما سأل بعض الناس عن ذلك قيل: هذه أمه التي أرضعت، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها. وجاء أبوه الذي هو زوجها عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، فبسط له النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه من الناحية الأخرى. وكذلك أخته من الرضاعة الشيماء، النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها وأقبل عليها، ثم قال لها: إن شئت بقيت معي معززة مكرمة محبوبة، وإن شئت متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت أن ترجع إلى قومها. الوفاء إخوتي في الله من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نقتدي به في ذلك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاصد يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
4: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
4: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
4: إذاعة
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعي الكرام فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي وقتا طيبا أرجوه لكم
5: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله أهلا بكم فضيلة الدكتور
6: بكم أستاذ جميل جزاك الله خيرا
5: دكتور متابعة لحديث الدعوة إلى الله ما هو دور الائتمار بالمعروف والالتزام بما ندعو الناس إليه أولا
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ جميل هناك قواعد في الدعوة قواعد ذهبية ينبغي أن يأخذ بها الدعاة بل إنني أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة خاصة هي سنة دعوية كيف دعا إلى الله؟ كيف ألقى خطبه؟ كيف عامل أصحابه؟ ماذا فعل معهم؟ كيف كان يمضي وقته معهم؟ كيف كانت أحواله معهم؟ مجموع هذه التساؤلات تشكل ما يسمى بالسنة الدعوية والدعاة إلى الله إن أخذوا بهذه السنة تألقوا وإن لم يأخذوا بها تطرفوا فلذلك لو بحثنا في السنة النبوية عن مضامين هذه الدعوة بل عن قواعدها الذهبية لوجدنا أحد أكبر هذه القواعد القدوة قبل الدعوة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبلغا وأرسله قدوة وأنا أرى أن مهمة القدوة أكبر بكثير وأخطر بكثير من مهمة التبليغ لأن القدوة تحتاج إلى سلوك فالله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه مهمة التبليغ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكن مهمة القدوة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلذلك النبي الكريم كان قدوة في بيته مع زوجاته مع أولاده مع جيرانه مع أصحابه في سلمه في حربه في فقره في غناه كان قدوة من هنا تعد القدوة قبل الدعوة مرة ثانية قدوة النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من دعوته لأن دعوته تؤول تأويلا ما أراده النبي
5: صحيح.
6: أما السلوك حدي السلوك لا يحتمل التأويل بالضبط فلذلك أنا أقول القدوة قبل الدعوة الداعية ما لم يكن مطبقاً لكل ما يقول ما لم يكن مثلاً أعلى ما لم يكن قدوة أسوة دعوته لا تنجح قولاً واحداً سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فأصبحت القرابة من عمر مصيبة، كان قدوة. مرة رأى إبلا سمينة، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك عبد الله. غضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال لمن هذه الإبل؟ قال هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ فقال له أبوه سيدنا عمر ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. قال بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فهذه القاعدة الأولى، القدوة قبل الدعوة. الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. لو سمع الابن 100 محاضرة عن الصدق ورأى أباه يكذب على أمه وكان معه في الطريق، هذا الابن تعلم من موقف الأب أضعاف ما يتعلم من أقواله. فلذلك بين الحق والباطل أن تقول رأيت أو سمعت. سماع الكلام سهل، أما أن ترى إنسان مستقيم. فلذلك حينما قيل عن النبي الكريم قال قرآن يمشي، إذا كان الكون قرآنا صامتا وإذا كان القرآن كونا ناطقا فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك الناس لا ينتفعون من رجل الدين إلا إذا كان مستقيما، ينتفعون من طبيب يحمل بورد ولا يعنيهم استقامته إطلاقا، يعنيهم علمه فقط. ينتفعون من مهندس، من طبيب، من معلوماتي، من محامي، لكن لا يمكن أن ينتفعوا من إنسان مدرس يدرس بخلاف ما يفعل. هي النقطة الدقيقة. لذلك أقول الطريقة الفعالة في الدعوة الوحيدة المتألقة التي تثمر ثماراً يانعة أن تكون أنت القدوة. فلذلك أنا وجدت مصطلح جديد أعجبني، هي الدعوة الصامتة. قد تكون أكبر داعية وأنت صامت. لماذا؟ لأن الناس يتعلمون من استقامتك. وقد ورد في الأثر أن استقيموا يستقام بكم، استقيموا يستقام بكم. فالقدوة قبل الدعوة، قبل أن تدعو كن قدوة قبل أن تدعو. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل ولو بقي ساكتا يحقق آثار مذهلة. وأنا أتمنى أن يكون من بين الدعاة دعاة صامتون، استقامتهم دعوة وتواضعهم دعوة ورحمتهم دعوة وأمانتهم دعوة وفضائلهم دعوة. الناس يرون بأعينهم. فالإسلام لا ينتشر بإلقاء الخطب الرنانة بل ينتشر بالمثل العليا. فلذلك أنا أريد الآن مسلم يتحرك، لا أريد مسلم أقرأه في التاريخ. طبعا نحن نسعد كثيرا بأقوال سيدنا عمر والصحابة الكرام، نريد مسلم يعيش معنا صادق أمين. يعني المسلم الصادق إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هي أركان الأخلاق، الصدق والأمانة والعفة. نعم.
5: إذن فضيلة الدكتور، هي المهنة الأشق الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بحال، ليست مجرد دعوة لسان ولا مقال، وإنما حاله يدل على صدق مقاله.
6: لكن يمكن أن نضيف قاعدة ثانية مهمة جدا، الإحسان قبل البيان. أنت بإحسانك تفتح قلب الآخر بإحسانك فيفتح لك عقله لبيانك. يعني أنا أرجح أن يكون الداعية مربيا يهتم بهذا الإنسان بعمله، بزواجه، برزقه، بتأمين حاجاته. هذه العلاقة الإيجابية بين المدعو والداعية لها أثر كبير جدا في نجاح الدعوة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كأنه أب وضع نفسه مع أقل أصحابه، كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلذلك أن تكون أنت محسنا هذا يفتح قلوب الآخرين لك فتنجح دعوتك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا والله لا أرى وسيلة فعالة للتأثير في الناس كالإحسان. مرة سمعت قصة أن إنسان من اليونان جاء إلى تركيا سائحاً، يبدو وصل لمدينة جميلة جداً في أيام الصيف وفي ازدحام شديد، ما تمكن أن يجد مكان لينام، لا بفندق خمس نجوم ولا بأربعة ولا بسلاسة ولا بموتيل ولا بمكان. فوصل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وهو يبحث عن مكان ينام فيه، طرق باب لا على التعيين. طبعاً صاحب البيت تركي مسلم، رحب به أشد الترحيب وقال له أنا عندي بيت آخر، تفضل نم في هذا البيت. هيأ له طعام وأعطاه غرف النوم، بيت جيد جدا. فهذا اليوناني طلب أشد الطلب لهذا الكرم ولهذه المبادرة الطيبة، وأقنعه أن عنده بيت آخر. فلما استيقظ صبيحة اليوم الأول وجد هذا التركي ينام مع أهله تحت الشجرة.
5: أعوذ بالله.
6: أقسم لي أحد الإخوة الكرام هو الذي روى لي هذه القصة أنه بعد حين أسلم هذا اليوناني. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت حينما تحسن تفتح قلب الآخر فيفتح لك عقله لكلامك. مرة ثانية وثالثة، القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، وتلك قاعدتان ذهبيتان رائعتان للدعاة. والداعية حينما يكون قدوة، وحينما يكون مخلصا، وحينما يحسن للآخر، يتولى الله جل جلاله أن يهبه قوة تأثير يفتقر إليها معظم الدعاة.
5: نعم دكتور، لعل القدوة أن تكون تلك المنارة المضيئة في يوم عاصف التي يلجأ الناس إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الله. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق، من هنا
1: ماض وعارف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلينا،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي،
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهاذ

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام، هذا الخلق من الأخلاق المحمدية نتحدث عنه في هذه الحلقة، هو مستمد من اسم الله تعالى الرحمن. والتخلق بخلق صلة الأرحام يكون أولا بأن تقضي حوائج العباد وتحسن إليهم، سواء أحبوك أم لم يحبوك، شكروك أم جحدوا وشكروا غيرك. الله تعالى يرزق المؤمنين والكفار على حد سواء، ويعطيهم في الدنيا من واسع فضله، وكذلك أنت تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. صلة الرحم من أصول الدين، فالإسلام دين المودة والمحبة والألفة والاجتماع، دين التكافل والترابط بين البشر، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. والصلة لا تقتصر على الأرحام، بل هي أيضا صلة العبد بربه بالأوراد والأذكار، صلة العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر إلهي في كتاب الله العزيز. والصلة أيضا صلة الوالدين، صلة الأقرباء والجيران، صلة الصالحين، وكلها مطلوبة. صلة الأرحام من معانيها الزيارة، تقديم الهدية، المساعدة في المحنة قولا وفعلا، تذكر الآخر، التسليم ببشاشة الوجه، والتواصل ربما عبر الهاتف، المشاركة في الأفراح والأتراح، وأخيرا الدعاء. وصلة الرحم يمكن أن تكون بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، ويكون أيضا بالإحسان بالقول والفعل، ومساعدة المحتاج، والسعي في مصلحته. أما قطيعة الرحم فتعني عدم الإحسان إلى الأقارب وإلى كل من ذكرنا. أيها الأحبة، شاعت بين الناس الخلافات، ولكن أخطرها هي التي بين الأرحام. فإذا بدأ الناس بقطع أرحامهم، فكيف يكون لنا مجتمع متماسك ومتحد؟ الانقسام يبدأ داخل البيت وفي العائلة الواحدة، ويتسلل عندما لا نستطيع أن نسمو فوق النزاعات ونقع في فخ سوء الفهم، وعندما تطغى الأنا على مصلحة أفراد العائلة تتفكك الأسر وتضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن أساء إليك أحد أقربائك فأنت مطالب شرعا بالتماس الأعذار له والابتعاد عن سوء الظن، ولتقل: ربما هو متضايق من أولاده، أو ربما لديه مريض، أو قد يكون عنده مشاكل كثيرة وأنا لا أعرفها. ولو كان لك حق عند قريب لك وأنت مظلوم، فمن حقك طلب العدالة والاستحصال على الحقوق، أو القصاص لإساءة. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، وعند تحصيل الحقوق يجب أن تعود العلاقات كما كانت، حتى لا تعيش في دياجير من قطع الأرحام. عرف أبنائك بأصولك وفروعك، وفروع أصولك، وأصولك

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا نداء الإنساني العاجل. المريضة هدى كنيج بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. فئة الدم A بوزيتيف والحاجة ماسة. فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى المستشفى الإسلامي، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة هدى كنيج بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة A بوزيتيف. فئة الدم A بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى المستشفى الإسلامي أو الاتصال على رقم الهاتف 71 405 543. رقم الهاتف 405 543.

0: لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحفاظ على أركان الصلاة وشروطها في السفر والحضر من آكد الواجبات. نناقش هنا مسألة تقع لكثير من الناس الذين يقضون أوقاتا طويلة خارج بيوتهم، يدركهم وقت الصلاة في الطرقات أو الأماكن العامة. السؤال: كيف يتصرفون من دون إخلال بأركان الصلاة؟ والسؤال الذي وردنا هنا: هل يجوز للمرأة إذا كانت خارج البيت وحان وقت الصلاة أن تصلي بجانب السيارة وهي تجلس على كرسي، طبعا خوفا من فوات وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها إعادة هذه الصلاة إذا رجعت إلى البيت؟ وهل يجوز لها جمع الصلاة في الحضر، يعني ليست مسافرة، بسبب المشقة، حتى لو لم تكن على سفر، كما لو كانت خارج البيت ولا يوجد مكان مخصص للصلاة؟ وكيف تنوي عند ذلك جمع التأخير؟ والجواب: يجب أن نعلم أولا أنه لا يجوز للمصلي، رجلا كان أو امرأة، أن يصلي صلاة الفريضة جالسا على كرسي وهو قادر على القيام والركوع والسجود على الأرض. القيام، الركوع، السجود من أركان الصلاة، ولا تسقط هذه الأركان إلا عند العجز الطبي الحقيقي أو المشقة الشديدة المرضية. البديل بالنسبة للمرأة: إذا حان وقت الصلاة ولم تجد المرأة مكانا مستورا كالمسجد، تبحث عن مكان هادئ بجانب السيارة تصلي صلاة كاملة الأركان، بمعنى تستقبل القبلة، تقوم وتركع، وتتجنب السجود على الكرسي، بل يجب أن تسجد على الأرض كسائر الصلوات كما لو كانت تصلي في بيتها. أما عن سترة المرأة ورؤية المارة لها، فصلاة المرأة يعني في العراء أمام الناس جائزة، وخشية رؤية الرجال الأجانب ليس عذرا شرعيا يسوغ لها ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، أو يسوغ لها إسقاط أركانها بالصلاة على الكرسي، بل تصلي صلاة كاملة مع محاولة الاستتار بجسم السيارة وراء باب سيارة، يعني قدر الإمكان. وكانت النساء على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم يصلين في المسجد خلف صفوف الرجال والأولاد، ولا ينكر عليهن عن أحد، بل كان النبي يأمر النساء أن يخرجن بعد الصلاة بسرعة ويستأخر الرجال حتى لا يجتمعن عند الباب أو يلتقي بعضهم ببعض. وإذا صلت المرأة الصلاة كاملة الأركان والشروط بجانب السيارة فالصلاة صحيحة، برئت منها الذمة ولا تطالب بإعادتها. أما إن صلت على الكرسي مع قدرتها البدنية على الركوع والسجود على الأرض فصلاتها غير صحيحة لفقدان الأركان ويجب عليها إعادتها. ثانيا، رخصة جمع الصلوات في الحضر بسبب الحاجة والاضطرار، طبعا من دون سفر. إذا وقع الإنسان في حرج وضيق شديدين، كأن تكون المرأة في مكان عام أو مستشفى أو طريق عام ولا تستطيع الصلاة إطلاقا بكامل أركانها في ذلك المكان، فالسؤال هنا: هل يجوز لها الجمع؟ ذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وبعض الشافعية، وأيضا هو اختيار الإمام ابن تيمية، ذهبوا إلى جواز الجمع بين الصلوات في الحضر داخل البلد، يعني من دون سفر، عند الحاجة الشديدة أو الأعذار القاهرة التي يلحق المكلف بسببها حرج وضيق حقيقي، بشرط مهم جدا، هو ألا يتخذ الإنسان هذا الجمع عادة مستمرة له في حياته، لأن هذا الأمر يلجأ إليه في حدود الضيق والاضطرار فقط. والصلوات التي تجمع هي فقط الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فلا يجوز جمع العصر مع المغرب مثلا، أو جمع العشاء مع الفجر أو الفجر مع الظهر. أما كيفية نية جمع التأخير عند الخروج من البيت عند من يقول بجوازها، فإذا عجزت المرأة عن أداء صلاة المغرب مثلا في وقتها وهي خارج البيت، ويريد المصلي هنا تطبيق هذه الرخصة الشرعية بجمعها مع العشاء جمع تأخير عند العودة إلى المنزل، قالوا يجب أن ينوي جمع التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى. مثلا أذن المغرب، فإذا كانت الإنسان هنا ينوي أن يجمع المغرب مع العشاء، فعليه في ذلك الوقت أن ينوي أنه سيؤخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء، وإلا أصبحت صلاة المغرب في ذمته قضاء لأنه لم يؤديها في وقتها، ويأثم بتأخيرها من دون عذر، والله أعلم. عند العودة إلى البيت يصلي المغرب أولا كاملا طبعا 3 ركعات، ثم يصلي العشاء أيضا بعدها كاملا 4 ركعات من دون قصر، لأن القصر رخصة حال السفر، أما رخصتنا هنا فهي للجمع أو رخصة الجمع للمشقة في الحضر، فتبطل رخصة القصر وتبقى رخصة الجمع. والخلاصة، الأفضل والأولى للمرأة وللمسلم عموما أن يصلي الصلاة في وقتها كاملة الأركان في أي مكان، فإن تعذر ذلك تماما ووقع في حرج شديد جاز له نية جمع التأخير ويصليها كاملة من دون قصر عند وصوله. بهذا أيها الإخوة ينتهي وقت هذه الحلقة، نلتقي في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة هدى كنيج بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة A بوزيتيف، فئة الدم A بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى المستشفى الإسلامي، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريضة هدى كنيج بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة A بوزيتيف، فئة الدم A بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى المستشفى الإسلامي، ولكم من الله الأجر والثواب.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. الأخت المريضة فاطمة حمزة بحاجة ماسة للتبرع بوحدتي دم من فئة O بوزيتيف، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر في طرابلس طريق الميناء. إذن الأخت المريضة فاطمة حمزة بحاجة ماسة للتبرع بوحدتي دم من فئة O بوزيتيف، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر في طرابلس طريق الميناء. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وجزاكم الله خيرا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: معكم دائما صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها، يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها. بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة، يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين، يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود، يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك، في حطين، في جالوت، أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودة الوطن المستباح.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
2: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها قويا ومدمرا كان الرد الإيراني على العدوان الأمريكي، وأصاب الأهداف الأمريكية في المنطقة بدقة بحسب مصادر سياسية وعسكرية إيرانية للميادين. يأتي تصعيد الردود الإيرانية في إطار استراتيجية تسعى طهران من خلالها إلى تعزيز الردع من خلال رفع تكلفة أي عدوان أمريكي. بالموازاة، تؤكد القوات المسلحة الإيرانية أن إغلاق مضيق هرمز سيزداد إحكاما في ظل استمرار العدوان والحرب الاقتصادية. نناقش هذه العناوين في هذه الساعة من التغطية، معنا فيها هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران المحلل السياسي سيد حسين شميسان، ومن بيروت ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما. نبدأ وإياكما ومشاهدينا مما أكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في منشور له عبر منصة إكس، أنه ومع كل المحاولات البائسة لن تتمكن الولايات المتحدة من الخروج من قعر الجحيم الذي صنعته لنفسها، بل سترى قريبا كيف ستؤدي الاستراتيجية الجديدة لإيران في ميدان الحرب والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي إلى تحطيم بنيانها من أساسه. هذا وحذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أبو إبراهيم ذو الفقاري من أن استمرار العدوان الأمريكي في المنطقة سيواجه برد أشد وأوسع نطاقا وأكثر تدميرا. ذو الفقاري أكد أن أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي العدواني يجب أن تقبل عواقب تعاونها الخطيرة.
1: بعد الإخفاقات المتتالية التي مني بها الجيش الأمريكي الإرهابي الذي يقتل الأطفال في الحرب المفروضة على إيران، وبعد هزيمته أمام الشعب الإيراني المقاوم والحاضر دائما في الساحة، نفذ قصفا جويا وحشيا واستهدف عددا من المواقع العسكرية والمدنية في المناطق الجنوبية من إيران، ما أسفر أيضا عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء وسقوطهم بين شهيد وجريح. وردا على الأعمال العدوانية والأعمال الإرهابية الأمريكية، قامت القوات المسلحة الإيرانية في الجيش وحرس الثورة وبسرعة وقوة باستهداف قواعد الولايات المتحدة في المنطقة بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة، وألحقت بها أضرارا جسيمة إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات، وقتل وإصابة عدد ملحوظ من القادة والجنود الأمريكيين.
0: استهدف الجيش الإيراني بعشرات الطائرات المسيرة أنظمة الرادار ومواقع القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد بالإمارات. وفي بيان أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مجددا منشآت الرادار في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بهجمات واسعة من طائرات أرش المسيرة. الجيش الإيراني أشار إلى أن قاعدة الظفرة تعد أحد أهم المراكز العملياتية للقوات الأمريكية في المنطقة للعمليات الجوية والاستطلاع والمراقبة والدعم. الجيش الإيراني أكد أن هجوم العدو على المناطق السكنية مثال صارخ على جرائم الحرب، ويكشف عن بشاعة ما يسمى حقوق الإنسان الأمريكية. وكان الجيش الإيراني قد أعلن أن قواته استهدفت في المرحلة 29 من عملية الصاعقة منشأة الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بالطائرات المسيرة الانقضاضية. الجيش الإيراني قال إن رده على العدوان الأمريكي على المناطق الجنوبية كان حاسما وشاملا، وإن انتقامه من المعتدين سيترك آثارا عميقة. الجيش الإيراني أضاف في بيانه أن قاعدة الشيخ عيسى في البحرين هي إحدى أهم القواعد الأمريكية وأكثرها حساسية في منطقة الخليج، ومن المراكز المهمة لصيانة المروحيات والطائرات المسيرة وإصلاحها. وكان الجيش الإيراني قد نشر مشاهد من عمليات الرد في المرحلة 30 من عملية الصاعقة ضمن الرد على العدوان الأمريكي الذي استهدف مدنيين.

0: أيضا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أي في موقف وتصريح له كان عاجلا على شاشة الميادين الآن، يقول يجب على الأمريكيين الوفاء بالتزاماتهم حتى نتمكن من المضي قدما في فتح مضيق هرمز، ولا ننكر المفاوضات ولكنها أداة من أدوات النضال. حتى الحكومات الحليفة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تقر بأن واشنطن سبب زعزعة الأمن الإقليمي، وقال إيران وجبهة المقاومة تسيران على طريق أساسي ضد الاستكبار، مضيفا أيضا الكثير من الدول تفاجأت بالرد الإيراني من لكننا كنا نعلم أن إيران هذا تنقله عن باسم نعيم أيضا في تواصله مع رئيس مجلس الشورى الإيراني في خلال استقباله. إذا رئيس مجلس الشورى الإيراني استقبل باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس، والذي قال أن إيران وجبهة المقاومة تسيران على طريق أساسي ضد الاستكبار، مضيفا بأن الكثير من الدول تفاجأت بالرد الإيراني لكننا نعلم أن إيران ستفاجئ العدو في لحظة المواجهة، والمقاومة الفلسطينية مستمرة وسنواصل مواجهة العدو الإسرائيلي. إذا هذه بين تصريحات قاليباف وكذلك باسم نعيم الذي استقبله قاليباف وهو عضو المكتب السياسي في حركة حماس. إذا الآن نجدد الترحيب بك سيد حسين شميسان، نحن أمام معادلة جديدة يمكن أن نستشرفها من هاتين الليلتين بين العدوان الأمريكي والردود الإيرانية، على ماذا تقوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز
2: و احیی زملائک الاعزاء ومشاهدي قناه الميادين، وانا مسرور جدا لهذه الفرصه التي تحتمها لي في الليلتين الماضيتين. راي انا هناك كانت مناوشات بين طرفين، وامريكا سعت لفتح مضيق هرمز، وهذه هي بالذات نقطه مهمه واساسا قبل ان ندخل إلى الحرب ونقيم ماذا يحصل. يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر، وهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن باستمرار بأن المضيق مفتوح وأن قوات البحرية الأمريكية تم القضاء عليها وليس هناك قوات جوية إيرانية ومثل هذه الادعاءات الواهية، وأعلن تحرير أيضا ناقلات النفط، ونرى فجأة بأن أمام أي تحرك في المنطقة فإن إيران ترد بشكل جاد، وهم يأتون ويرتكبون هذه الجرائم. هذا كلها يبين بأن الادعاءات السابقة كلها كانت كاذبة، ولكن هذه الرواية إذا ما أخذناها بنظر الاعتبار فإن المراحل القادمة فإن التقييم سوف يصبح سلبا بالنسبة للأمريكان، يعلنون بأننا لدينا اليد الطولة في مضيق هرمز، ولكن المحللين الأمريكيين والخبراء العسكريين لديهم رأي معارض، وأيضا قالوا بأن إيران ترد، مهم أن ترد على أمريكا، ولكن المهم كم سرعة الرد الإيراني كانت فائقة. نحن خلال الليلتين الماضيتين أثبتنا أولا بأن سرعة الرد لم تتغير ودقة العمليات لم تتغير أيضا، والأهم من ذلك أن وصولنا إلى العمل إلى الهجوم كان سريعا جدا. أمريكا بعد الفرار من قواعدهم في المنطقة فإنهم ذهبوا إلى قاعدة تين في العقبة في الأردن، ولكي يكونوا بعيدين عن عين إيران، ونقلوا قواتهم وكذلك قدراتهم اللوجستية إلى تلك المنطقة. نعم هذه قاعدة العديد والمواقع الأخرى في البحرين والكويت وقطر، هذه كانوا يقولون بأنها في مرمى الاستهدافات الإيرانية وتم إخراجها من الخدمة، فمن الأفضل أن نفر من هذه المنطقة، وسوف أشرح عملية الفرار. فذهبوا إلى قاعدة بعيدة في الأردن وكانوا يفترضون بأننا لا نعلم بهذا الفرار، لذلك فإننا كانت لدينا معلومات كاملة عن التحركات الأمريكية، وفي أول رد تم استهداف تلك القاعدة، وطبعا سقط عدد كبير من القتلى، وهذا يبين بأن خلافا لادعاءات أمريكا وخلافا لأكاذيب ترامب فإن المنتصر ليس هو أمريكا، بل هم علقوا في مستنقع يتكالبون فيه ولا يستطيعون الخروج منه. هذا المستنقع. هذه حقيقة الميدان العسكرية.
0: مولانا، نتحدث عن شكل المعادلات التي نرصدها خصوصا أمام هذا التصعيد بين الليلتين الماضيتين. كلام مهم لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترى قريبا كيف ستؤدي الاستراتيجية الجديدة لإيران في ميدان الحرب والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي إلى تحطيم بنيانها من أساسه. عن ماذا نتحدث هنا؟ ما هوية وملامح وطبيعة الاستراتيجية الجديدة؟ وكيف نرى مؤشراتها الأول من خلال الرد الإيراني؟
2: قبل زين انتور نعم قبل هذا كان الامريكان بسبب هجماتهم على ايران كنا نرد على هذه الحملات، وهم فرضوا علينا حصارا، ولكن التوجه الجديد لإيران تم تغيير هذه العمليات في التوجه الجديد. لن ننتظر الهجمات الأمريكية ولن نرد بهجمات متكافئة. هجماتهم يوم أمس كان جزء منها استهداف اجتماع في مجلس الزفاف، ولكن رد إيران كان أكبر بكبير، وكذلك الحصار البحر.

0: هنا ناقلات الظل لتهريب النفط، وإيران لن تسمح لأي بلد بتهريب النفط. هذه أحد الإجراءات التي سوف تقوم بها إيران لكسر هذا الحصار الاقتصادي. قبل ذلك كانوا يسعون استنادا إلى اتفاق وإلى محادثات مع بعض البلدان ويهربوا النفط من مضيق هرمز أو بسبب الضغط الأمريكي كانت الدول تستجيب لإرادة أمريكا. إيران لن تقبل بهذا الأمر. وقبل أيام تم استهداف ناقلة النفط السعودية العملاقة، هذه هو مؤشر إذا ما تم محاصرتنا فلن تخرج قطرة نفط من الخليج الفارسي. هذا هو توجهنا الجديد، وبالطبع هذا هو بداية الرد الإيراني، ووسعة الرد الإيراني سوف تكون أوسع. أنا أتوقع، أنا لست مسؤولا عسكريا، هذا توقعي من خلال المعطيات المتوفرة لدي في الأيام القادمة سوف يكون ردنا أوسع في البحر لكسر الحصار البحر الأمريكي، ولكي لن يتوفر أي إمكانية لتصدير النفط من الخليج الفارسي إذا منعت إيران من تصدير النفط.
1: زميلنا قاسم عز الدين، ما هي الخلاصات التي يمكن أن نخرج بها في هاتين الليلتين، ولا سيما أننا كنا بليلة أمس أمام تصعيد أوسع ورد إيراني أوسع، ما خلفيات وأهداف هذا التصعيد الأمريكي الآن؟
2: مساء الخير رامي لألك وللأستاذ حسين شمسيان والزملاء مشاهدين ميادين الأفاضل. يعني حقيقة الأمر يمكن أن نقول أننا نحن في مرحلة انتقالية على كل الأصعدة. كل ما كان سابقا لن يكون ما كان، لن يكون بعد الآن كما كان سابقا، لا في مضيق هرمز ولا في الوجود الأمريكي في المنطقة ولا النظام الإقليمي ولا موقع إيران في الإقليم وموقعها في النظام الدولي والعلاقات.
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
5: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: لأننا سنفصل أيضا في طبيعة هذا الرد الإيراني ونكمل أيضا في تفصيله. إذا أعلن حرس الثورة الإسلامية استهدافه مقر إقامة قاعدة علي سالم الأمريكية في الكويت وحضيرة الطائرات المسيرة ومنصة إطلاقها، مؤكدا مقتل عدد من عناصر القوات الأمريكية وتدمير عدد من طائراتها المسيرة. وتوجه حرس الثورة إلى الشعب الكويتي قائلا في بيان إن القوات الأمريكية المتمركزة في بعض القواعد بالكويت ارتكبت جريمة بحق المدنيين، مشيرا إلى قصف منزل سكني في خلال حفل زفاف ما أدى إلى إصابة نحو 70 شخصا واستشهاد 4 بينهم طفل. على الثورة أيضا أعلن في بيانه الثامن تعرض ناقلتي نفط مخالفتين لانفجار من جراء لغم بعد عبورهما مسيرا غير قانوني بتحريض من الولايات المتحدة. وأضاف أنه من المتوقع فرض عقوبات إضافية على شركات الشحن التي تتعرض للخداع من قبل الولايات المتحدة بدلا من اتباع الإجراءات القانونية. وأعلن الحرس في بيان آخر استهداف معسكر كامتيت التابع لقوات منشأة البحرية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية ثقيلة. وفي بيانه أكد حرس الثورة مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية داخل المعسكر وتدمير عدد من المنشآت المهمة والمروحيات الهجومية، ويأتي ذلك ضمن الموجة الثانية من عملية معاقبة المعتدي ردا على الجريمة الأمريكية الوحشية التي استهدفت حفل زفاف في محافظة سيريك. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لاستهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بمسيرة إيرانية من طراز شاهد 136.

0: ذلك كشفت مصادر سياسية وعسكرية إيرانية للميادين أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي كان قويا ومدمرا وأصاب بدقة القواعد والمراكز الأمريكية في المنطقة. من جهتها قالت وكالة تسنيم إن استهداف معسكر تينين الواقع في الطرف الشمالي للبحر الأحمر يمثل أهمية بالغة. تسنيم لفتت إلى أن حرس الثورة أظهر أن لديه إحاطة استخبارية خاصة وكاملة بتحركات الجيش الأمريكي، ولا سيما أن المعسكر يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة إلى مشاة البحرية الأمريكية وعمليات الانتشار السريع للقوات، ويقع على مسافة قصيرة من الحدود السعودية. سيد حسين، ما الذي يعني تعنيه دائرة الأهداف التي يعني كانت على مهداف الرد الإيراني، لا سيما هذا المعسكر كامب تينين ذاك الذي يعني تابع للمشاة البحرية الأمريكية؟ نوع المعسكر، ما يحويه من قوات أمريكية، موقعه وحساسية الجغرافيا الاستراتيجية أيضا لهذا المعسكر تدفعنا إلى السؤال عن ذلك.
1: فعلا ببنيت قبل ان
2: قبل ان ندخل الى طبيعه ذلك المعسكر يجب ان نشير الى نقطه هامه، وهذه النقطه الهامه والمفتاحيه وماذا حدث لكي تنقل الولايات المتحده الامريكيه قواعدها من البحرين وقطر والكويت وتنتقل الى منطقه بعيده عن الحدود الايرانيه. هذه النقطه مهمه وهي لا تحتاج الى تحليل كبير لكنها مهمه. يجب ان نفكك هذا الرمز عن هذا الفرار. نحن قمنا بعمل كبير جدا لكي نجعل كل القوات الامريكيه في المنطقه غير امنه للقوات الامريكيه، وبشكل سريع القوات الامريكيه فرت، وانا اؤكد على كلمه الفرار من هذه القواعد. لماذا اقول فروا وهربوا؟ لانهم قبل يومين تحدثوا وسالوا وزير الحرب الامريكي وسالوه متى يمكن القوات الامريكيه ان تعود الى تلك القواعد لنقل المعدات التي تركوها، وقال بأننا لن نعود قريبا إلى تلك القواعد المدمرة. هذا السؤال واضح جدا. الشخص الذي يهرب من هذا من القواعد فأنه لا يترك الأسلحة بل يأخذها. أولا يجب أن نعتمد من هذه الحقيقة بأن القوات الأمريكية هربوا وذهبوا إلى قاعدة بعيدة في أقصى الحدود الأردنية واستقروا ظنا منهم بأنهم سوف يكونون بعيدين عن عين إيران الراصدة لكل تحركاتهم، وكانوا يفترضون هذه الحقيقة. وخلافا لتصور هؤلاء ما حصل هو أن إيران كان لديها إشراف كامل على تحركاتهم. أنا أسمح لي أن أصحح معلومة، هناك ليست بالمعنى الحقيقي للقوات البرية الأمريكية، أي أن القوات الجوية أيضا لديها تواجد كبير هناك، وهناك مقاتلات وهليكوبترات، ليس فقط القوة البحرية البرية تتمرن هناك، بل أيضا القوة الجوية الأمريكية مستقرة هناك في ذلك المعسكر، وهو معسكر يتمتع بالعمق الاستراتيجي بالنسبة للقوات الأمريكية. وبالنسبة لهم كانوا يظنون بأنه آمنا بسبب بعده عن الحدود الجغرافية، وهو قريب من إسرائيل المحتلة والمجرمة، وهذا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا. وبالنسبة للمحللين العسكريين فأنه يرسل هذه الرسالة بأننا يدنا إذا تصل إلى ذلك المعسكر بشكل سهل فأن يدنا سوف تكون مدمرة وتصل بسهولة إلى الرادارات الأمريكية داخل فلسطين المحتلة. وهناك هذا المكان كانوا يأملون بأن قواتهم تستقر هناك وبكل أمن، ويستعدون للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران. أنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، هي أن أمريكا خلال 80 عاما بعد الحرب العالمية الثانية كانوا يفترضون بأننا نقوم بعمليات عسكرية ونخرج بنصر ساحق وسريع. كانوا يظنون بهجوم على إيران هو أنهم يقومون بعمليات سريعة أشبه بفنزويلا، وفي لمحة بصر ينهبون كل ثروات إيران ويسقطون النظام الإيراني. وهذا التكالب وهذا البقاء في المستنقع هو بسبب أنهم واجهوا بلدا صامدا وواجهوا شعبا لم يترك الشارع وكان مستعد للدفاع ومهاجمة المعتدين. القوات المسلحة الإيرانية ردت بسرعة للمعتدين ودمرت كل القواعد الأمريكية في المنطقة. قواتنا المسلحة ردت وأشرفت على كل التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي. فعندما نقصف وندك قاعدة العقبة فإننا هذا يعني بأننا لدينا إشراف كامل على كل المنطقة، وإذا ما هربوا إلى قاعدة أخرى أبعد فإننا سوف نحل على رؤوسهم كالصاعقة وندمرهم إلى حين أن يكفوا عن هذه الجرائم ويعترفوا بفشلهم الذريع ولا يكرروا هذه الحرب مرة أخرى.
0: لكن لماذا اختارت إيران الآن؟ يعني كنا نحن قبلها بليلة كان هناك رد على اعتداء وعدوان على جزيرة لارك، تم استهداف قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن. في عدوان ليلة الأمس كانت بطبيعة الحال عدوان أوسع ودائرة الرد الإيراني أوسع في القواعد.

0: القواعد الأمريكية كلها تم إخلاءها من الجنود وبسبب هجمات على تلك القواعد. ومن الناحية البشرية فإنهم أفرغوا هذه القواعد، وكان علينا أن ننبه الأمريكان، وسابقا ذكرناهم وهددناهم بأنهم إذا قتلوا بريئا من إيران فإننا سوف نقتل الجنود الأمريكان. لذلك فذلك المعسكر كان يضم جنود أمريكان وكان لابد من تأديبهم. وثانيا أن الأمريكان كانوا يعتقدون بأن هذا المعسكر آمنا جدا، ولم يكن يتصورون بأننا لدينا أي معلومات عن ذلك المعسكر، وكنا نريد أن نبرهن لهم قدرتنا العسكرية والاستخباراتية ونثبت لهم بأنكم لست في مأمن في أي مكان في المنطقة.
1: زميلنا قاسم عز الدين، أعود إليك ونقف عند رسائل استهداف هذا المعسكر كامب تينن، ولا سيما أيضا لخصوصيته الجغرافية.
2: أعتقد أن يعني إيران تقابل التصعيد بتصعيد أكبر وتتحكم بحدود هذا التصعيد. عندما يعني تحاول الولايات المتحدة أن تستهدف السواحل أو تستهدف بعض المواقع العسكرية والمدنية، توسع إيران دائرة الرد ودائرة الاستهداف. ونلاحظ يعني أن أمس وسع ترامب دائرة العدوان على الساحل الإيراني واستهدف مواقع أكبر من المواقع التي استهدفها في الليلة السابقة. لذلك أعتقد أن إيران أرادت يعني إيقاع الاستهداف وحدوده وطبيعته، تشير أن هذا الاستهداف الذي يعني يصل إلى العقبة من ورائه إسرائيل ومن ورائه طبعا المخزونات الأمريكية الموجودة في النقب، هي تشير لإسرائيل وتشير للولايات المتحدة أنها قادرة على الوصول إلى هذه المواقع إذا حاولت الإدارة الأمريكية التصعيد أكبر باتجاه ارتفاع السقوف من مرحلة يعني منخفضة إلى حد ما إلى مرحلة أكثر حدة وأكثر شمولية. هذا بتقديري أن هي إشارة إلى ما يمكن أن يحدث إذا تجرأت وغامرت الولايات المتحدة بالتفكير بحرب شاملة أو بحرب يعني أوسع مما اعتدنا عليه حول مسألة مضيق هرمز، وهذا وارد بكل الأحوال. وإيران على ما أعتقد أنها تضع في حسبانها أن هذا الأمر وارد في مرحلة ما، يعني في مرحلة بعد انتهاء يعني هذه التضعضع الذي تعيشه أمريكا بالانتقال من العسكر إلى العقوبات ومن وزير الحرب إلى وزير الخزانة ومن الحديث المفرط على حول مضيق هرمز. أعتقد أن يعني إيران تتحسب للمرحلة المقبلة. وعلى كل حال يطرح أسئلة كثيرة يعني خاصة من المحرضين على إيران من دول الخليج، أنه لماذا لا ترد على إسرائيل ولماذا لا ترد مباشرة على قواعد أمريكية موجودة خارج الخليج. هذا يعني الأمر مرتبط بتدرج التصعيد وبتدرج الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. في هذه المرحلة التصعيد الذي تحكم به إيران ردا على العدوان يرسم خطوط حمراء ويرسم أيضا مروحة من الاستهدافات. وبتقديري يعني أن الذي يتحكم بالقرار السياسي والعسكري في إيران لا يرد بشكل يعني عشوائي، إنما يرد بهذا التدرج. والتدرج نلاحظه من يوم إلى يوم ومن معركة إلى معركة ومن استهداف إلى استهداف، ويعني نحن نلحظ أن هناك قدرات جديدة وأسلحة جديدة وأن مفاجآت جديدة هي يعني قيد الإعداد للاستخدام، ونلاحظها بهذه التحرك.

0: الحكام، ونلاحظها أكثر عندما يثار نقاش داخل إيران ونقاش بين القيادة العسكرية، وحتى التماثل والتلاقي بين المفاوضات والعمل العسكري، بأن إيران ممكن أن تلجأ إلى فتح التصعيد إذا كانت يعني أمريكا تراهن على وقت طويل من الحصار، وإذا لاحظت أمريكا أن هذا الوقت الطويل قد يخدم ترامب ولا يخدم إيران. أعتقد أن تتحسب بهذا الشكل. وهنا سؤال، وهنا الموضوع، يعني أنا من الذين يرون أن الوقت هو لصالح إيران وليس لصالح ترامب لأسباب كثيرة، لكن يبقى الإمكانية التفكير بأن ترامب ممكن أن يذهب يعني إلى لشهور طويلة بالحصار وبالتلاعب بهذا الأمر، لكن بكل الأحوال سيبقى مضيق هرمز مغلقا. وهنا المكمن الأكبر والخطر الأكبر الذي يهدد ما يفكر به ترامب، وإيران هي في الموقع الأقوى على هذا الصعيد.
1: نعم، وخصوصا أن كل من الطرفين يقيس الوقت بشكل مختلف. ولأن نتحدث عن موضوع الوقت والجانب الأمريكي، سنعرض أيضا لهذا التقرير. تبقى معنا زميلنا قاسم وأيضا سيد حسين. إذا الاستقالة المفاجئة لوزير الجيش الأمريكي دان دريكسل أثارت قلقا في الأوساط الأمريكية، ولا سيما داخل الكونغرس، وسط الحديث عن خلافات واسعة داخل البنتاغون في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات الحرب على إيران على القدرات العسكرية الأمريكية. التفاصيل في هذا التقرير للزميل محمد كريم.
2: وزير الجيش الأمريكي دان دريكسل يستقيل من منصبه بعد أشهر من الصدام مع وزير الدفاع بيت هكسيث، في تطور يترك الجيش الأمريكي الذي يضم نحو 1,000,000 جندي من دون قيادة مدنية أو عسكرية مصادق عليها من مجلس الشيوخ، بعد إقالة رئيس أركان الجيش راندي جورج في نيسان أبريل الماضي.
3: إنه ليس أمرا جيدا بالنسبة إلى الجيش. البنتاغون الآن بلا دفة ومن دون قيادة في المستويات العليا للمناصب العسكرية وحتى في المناصب المدنية، ولذلك أنا أشعر بقلق بالغ إزاء ذلك.
2: استقالة وزير الجيش تأتي في ظل تسريبات عن تحذير كبار القادة العسكريين من تداعيات استمرار الحرب على إيران على قدرات الجيش الأمريكي في مواجهة تهديدات أخرى، بينما يقلل الرئيس ترامب من حجم الأزمة.
4: لدينا كثير من الذخيرة والعتاد العسكري في جميع أنحاء العالم، ويمكننا دائما أن نأخذ منه إذا أردنا، وهذه بالنسبة إلينا حرب صغيرة نسبيا وليست حربا كبيرة.
2: المتحدثة باسم البيت الأبيض قدمت في حديث للميادين مغادرة دريكسل باعتبارها تغييرا في القيادة، لا مؤشرا على أزمة داخل الجيش الذي يخوض حربا مفتوحة على إيران.
5: صحيح أن مشهد الإقالات داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بات مألوفا في إدارة ترامب، لكن ما هو غير مسبوق يتمثل في كثرة الشواغر في المناصب العليا وقت الحرب بعد إقالة وزير البحرية وقائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا. محمد كريم، واشنطن، الميادين.
1: كبير قادة البحرية الأمريكية الأدميرال داريل كونيل قال إن العسكريين الأمريكيين لن يعودوا إلى البحرين في وقت قريب، وأضاف أن التركيز ينصب الآن على مساعدة القوات على استعادة المعدات التي تركتها وراءها بعد انسحابها. كلامه جاء في خلال لقاء عام عالمي عبر الإنترنت مع البحارة.
6: بإمكان قواتنا البحرية تحقيق النصر في اللحظات الحاسمة تحت قيادة رئيس العمليات البحرية، يعني ذلك التحرك بوتيرة أسرع وإدخال الأنظمة غير المأهولة والقدرات غير الحركية إلى الأسطول الآن وليس بعد سنوات، ويعني ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية ليتمكن البحارة من قضاء المزيد من الوقت في التدريب والقيادة والابتكار والقتال وتطوير مهاراتهم. لن نعود إلى البحرين في أي وقت قريب، أريد أن أكون صريحا تماما في هذا الشأن، لكننا نبذل قصارى جهدنا لوضع خطة عمل تمكنكم من استعادة أغراضكم.
1: ما قاله كبير قادة البحرية الأمريكية سيد حسين يتماشى مع ما كنت تفضل به بأن القوات الأمريكية فرت من هذه القواعد، البحرين نموذج فيما استمعنا إلى دار الكودل، لكن أيضا مع استقالة وزير الحرب وقبلها وزير البحرية، إلى أي حد إيران تتابع مثل هكذا حيثيات بالنسبة للداخل الأمريكي، القدرة والمقدرة العسكرية، ومن ضمن ما تضعه في انتقاء خياراتها في هذه المرحلة، إلى أي حد تؤثر في اختياراتها واقع أمريكا من الداخل عسكريا أيضا؟
7: نعم، نقطة مهمة أشرت إليها حضرتك. خلال هذه الحرب التي بدأت منذ رمضان السابق والحد الآن، حوالي 25 قائدا عسكريا وأمنيا أمريكيا أما أبعدوا أو أجبروا على الاستقالة. أنا أرجو من مشاهدي الكرام أن ينتبهوا هذا الأمر، أن ترامب يطبل على طبل النصر ويقول انتصرنا. أريد أن أسأل هذا السؤال، عندما جيش وقوات مسلحة تنتصر في حرب يجب أن يقلدوا المنتصرين نياشين النصر ويمنحوهم مراتب أعلى، فماذا يحصل؟ أن هذه القيادات تفر من هذا المستنقع وتفر من المسؤولية، أو بسبب الصراع مع صقور ترامب في البيت الأبيض يتم إقالتهم. هذا ليس فقط يبين الفشل الذريع، بل يبين أن هؤلاء الذين يمتلكون عقلا عسكريا أو سياسيا أو أمنيا يدركون بأن هذا الطريق يصل إلى طريق مغلق ويؤدي بهم إلى مستنقع. أنا كنت أرى بأن أحد النشرات الأمريكية كانت تقول بأن ترامب صحيح أنه لم يحقق نصرا، فلأنه هو متسلط فأنه يفرض إرادته على القوات المسلحة ويبعد القيادات العسكرية، وهذا أمر مهم نشرته إحدى الصحف الأمريكية. هذا ليس كلام الميادين، بل هذا كلام مجلة أمريكية. فإن سقوط الجنرالات المخضرمين في القيادة الأمريكية خلال حرب 6 أشهر هذا غير مسبوق، وهذا يبين الطريق المسدود الذي وصلت إليه العمليات العسكرية لعقلاء البنتاغون الأمريكي، والكل يسعون للفرار من تحمل هذه المسؤولية ويبتعدون عن هذه المهلكة. إذا مريتم فالوحيد الذي بقي هو إكزيت، وعندما قائد القوات البحرية وكذلك قائد القوات البرية هم من أصدقاء ترامب وهم من الأغنياء الذين دعموا ترامب في الانتخابات بمبالغ طائلة، وذلك بسبب هذه العلاقات تسنموا مراكز وقيادات متقدمة. ولكن اليوم حتى هذه الأصدقاء أو لا الأصدقاء المقربون يبتعدون عن هذه المهلكة لأنهم يرون الفشل. نحن هناك أمر حقيقي في الميدان، ما رأيتموه ليت أمس في البحرين والأردن وفي الإمارات، وهناك أمور غير واقعية يهرج بها ترامب. قلنا سابقا مرات عديدة بأن تغييرات ترامب هي ليست لها أهمية، ولكي نثبت للعالم بأن هناك 25 قائدا عسكريا في أمريكا هم من الدرجة الأولى. هؤلاء خلال الأشهر الماضية لم يكونوا على استعداد للاستمرار في هذه الحرب، وبشكل من الأشكال هربوا من المسؤولية، والآن حتى الجمهوريون أيضا يبرزون قلقهم بما يحصل داخل البنتاغون وماذا يحصل داخل هيكلية الجيش. فنحن نتخلى عن المخضرمين، القيادات المخضرمة، والقيادات تقع بأيدي أشخاص سذج ليس لديهم تجربة. وأنا أريد أن أقارن عدم وجود استراتيجية أمريكية وأقارن ذلك مع استراتيجية إيران، وأقول لكم بأن القوات المسلحة الإيرانية وضعت عشرات السيناريوهات لمواجهة القوات الأمريكية، ووفقا لمستوى الهجمات والعمليات وأيضا مطالب الشعب الإيراني ليليا يجتمع، وقناتكم كانت السباقة في نقل هذه التجمعات. الشعب الإيراني يرسل رسائل للجيش، القيادات العسكرية تستلم هذه الطلبات وتحولها إلى سيناريوهات عسكرية تستجيب لطلبات الشعب. ليس الحرب هي بدون برنامج، كانوا يعتقدون مثلا إذا اغتالوا هذا القائد العسكري فأن القوات العسكرية سوف تشل. نحن نقود الحرب بقياداتنا الثانية والثالثة، وأوضاعنا العسكرية أفضل بكثير من الأيام الأولى. قارنوا ذلك بالاستقالات المستمرة للقيادات الأمريكية العسكرية المخضرمة في الأمن والسياسة، وقارنوا ذلك في التقارير العسكرية والأمنية الأمريكية الذين أيضا سلموها وتسللت إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا كلها تبين بأن لا سيناريو للقوات الأمريكية في هذه الحرب. اليد الطولة هي لإيران في ساحة الميدان العسكرية.
1: ولو بتعليق سريع زميلنا قاسم عز الدين، واقع القواعد الأمريكية في مثال ما قدمه كبير القادة البحرية الأمريكية حول قاعدة البحرين، وهذه الاستقالات التي تتوالى في مناصب مهمة وشخصيات أيضا ذات وزن كوزير الجيش الأمريكي، هذه كيف يمكن وضعها في سياق هذه المواجهة في تأثيرها على خيارات ترامب أو ما يقدمه من عدم اكتراث بالوقت وبأنه في واقع مرتاح؟
0: هو يقول أنه مرتاح وأنه لديه كل الوقت ولا يهتم، لكن واقع الأمر مختلف تماما. يعني أذكر الأسبوع الماضي روبرت كيغن في مقالي النقدي اللاذع للاستراتيجية الأمريكية في دي أتلانتيك كان يسلط الضوء على هذا الموضوع بالذات، يعني أن ترامب ليس لديه استراتيجية، على عكس إيران. يعني كما ذكر الأستاذ حسين، إيران تملك استراتيجية وعدة سيناريوهات، وخاصة حول مضيق هرمز والمسائل الأخرى، بينما ترامب يعني هو يتخبط من ميل إلى ميل ولا يستطيع أن يخطو خطوة إلى الأمام أو يتراجع خطوة إلى الوراء. وبمعنى القيادة العسكرية الأمريكية، هو أول من أشار، يعني روبرت كيغن أشار إلى إمكانية استقالة وزير الجيش المقرب من جي دي فانس، وبحسب ما قال أنه كان على علم بأن وزير الجيش أبلغ جي دي فانس بأن يعني هذا التخبط بالاستراتيجية الأمريكية ينعكس مباشرة على قيادة الجيش التي تصبح يعني مغلولة الأيدي، مغلولة التفكير، وهي تجبر على أن تتحرر يوم بيوم وساعة بساعة، وليس هذا يعني لا يساعد هذا الأمر على أن تبقى معنويات الجيش قائمة. ولذلك يعترض الكبار القياديين المخضرمين ويصطدمون بأن ترامب يعني يسير على هواء خبط عشواء ولا يقدروا أن يفعلوا ما يجب أن يفعلوا، لكن بالمقابل ينعكس هذا الأمر على وضع أمريكا، وضع الأمبراطورية العالمية، ليس فقط في منطقتنا إنما أيضا وضعها في النظام الوليد على الصعيد الدولي، والتأثيرات كبيرة. والأهمية الكبرى التي يعني نعلق يعني يعلقون عليها الآمال في أو يعني الخبراء الاستراتيجيين يعتبرون أن إيران كما قال ترامب أن حرب صغيرة.
1: نعم.
0: هنا المأزق، أن هذه الحرب الصغيرة تفرض على قوة عظمى، أمبراطورية عالمية، أن تجد نفسها أمام طريق مسدود وأمام حائط، ليس فقط على بالوضع الإقليمي إنما على الصعيد العالمي. وهي إيران تقدم للنظام العالمي كل ما تسحبه في صمودها ومواجهة العنجهية الأمريكية، هذا كبير جدا وكثير، وتقدمه لإمكانية بناء نظام عالمي أكثر إنسانية من النظام الأمريكي ونظام التوحش والغابة والطموح الأكبر بأن يسيطروا على منطقتنا ويسيطروا على الثروات ويسيطروا يخضعوا إيران لكي يخضعوا المنطقة ككل. نعم. ولمصلحة يعني إسرائيل الكبرى وهيمنة إسرائيل الكبرى كقاعدة عسكرية وسياسة استراتيجية أمريكية في المنطقة على حساب دول المنطقة وعلى حساب شعوب المنطقة.
1: سيد حسين، ولو بشكل سريع، هل نتوقع الليلة استمرارا لما شاهدناه بالليلتين الماضيتين؟
7: طبعا ليس من السهل التوقع بالعمليات العسكرية، وهذا بحاجة أن أكون في غرفة العمليات وأنا لست هناك، ولكن العمليات الإيرانية ترتبط بالهجمات، لا ترتبط بالهجمات الأمريكية، خلافا للسابق العمليات العسكرية الإيرانية لن تكون مرتبطة بالهجمات الأمريكية. نحن نحدد مستوى العمليات ونحن نفرض إرادتنا على القوات الأمريكية، وربما تكون لدينا عمليات عسكرية هذه الليلة ضد القوات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لكم سيد حسين شمسيان المحلل السياسي، ضيفنا هنا في استديو الميادين في طهران. شكرا جزيلا لك زميلنا قاسم عز الدين محلل الميادين الشؤون السياسية والدولية، كنت معنا من بيروت. وشكرا لكم مشاهدينا، هذه الساعة من التغطية وصلت إلى نهايتها. على رأس الساعة يصحبكم الزميل أحمد طه بحلقة جديدة من تفاعلات. هي تحية متجددة من العاصمة طهران، إلى اللقاء.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي
3: وراية التوحيد أعلي
4: وراية التوحيد
3: قد مضي
4: وللمستقبل قد مضي.
2: خلي عدوك يولي
3: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: لك روحي، أما سمعت النداء؟ وهمومي قد أورثتني العناء، وحنيني إليك أضحى شعاعا، قد تعالى فمس حتى السماء، ملأ الكون والفضاء وأمسى، بين عينيك يسكب الأضواء. إيه أمسي أتذكر الحب طفلا، فيه غنى شلاله كيف شاء، فيه مل اللقاء منا وإنا ما ارتوينا ولم نمل اللقاء. كيف تجري الحياة فينا إلهي، والبعاد الأليم هد الرجاء. أنا لن يوقف البعاد حنيني، لا ولن يخنق الزمان النداء. ذاك حبي فلا يزال أتيا، دفقه الثر جاوز الجوزاء. لك روحي ومهجتي وسنوني، كل ما بي أهدي إليك فداء. هل سمعت النداء يا الفروحي، أم هدير النداء ولا هباء؟ سيظل النداء يسري ويدوي، ليعيد الهوى إلي بهاء، ويهز الفضاء حلو التغني. أنا من علم الطيور الغناء. فإذا ما سمعت يوما هديلا، فهو فني منحته الورقاء. أو سمعت الطيور في الروض تجدو، تطرب الروض والرؤى والسناء. ذاك مما تعلمته مزيجا من غنائي إذا ارتجيه دواء. لك روحي ردي إلي لقاء، فهمومي قد أورثتني العناء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا أبا عبادة، منذ فتحت دكانك في هذه السوق وأنا أراك جالسا بين بضاعتك الكاسدة، لا يدخل عليك أحد ليبتاع منك ولو باعا واحدا من القماش. ما الأمر يا أبا عبادة؟
2: تسألني عن الأمر يا أبا جهم، وأنت أعرف الناس بأمري وأمر كساد بضاعتي. إن ذلك الرجل أبو شيماء قد عرف من أين توكل الكتف وملأ دكانه ببضاعة لاقت إقبالا من الناس، فما يبيعها حتى يأتي بغيرها.
1: صدقت يا أبا عبادة، أوقف الله حاله. انظر، انظر ذلك الرجل الذي خرج من دكانه، لقد أحضر الحمالين لحمل ما اشتراه من دكان هذا المسمى بأبي الشيماء. أرأيت يا رجل؟
2: رأيت يا صاحبي، رأيت كل شيء. اسمع يا أبا جهل، لقد خطرت لي فكرة ستوقف حال أبي الشيماء هذا، هل تساعدني على تنفيذها؟
1: لم لا أساعده؟ إذا كان في ذلك خير لنا. ما فكرتك يا أبا عبادة؟ قل بسرعة يا رجل.
2: لنبدأ بذلك الرجل الذي خرج للتو من دكان أبي الشيماء ونسأله عن ثمن البضاعة التي اشتراها، فإن قال إنه اشتراها بعشرين درهما نغريه بسعر أقل فيعيد البضاعة إلى صاحبها، ونكرر ذلك مع آخرين فتكسد بضاعة أبي الشيماء ونبيع بضاعتنا. ما رأيك في ذلك؟
1: إنها فكرة صائبة يا أبا عبادة، وسأقوم في الحال على تنفيذ ما اتفقنا عليه. ابق في دكانك وسألحق بالرجل قبل أن يختفي. عذرا، عذرا يا رجل، ألك هذه البضاعة التي يحملها الحمالون؟
3: نعم إنها لي. ما الأمر يا أخي؟
1: إنها بضاعة جيدة بارك الله لك فيها، فأنا أعرفها جيدا، وقد اشتريت منها قبل يومين من دكان ذلك الرجل أبا عبادة وبسعر طيب. فبكم اشتريتها يا رجل؟
3: اشتريتها بثلاثين درهما ودفعت ثمنها عدا ونقدا.
1: بثلاثين درهم؟ ماذا تقول يا رجل؟ بثلاثين؟ أعتقد أنها ليست من دكان أبي عبادة، وإلا لكان ثمنها أقل من ذلك بكثير، فأنا اشتريت مثلها ولم أدفع سوى عشرين درهما.
3: ماذا؟ تقصد أن صاحب الدكان أبا الشيماء قد غلبني وباعني بثمن أكثر مما تستحق البضاعة؟ لا، لن أسمح له، وسأعيد له بضاعته في الحال، فأنا أولى وأحق بفرق الثمن منه.

0: على الرحب والسعة يا أخي، هات البضاعة وخذ ثمنها إن كانت تلك رغبتك، ولا بأس عليك، فبضاعتي جيدة ومطلوبة في كل وقت.
1: يا أبا الشيماء، أنا لا أنكر جودة بضاعتك، فأنا أتعامل معك منذ مدة طويلة، ولكن الثمن الذي بعتني به وجدت أقل منه، وأخشى أن تكون استغفلتني طوال مدة تعاملي معك، وكنت تبيعني بثمن أكثر من الثمن المعروض في السوق.
0: سامحك الله يا أخي، أنا لم أكن لأغشك وأغش غيرك، إني أخاف الله رب العالمين.
2: لقد نجحت فكرتنا يا أبا عبادة، وها هو الرجل قادم نحو دكانك بعد أن أعاد البضاعة التي اشتراها. سأختفي الآن حتى لا يراني ويدرك أننا متفقان على ذلك. هيا، لقد اقترب الرجل.
1: السلام عليك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنت أبو عبادة أليس كذلك؟
3: بلى، أنا أبو عبادة. هل من خدمة أؤديها لك يا أخي؟
1: علمت أن عندك قماشا بضاعته جيدة وبأسعار جيدة، أقل مما هي عليه عند غيرك في السوق.
3: تفضل يا أخي، تفضل وانتقي ما تريده، وستكون سعيدا بالتعامل معي.
1: هذه هي البضاعة التي أريد، فكم علي أن أدفع لك ثمنا لها؟
3: بارك الله فيك، ثمنها فقط 20 درهما، وسأدعو الحمالين ليحملوها عنك.
1: يا له من رجل كاذب ومخادع وغشاش، ذلك الرجل أبو الشيماء. سأعود إليه الآن وأريه البضاعة، وسأطلب منه أن يعيد الفرق في ثمن البضائع التي اشتريتها منه خلال 2 سنين، وإلا.
3: إذن أنت كنت تتعامل مع أبي الشيماء، إنه فعلا كما قلت عنه، ومن حقك أن تطالبه.

0: أنا لم أقتل، أنا لم أقتل، بل قتله هذا الرجل الذي كان في دكانه لاختلافهما على ثمن البضاعة. لقد كنت قادما إلى هنا يا شيخ عبد الرحيم ورأيت كل شيء. قل كلمة حق يا شيخ.
1: بل أنت الذي قتلته، فهذا دمه على ثيابي، وقد رأيتك بالسكين خلف الدكان، وها هي السكين، انظروا انظروا أيها الناس. قتله لأنه استحوذ على السوق بصدقه وأمانته، أليس كذلك؟

0: البضاعة ليخرب على أبي الشيماء رحمه الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أعمى الحسد بصيرة أبي جهل، فخدع واحتال وحقد وظلم واحتقر أخاه حتى تمكن منه وقتله ليخلو له السوق. لقد أغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي حذرنا من مثل هذه الأمور. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صدقت يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أنتقل معكم مع سنن الطوفان إلى نوع جديد من القوانين، أسميه قوانين المنافقين والمتخاذلين. المنافقون والمتخاذلون هم أخطر أعداء الأمة. المنافقون هم الذين يظهروا شيء ويبطل شيء آخر، والمتخاذلون هم الذين لا ينصروا إخوانهم بل يخذلوهم ويطعنوا فيهم ويعير أعداهم عليهم. هؤلاء هم أخطر ما في الأمة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هؤلاء فقال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ليسوا فقط في زمن النبوة، هم في كل زمن. طبعا طبعا نحن لا نستطيع أن نحكم على الإنسان أنه منافق، لأن المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكننا نستطيع أن نعرف صفات المنافقين، علامات المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن هناك علامات من تخلق بها ففي خصلة من النفاق، ومن تخلق بها كلها فهو منافق. إذن نحن لا نحكم على القلوب لكننا نحكم على الظاهر. هذا الظاهر بين واضح له علامات. أنتم يا شباب الأمة يا فتياتها يجب أن تعرفوهم، لأنهم أخطر ما في الأمة ويجب أن نحذرهم. دعوني أحدثكم عن علامات المنافقين والمتخاذلين من أجل أن نحذرهم.
2: والفرض في الأحوال في القدس أمضي
3: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا علامات المنافقين حتى ما نشك، حتى نعرفهم. ليس فقط في الزمن القديم، حتى اليوم لازم نعرفهم. طبعا طبعا القلوب ما نعرفها ولا نشك عنها، لكننا نتكلم عن هذه العلامات الخطيرة التي يجب أن ننتبه إليها. اليوم نحن نراها في السر والعلن، على فكرة حتى في العلن نراها. يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هم يظنون أنهم بمكرهم يعني يخدعوا المؤمنين ويخدعوا أنصار الله عز وجل. لا، هذا كله إمهال من الله عز وجل. يقول الله عز وجل يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. هو يظن أن بهذا، إحنا سمعنا أن في الغرف المغلقة يقول كلام غير الكلام اللي أمام الناس، نحن مع المقاومة ومع فلسطين وكذا، وفي الغرف المغلقة اقتلوهم تخلصوا منهم نحن معكم ضدهم. هذا خداع ومكر، أعوذ بالله منه. هذه من علامات النفاق. يقول الله عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يكفيك الله عز وجل. وذلك هم قد يكون معهم أمريكا ولا غيرها، نحن معنا الله عز وجل. فلا تخافوا، لا تخافوهم، هؤلاء لا يمكرون إلا بأنفسهم. ومن صفاتهم كذلك أنهم يضعوا العوائق أمام المؤمنين والمجاهدين بحصار، بمنع، بتجويع، بغيره، هم يشاركوا في كل هذا. يقول الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم، هم الذين يشاركوا في هذه الإعاقة. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعلمهم، يعرفهم المشاركين في الإعاقة. طبعا طبعا أوضح شيء أنهم لا يشاركوا في جهاد ولا في تحرير فلسطين. يقول الله عز وجل ولا يأتون البأس إلا قليلا، بس قليلا يعني فقط بشوية كلام، لكن مشاركة حقيقية الله سبحانه وتعالى يريد أن يحرمهم شرف الجهاد، شرف الشهادة في سبيل الله، لا يستحقون هؤلاء المجرمين الخونة الذين يمكرون بأمتهم. وأيضا من صفاتهم عدم الإنفاق. اليوم نرى الإنفاق على أشكال وألوان من الترف والقصور وغيرها، لكن لما يأتي لقضية فلسطين حتى للمشاركة في تجد يعطوا شيء زهيد. يقول الله عز وجل أشحة عليكم، بخلاء. لما يأتي الأمر عليكم في منتهى البخل، لما يأتي لشهواتهم وغيرها في منتهى الكرم، لما يأتوا للمطربين والمغنين والفاسدين في منتهى الكرم بالملايين، لكن لما يأتي إلى الأبطال هؤلاء أشحة عليكم. هؤلاء جبناء، جبناء في السر والعلن، جبناء. يقول الله عز وجل فإذا جاء الخوف، يعني جاءت معركة حقيقية كالمعركة التي نراها اليوم في الطوفان، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، مثل الإنسان اللي على وشك أن يموت، كيف عينه تدور في رأسه. هؤلاء لما حدث الطوفان صاروا يرتجفوا، يرتجفوا أن شعوبهم تقوم عليهم من الخيانات التي يفعلوها، ولذلك يضطروا إلى بعض الكلام المرضي للمؤمنين. هذا كله من علامات المنافقين. ومن علاماتهم سلاطة اللسان، لما يتكلموا عن المجاهدين وعن الأبطال لسانهم طويل. يقول الله عز وجل فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. انتظروا، ما زالت ألسنتهم مع كل اللي قاعد تشوفه ألسنتهم محدودة. انتظروا، إذا انتهى الطوفان، وسينتهي يوم الأيام، إذا انتهى الطوفان انتبهوا، ستجدوا ألسنة طوال. هؤلاء الذين ورطوا الفلسطينيين وورطوا الأمة، وألسنة طوال جاهزة، بس هم ينتظروا أن يذهب الخوف، تنتهي المعركة وسترونها. انتبهوا لها واسمعوا من يقولها. ومن صفاتهم الإرجاف والتثبيط. يقول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ايش يعني المرجفون؟ هذا المرجف اللي يحاول يخليكم ترتجفوا، يعني يخوفكم. انتم تستطيعوا تقفوا امام امريكا، انتم تستطيعوا تقفوا امام اسرائيل. المرجفون يحاول يجعل قلوبنا ترتجف، ما نخاف. المجاهدون الابطال لا يخافوا، لا يخافوا، لأن هؤلاء معهم أمريكا وقنابلها، نحن مع الله عز وجل مالك الملك جبار السماوات والأرض. هؤلاء قلوبهم ضعيفة، ولذلك لا وزن لهم، لا وزن لهم. يقول الله عز وجل لو خرجوا فيكم، يعني لو حتى خرجوا للجهاد معكم ما زادوكم إلا خبالة، لا ما يزيدوكم إلا ضعفا. هؤلاء ليس فقط هذا، ولا أوضعوا خلالكم، يعني لو خرجوا معكم في الجهاد كانوا سبب في تخريب الجهاد. يبغونكم الفتنة، يريدون القضاء عليكم، يريدون فتنتكم. وفيكم سماعون لهم. اسمعوا هذا الخطر الشديد في المؤمنين، في المؤمنين من يردد بعض كلام هؤلاء المنافقين. فيكم سماعون لهم، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم الظالمين، والله عليم بالظالمين. إذن انتبهوا، إياكم أن تصيبكم شيء من علامات المنافقين، وانتبهوا ألا يخدعكم هؤلاء المنافقون، لأن علاماتهم واضحة فانتبهوا لها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان.

صوت للحق، توحيد للصوت، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. صوت الحق، إذاعة

إذاعة التوحيد الإسلامي مع نحو قمة الإعلام الهادف. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: سلمت.
1: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع نستعرض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم عن معجزاته الدالة عليه صلى الله عليه وسلم، الدالة على ثبوت نبوته وصدق رسالته، وما خص به من خصائص آياته وبدائع كراماته، وهي كثيرة. اعلم أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة، والأخبار بظهور معجزاته شهيرة، فمن ذلك ما وجد في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من نعته صلى الله عليه وسلم وأوصافه وخروجه بأرض العرب، وما خرج بين يدي أيام مولده ومبعثه من الأمور الغريبة القادحة في سلطان الكفر الموهن لكلمتهم والمؤيد لشأن العرب المنوه بذكرهم، كقصة أصحاب الفيل، وما أحل الله سبحانه وتعالى بأصحابه من العقوبة والنكال وخمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان، وما سمع من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه صلى الله عليه وسلم، وانتكاس الأصنام المعبودة وخرورها لوجهها من غير دافع لها من أمكنتها، إلى سائر ما روي ونقل في الأخبار المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضانته وبعدها، إلى أن بعثه الله تعالى نبيا ولم يكن له صلى الله عليه وسلم ما يستميل به القلوب من مال فيطمع فيه، ولا قوة فيقهر بها الرجال، ولا أعوان على الرأي الذي أظهره والدين الذي دعا إليه، بل كانوا يجتمعون على عبادة الأصنام وتعظيم الأزلام، مقيمين على عادة الجاهلية في العصبة والحمية والتعادي والتباغي وسفك الدماء وشن الغارات، لا تجمعهم ألفة ولا يمنعهم من سوء أفعالهم نظر في عاقبة ولا خوف عقوبة ولا لائمة، فألف صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم وجمع كلمتهم حتى اتفقت الآراء وتناصرت القلوب وترادفت الأيدي، فصاروا إلبا واحدا في نصرته وعنقا واحدا إلى طلعته، وهجروا بلادهم وأوطانهم وجفوا قومهم وعشائرهم في محبته، وبذلوا مهجهم وأرواحهم في نصرته، ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في إعزاز كلمته بلا دنيا بسطها لهم ولا أموال أفاضها عليهم ولا غرض في العاجل أطمعهم في نيله يرجونه، أو أمر من مهمات الدنيا يحوزونه، بل كان صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يجعل الغني فقيرا والشريف أسوة الوضيع. فهل يلتئم مثل هذه الأمور أو يتفق مجموعها لأحد هذه سبيله من قبل الاختيار العقلي والتدبير الفكري؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، ما يرتاب عاقل في شيء من ذلك، إنما هو أمر إلهي وشيء غالب سماوي ناقض للعادات تعجز عن بلوغه قوى البشر، ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن من أعظم كراماته صلى الله عليه وسلم ودلائل معجزاته أنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة، والأمي في غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم مذمومة، أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه أمي فمعنى ذلك أن بشرا لم يعلمه،
إنما الذي تولى تعليمه أعلم العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يخط كتابا بيده ولا يقرأه، ولد في قوم أميين، ونشأ بين أظهرهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار الماضين، ولم يخرج في سفر ضاربا إلى عالم فيعكف عليه فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية. وقد كان ذهبت معالم تلك الكتب ودرست وحرفت عن مواضعها، ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة بصحيحها وسقيمها إلا القليل. ثم حاج بحجته كل فريق من أهل الملل المخالفة، واحتشد حذاق الكلام والمتكلمين وجهابذة النقاد المتفننين، فلم يتهيأ لهم نقض ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أدل شيء على أن أمره جاء من عند الله. ومن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به البشرية جميعها هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، فقد دعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة من مثله فنكلوا عنه وعجزوا عن الإتيان بشيء منه. قال بعض العلماء إن الذي أورده عليه الصلاة والسلام على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، لأنه أتى أهل بلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام مفهوم المعنى عندهم، فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد المسيح عند إحياء الموتى، لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه. وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة، فدل على أن العجز عنه إنما كان ليصير علما على رسالته وصحة نبوته، وهذه حجة قاطعة وبرهان واضح. قال الإمام الخطابي: كان صلى الله عليه وسلم من عقلاء الرجال عند أهل زمانه، بل هو أعقل خلق الله تعالى على الإطلاق، وقد قطع فيما أخبر به عن ربي أنهم لا يأتون بمثل ما تحداهم به، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلولا علمه بأن ذلك من عنده سبحانه وتعالى علام الغيوب، وأنه لا يقع فيما أخبر عنه إلا ما يريد، لما كان تحداهم بذلك. وعندما تقرأ في القرآن العظيم تقرأ قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فرضيت هممهم السرية وأنفسهم الشريفة الأبرية بسفك الدماء وهتك الحرم لعجزهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ على المشركين شيئا من هذا القرآن يصغون إليه. روي عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهو في جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منا بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المال وعرض عليه ما عرض، فلما فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم

0: آياته، وبدأ يقرأ في سورة فصلت صلى الله عليه وسلم. والوليد يسمع هذا القرآن بعجب، أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. فأنت وذاك. فقام عتبة فقال: يحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: إني والله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قال: فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى وصل قوله تعالى: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأمسكت فمه وناشدته الرحم. أصبح أبو الوليد عتبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ناشدناك الله والرحم أن تكف عن هذا القرآن، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. الله أكبر. وانظر في قصة الوليد بن المغيرة وكان زعيم قريش في الفصاحة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: أعد. فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا أعلم برجزه ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى. واجتمعت وفود العرب على أن يكذبوا بهذا القرآن. فنقول: كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمرته ولا سجعه. قالوا: مجنون. قال: وما هو بمجنون ولا بخنقه ولا بوسوسته. قال: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر. قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده. قالوا: فما نقول. قال: فما أنتم قائلون من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل. الله أكبر. انظر إلى فتيان سلمة، قال عمرو بن الجموح لابن أخيه: أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل. فقرأ عليه سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، إلى أن بلغ الصراط المستقيم. قال: ما أحسن هذا وأجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ قالوا: نعم يا أبتي، وأحسن من هذا. قال بعضهم: إن هذا القرآن لو وجد مكتوبا في مصحف في فلاة من الأرض ولم يعلم من وضعه هناك، لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله، وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف مثل هذا الكلام، فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم، وقال إنه كلام الله، وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فكيف يبقى مع هذا شك؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بين قومه، وهم يعرفون أنه لم يتعلم شيئا، ولا يقرأ كتابا، ولا عقد حسابا، ولا ينشد شعرا، ولا يحفظ خبرا، ولا يروي أثرا، حتى أكرمه الله بالوحي. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. وعندما نتكلم عن معجزة القرآن الكريم أمام معجزاته الأخرى صلى الله عليه وسلم، من انشقاق القمر وتكثير الطعام ونطق الجماد ونبع الماء من أصابعه، فمهما وقع التحدي بها فليس بمسبوق كالقرآن العظيم الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الإنس والجن السابقين والآخرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم الذي يحرك القلوب إلى علام الغيوب. يسألني أخ كريم: ما هو حكم قراءة القرآن على الأموات؟ قلت: إن القراءة على الأموات ما بين مؤيد ومعارض من أهل الفقه، لكن كان الأجدر بك أن تسألني: ما حكم قراءة القرآن على الأحياء؟ إننا بحاجة إلى أن نسير في هدي القرآن الكريم وأن ننطق به في قلوبنا ومعاملاتنا ومسيرتنا اليومية بدلا من أن يقرأ على الأموات. إن هذا القرآن جاء لأمة حية لكي تحيا بهذا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطر. أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الأشياء اللي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قصة لما أبو لهب قال: والله لئن رأيته يعفر وجهه بينكم لأطأن على عنقه. يعني لو شاف رسول صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة حيجي ويطأ على عنق رسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت ثم صلى وسجد. هنا قام أبو لهب لينفذ وعيده. لما جاء قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة شافه يبعد ويحط يده قدام وجهه ويرجع خايف، فاستغربوا: ايش فيه؟ انت قلت حطط على وحاشاه ولا يستطيع. ولكن قالوا له: ماذا حدث؟ قال: عندما اقتربت منه رأيت خندقا من نار، ورأيت فحلا كبيرا فاتحا فمه يريد أن يلتهمني. فحل اللي هو الجمل الكبير، تعرف الجمال قديش كبيرة، فسبحان الله العظيم، وربنا جعل خندق من نار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلك الملائكة لو اقترب مني لاختطفته عضوا عضوا. كان يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يطوف يستهزئ به ويلمزوه: ويل لكل همزة لمزة. فحتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله، لما زادوا استهزاءهم به وزاد سخريتهم، قال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بأمية بن خلف، وعليك. صار يعدد أسماءهم. يقول الراوي: فرأيت الذي عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم صرعى في قليب بدر يوم غزوة بدر. شوفوا يا أحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم تعب. متى ربنا أعطاه حقه في غزوة بدر؟ متى سبحان الله العظيم شاف وربنا سبحان الله العظيم برد قلبه في غزوة بدر؟ لا تيأسوا ولا تتعبوا ولا تملوا، فالله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. هنا مرة قصة برضو من القصص، إنه جلس عقبة مرة مع رسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه. لما بلغ ذلك أبي بن خلف أنبه وعاتبه وقال له: روح تفل، يعني أبصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل، وأبي بن خلف بنفسه فت عظم، يعني رميم، ونفخه في إيش؟ في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآيات: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. الأخنس بن شريق كان يستمع للقرآن، ولكن كان سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت في آيات: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآيات كلها نزلت فيهم وهم كانوا يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل كان يجي أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا، يسمع منه القرآن ويروح عنه، لا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ويروح مختال بما فعل، فخور بما ارتكب من الشر، كأنه فعل شيء سبحان العظيم يذكر. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من أول يوم شافه في الحرم، وزي ما حكيناكم القصة اللي هو أنه لما أراد أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذوه ويقولون: إحنا ما قلنا لك ما تصلي، ويتوعدوا ويغلظوا له في الكلام صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له، يهدده، يقوم يقول له: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أنا والله أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا مرة من المرات جاء أبو لهب ومسك الرسول صلى الله عليه وسلم بخناقه هنا من رقبته كده، تخيلوا، وقال له: أولى لك فأولى، انتبه.
هذه نزلت الآيات سبحان الله العظيم. فقال عدو الله هذا أبو جهل أتوعدني، أنت توعدني، أنت ما تقدر لا أنت ولا ربك شيء، وأنا أعز من مشى بين جبليها. هذا أبو جهل كان يزداد طغيانا وشقاوة وتكبرا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعتقدوا أنه الصحابة ما صار لهم شيء؟ الصحابة كانوا يعذبوا زي ما قلنا، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعذب بذي الطريقة، فطبعا احنا قلنا لمن أطأ رقبته، وكانوا يعذبوا الصحابة أيضا عذابا شديدا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت على دعوته لا يزيح عنها ولا يعني ولا يتغير. فهذه كلها الأشياء اللي مر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اشتد العذاب واشتد التعذيب على المسلمين، الآن نزلت إنه أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. هذه كانت الحبشة الهجرة ليها هجرتين. الهجرة الأولى كان فيها 12 شخص فقط اللي هاجروا فيها، من ضمنهم عثمان بن عفان. طبعا قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بيت اسمه دار الأرقم ابن الأرقم علشان يعلمهم فيها. تعرفوا الأرقم كم كان عمره لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته، وفين بيته كان؟ الأرقم كان عمره 16 سنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته علشان يجتمع فيه ويعلمهم الدين، يعلم الصحابة، علشان ما تعرف قريش فين يتجمعوا هم، فين مكانه بعد الصفا. تعرفوا الكعبة هناك كانت البيوت كلها حوالين الكعبة، بعد الصفا والمروة كانت في بيته، بيت هناك الأرقم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم. الشيء الثاني اللي هو الهجرة للحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار قال لهم روحوا هاجروا للحبشة هناك، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طبعا قريش ما انتبهت مين اللي هاجر، هاجروا 12 شخص فقط هم اللي هاجروا للحبشة. ليش؟ لأنه كان النجاشي على الدين النصراني، وكان لا يظلم عنده أحد وملك عادل، فقال لهم روحوا هناك. فراحوا، وطبعا من اكتشفت قريش بدأت يعني تشدد العذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. المسلمين أقاموا في الحبشة في أحسن جوار، حصلت حادثة رجعوا فيها المسلمين اللي في الحبشة. إيش هي هذه الحادثة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ على قريش عند الكعبة أواخر سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لما بيقرأ هذه الآية أول مرة كان المشركين يسمعوا القرآن، لما قرأوا عليهم كلهم سكتوا، ما حد قدر يتحرك. لما قال آخر الآية فاسجدوا لله واعبدوا، تخيلوا كل الكفار كل قريش اللي كانوا حوالين الرسول سجدوا معاه. طبعا هم لا شعوريا من حلاوة القرآن ومن جمال القراءة سجدوا معه. بعد كده فاقوا، كيف سجدنا؟ معناته كأنهم أسلموا. راحوا قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، إنه هو مدح آلهتنا. الخبر ده وصل للمسلمين اللي في الحبشة، وصل لهم هو بطريقة ثانية. إيش اللي وصل لهم هي؟ وصل لهم إنه قريش أسلمت، فرجعوا فرحانين من الحبشة لمكة،
فطبعا ما صدقت قريش إنهم رجعوا، أزداد التعذيب وأزداد الإيذاء لهم. هنا الآن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يهاجروا مرة تانية، لكن قريش دي المرة لأ، عارفة وتبغى تعرف إنه متى حيهاجر ومتى حيخرجوا، فبدأت تزيد العذاب، وكل واحد فيهم سار ينتبه على الموجودين اللي عنده علشان لا يهاجروا. بكرة إن شاء الله نكمل الهجرة للحبشة، الهجرة الثانية، وإيش عملت قريش علشان ترجعهم، كيف تكلمت مع النجاشي، وإيش رد النجاشي عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ذاب الفؤاد جوا

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية الرحمن النهاردة ان واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني شيئا لعل الله ان ينفعني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر الى ما يؤذي الناس فنحيه عن الطريق. تصور لما واحد يجي يسأل انسان حكيم يقول له: انا عايز حاجة تبقى نافعة. فالشخص الحكيم ده يقعد يفكر يفكر ويلخص تجارب حياته وخبرته ويقول له الشيء ينفعه في الدنيا والآخرة. أنا عايز أقول لك بقى، الرجل ده ما راحش الواحد حكيم، الرجل ده راح للنبي سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. فكون إن واحد يسأل النبي ويقول له: يا سيدنا محمد، قول لي حاجة تنفعني، يبقى سيدنا محمد سينطق بوحي من الله عن شيء من أنفع الأشياء للبشر. فقال له سيدنا محمد، ودي هدية ربنا النهاردة، شوف إيه اللي بيؤذي الناس في طريقهم وبعده عن طريقهم. انظر إلى ما يؤذي الناس في الطريق فنحيه عن الطريق. نحيه عن الطريق يعني ابعده عن طريق الناس. طيب شوف، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك إن إبعاد الأذى عن نفوس الناس أو عن طريق الناس ده اللي هينفعك في دنيتك وآخرتك، لازم الإنسان يبدأ يركز ونظرته تتغير لما يؤذي اللي حوله. سيدنا محمد علمنا إن الإيمان 64 شعبة، يعني الإيمان متكون من 61 ركن أو 61 جزئية. 61 جزئية دي منها إماطة الأذى عن الطريق. وأنا عايز أقول لك على حاجة، مش بس الأذى إنك تلاقي قشرة موزة ولا إزازة في الطريق ممكن تعور حد، ساعات كلمة سلبية تكسر الطموح في اللي حواليك، ده أذى. لو سمحت احتفظ بالكلمة دي: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ساعات لبس ممكن يبقى بيفتن شوية، تبقى عايزة تلبسيه وانت خارجة شكلك شيك، بس هيأذي قلوب الشباب اللي هيشوفوكي في الطريق. خدي بالك، حاولي انك انت ما تلبسيش اللبس ده، لان ده أذية في الطريق ولقلوب الشباب. ساعات كتير الإنسان يبقى بيقول لفظ، اللفظ ده جارح وخادش للحياة. لو سمحت ما تأذيش اللي حواليك بالألفاظ اللي فيها خدش لقلوب وحياء الناس اللي حواليك. ربنا بيحب الإنسان ما يبقاش مؤذي. عارف ليه ربنا قال على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علمنا إن الشيء اللي ينفع الإنسان في الدنيا أو في الآخرة إنه يمنع الأذى عن اللي حواليه؟ لأن ربنا حابب يصنع منك نفس رحيمة سليمة، تشعر بالسلام الداخلي مع نفسك، أنك أنت مش عايز تأذي نفسك وعايز تحمي نفسك من الأذية. لكن السلام ده كبير قوي لدرجة أنه تعدى نفسك، أنك عايز تشعر بالسلام تجاه الناس.

0: متفاجئ بكلمة ربنا هيقولها لكل إنسان رحيم نافع. ربنا هيقولك أنا أولى بذلك منك، كما في الحديث النبوي. أي إنسان نفع اللي حواليه ورفع عنهم الإيذاء بالمصري بالبلدي كده، ربنا يوم القيامة هيقول له أنت مش أحسن مني، أنا أولى بذلك منك. عارف معناها إيه؟ إذا كنت أنت رفعت الإيذاء عن عبادي فأنا هرفع الإيذاء عنك، إذا كنت أنت نفعت عبادي فأنا هنفعك يوم القيامة. اللي عملته مع الناس هيتعمل معك يوم القيامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو رفع عنك الإيذاء يوم القيامة هيرفع عنك الخوف والظلام والحساب والنار، وكلنا محتاجين أن يماط ويرفع عنا الأذى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فارفع الأذى في الدنيا من طريق
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا، نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يعطيك العافية يا محمد، ليش أخبارك؟ وأنت مش عارف أحمد رجع من قيمة أسبوعين، فكرتك عارف.
1: ما علم يا عادل ما علم، بس أنا ما أعتقد أنه كان ببلجيكي.
0: صحيح صحيح.
1: يا الله قديش الغربة مرة.
0: الله يهديه أحمد، كل سنة في تخصص وبالآخر طلع مش متعلم.
1: وليش؟
0: عارف يا محمد، فرق كبير بينه وبين أخوه فارس الله يرحمه.
1: كيف يعني؟
0: أحمد مطيع لكلمة أمه بكل شيء، لدرجة إنه طلق زوجته بسببها. السيارة بدها بنزين والمحرك دمه تقيل.
1: لا لا لا تقلقش، إحنا اشترطنا على صاحب المحل إنه نجربها بالأول.

0: شو أسيبها عندك يا خالته؟ البنت لسه صغيرة وهتغلبك كتير، بدها حفوضة وبدها أشربها حليب وهتعيط كتير.
1: قلت لك يا هدى راح تنام صفية الصغيرة عندي الليلة، يعني راح تنام. انت روحي روحي اهتمي بدروسك يا دكتورة.
0: هو قصدك يا خالته يعني أنا مقصرة فيها؟
1: والله عاد اللي على راسه بطحة بحسس عليها.
0: أنا مش مقصرة من ناحية بنتي ولا على حساب جامعتي.
1: افهميها كيف ما بدك، راح تنام عندي يعني راح تنام عندي، خلص الكلام.

0: شفت يا ابو محمد، شفت هدى مثل الليمونة الصفرة وهي من هال لهال. يا حسرة عليك يا ماما، يا حسرة عليك يا بنتي.
1: هذا حال الدنيا يا محمد، إيش مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين.
0: احنا احسن من غيرنا الحمد لله.
1: الحمد لله على كل حال.
0: اعطيني اعطيني جوالك اكلمها اطمن عليها.
1: حاضر، امسك كلميها، الفاتورة لسه جديدة.
0: رد رد يا هدى، رد يا ماما طمنين عنك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا ماما؟ شو أخبارك؟ وكيف بنتك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله، بس أنا زعلانة.
0: زعلانة؟ خير يا ماما، من إيش؟
2: يعني تغيبي عني أسبوعين وما تجيش تزوريني.
0: أنا عارفة يا ماما، حقك علي، أبوك تعبان وما بقدر أترك البيت، ومرت أخوك أنت عارفة ابنها جميل منشف ريقها نيكادي عطول.
2: ولو مش أنا بنتك الدلوعة برضو؟
0: دلوعة ونص، بعمل كل جهد إن شاء الله عشان اليوم أجيكي.
2: طب خلص بستناكي.

0: اليوم أهلي جايين علي يا خالته عشان يطمنوا على صفية.
1: وشو أعمل يعني؟ المفروض تخفف الزيارات، أنت مش لحالك بالبيت.
0: حاضر.
1: بعدين تعالي الهان، تعالي. هيك هيك حفر الكوسة ومخرباها، وهيك لف ورق العنب. آه تشتغلينا من غير نفس، هيك أمك معلماكي؟
0: كنت أنا بنت قبل ما أتجوز، ماما الله يخليها ما تخليني إش أعمل ولا إشي ولا أرفع إشي. كنت أصلاً أنا الدلوعة.
1: ها بس شاطرة، تقولي إنك شاطرة كتير ومعدلة كتير.
0: أنا خلصت شغل، داخلة على غرفتي.
1: وين؟ وين؟ لسه عليك جل المواعين. شايفة كيف؟ حاسة إنهم مش نضاف. روحي روحي عديهم كمان مرة، روحي.

0: محمد يا محمد يا محمد.
1: ايه ايه ايش مالك يا وداد؟
0: مالك يا محمد بايش سرحان؟
1: ولا بإشي في هالدنيا. خدي مسك الولد بما انك خلصت شغلك.
0: طب اعمل لك شاي؟
1: لا.
0: يبقى بدك قهوة. بما انك ساكت اروح اعمل لك قهوة. والله ما انا عارفة يا محمد ايش جري لك.
1: تعرف يا وداد الدنيا ظالمة وظالمة كتير كمان.
0: بعين الله شكلها ضربة معك كتير اليوم
1: وداد.
0: عيون وداد.
1: لو قلت لك محتاج مصاري بتعطيني؟
0: يا محمد أكم مرة قلت لك بعطيك واعمل المشروع اللي بتحلم فيه وإن شاء الله بس ربنا يفتحها عليك وتسكنني في بيت لحالي. والله زهقت حالي. والله طقت روحي من هالعيشة مخنوقة. يا الله قديش مخنوقة.
1: الله يكرمك يا رب من يومك أصيلة. بس لعلمك أنا مش حابب أطلع من الدار لأن كل الذكريات إلي هان.
0: بس أنا يا محمد نفسي ببيت زي خواتي. والله تعبت من هالدار.
1: الله كريم إن شاء الله أقدر أحقق لك أحلامك وأريحك
0: إن شاء الله يا محمد.

0: أصبح الملك لله. اسمعي يا هدى، اليوم علينا عجين وغسيل وشغل كتير ومسبوقين على المطبخ. تنسيش تشط في الدرج، أصحاب أحمد اليوم جايين عنا.
1: خلتوا كل هذا أنا بدي أعمله، خلي ألاقي تساعدني شوي.
0: وانت مالك اسم الله عليك، وشو ناقصك؟ كلمتي هان هي المسموعة، ما حدش يعلي صوته بهذا البيت غيري أنا.
1: البيت مرتب من مبارح، بالليل خلصته كله قبل ما أنام.
0: اسمعي هدى، انت صرتي مسؤولة عن بيت وأسرة، لازم تقعدي بالبيت زيك زي أي بنت متزوجة، بلا جامعة بلا شهادة بلا هم.
1: خير خير يا ساتر يا رب، مالكم صوتكم طالع؟ فيش إشي، بس بطلت هالعيشة عيشة، كل يوم بقى نهلك علي البيت وبضل سهرانة عشان أخدم أحمد وصحابه عشاء وضيافة، والله تعبت.
0: حلو والله، شفتي؟ حكيت لكم رح تتكبر علينا. روحي يا حبيبتي على قصر أبوك، روحي عيش هناك، العيش هناك أحلى بتجنن.
1: هدى يا هدى طولي بالك، اهدي يا هدى، هذا بيتك، اهدي، بدك تسيبيه؟ عجبك عجبك هيك يا ماما، عجبك، ضليتك وراها لحد ما طفشتيها من البيت، والله حرام اللي بصير، والله حرام، إذا مش عشانها عشان فارس الله يرحمه.

0: محمد. محمد؟
1: نعم يا ام جميل.
0: اه والله كبرتني بالاسم.
1: اه شو بدك احكي لي؟
0: احكي لي دودو زي زمان اي اشي يعني، بس ما تكبرنيش بام جميل، لسه صغيرة انا.
1: اختصري ايش بدك؟
0: عطولي معصب دخيلك يا ربي. اوف، مهم بدي اروح زيارة عبيت اختي.
1: حكيت لك روحي، بس اوعك تطولي قبل المغرب كنيها.
0: ماشي.

0: انت ايش اللي عملتي هذا؟ فارس ايش اللي هبلتيه؟ مين أزلك الطرد بنت الناس وانا لسه عايش؟ انا ما متش عشان الطرديها يا فارس.
1: بعيد الشر عن قلبك، بس هي زودتها كتير.
0: اخدت منها بنتها وسكتت ورجعت على البيت وشايلة البيت كله فوق راسها. انت ايش بدك من بنت الناس؟ حرام عليك يا فارس، عندك بنات، خافي الله، خافي الله.
1: والله يا ابو فارس والصوت عالي كتير والتون صار عالي كتير.
0: اسكت خلاص بكفي، من يوم طالع راح اورجيك الوجه التاني يا ظالمه.
1: انا ظالمه؟
0: منك لله يا ظالمه. اه ظالمه وميت ظالمه.
1: لا مش ظالمه، هي ظلمت حالها من حالها.
0: قلت لك اسكت.
1: من الاول بحبهاش، هي لزقت حالها.
0: فارس انا راجل البيت هان، بكفي ظلم وافتراء. انتوا كل اللي زيك لازم تقفوا عند حقكم. حمايه على عيني وراسي، اعتبريها بنتك واحترميها.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته. لقد جعل الله تعالى الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شهداء على أممهم، وجعل هذه الأمة شهداء للأنبياء على أممهم، وجعل الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام شهيدا على الأنبياء وشاهدا لهم وشهيدا على هذه الأمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الموجود في صحيح البخاري في قصة نوح عليه السلام، يدعى نوح، يقول عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح، فيقول الله تعالى له: هل بلغت؟ قال: نعم يا رب. فتدعى أمته فيقال لها: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فمن الذي يشهد للأنبياء من هذه الأمة؟ هل هو جيل الصحابة فقط؟ ومن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ هل جيل الصحابة فقط؟ ومن جاء بعدهم لا يشهدون ولا يشهد لهم؟ إذن خابوا وخسروا. فإذا لم تكن مطيعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ملتزمة بسنته، ومتأدبة بآدابه، ومتخلقة بأخلاقه، وقائمة بشرعه، ومنتهجة نهجه عليه وآله الصلاة والسلام، كيف يشهد لهم؟ من أراد أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليؤدي الثمن والطاعة والامتثال والتخلق، وإلا يخسر. يضاف إلى ذلك أن جميع الديانات قد حرفت وبدلت، وهذا موجود بنص القرآن الكريم. واحد. اثنين، موجود في الكتب الموجودة بين أيدينا، والتوراة والإنجيل مطبوعان ونحن نقرأهما كما يقرأهما غيرنا، ومن خلال قراءتنا لهما وجدنا فيها التناقض والتنافر، وجدنا فيهما ما لا يقبله عقل. والله لو تحدثت عما هو موجود بين الأناجيل فيما بينها من التناقض والتنافر لصعب على كثير من الناس أن تحتملها عقولهم.
2: ومع هذا نجد أرباب هذه الكتب متمسكين بها ويعتقدون ما فيهما مع أنها محرفة، وباعتقادهم هم في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام نصوص كثيرة جدا. عندما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على ذلك، أخبروه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نجدهم متمسكين، فمن هو أولى بالاتباع والطاعة؟ الدين الصحيح السليم في كتابه وسنته، أم المحرف المبدل المغير؟ لا شك بأن العاقل يقول إن الفطرة تقتضي من صاحبها أن يتمسك بالصحيح السليم، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض بقي صحيحا سليما معافى لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المرتبطة به، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل. يضاف إلى ذلك إن الذي أمر بطاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام هو الله عز وجل، والله تعالى علام الغيوب وهو يعلم ما سيقع في الأرض، لأنه ما يقع في الأرض إلا بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إنه تعالى حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته يكون قد خالف الله تعالى في أمره، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه يموت، وهو الذي أمر باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وأنه سيرحل من الدنيا، ومع هذا فأمر الله تعالى بطاعته، وأخبر أن طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكرت في حلقة ماضية أنه تعالى عبر عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع يطع، بينما عبر عن طاعة الله تعالى بصيغة الماضي فقد أطاع الله، دلالة على وقوع طاعة المطيع لله تعالى قبل وقوعها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله تعالى لا تتوقف على زمان أو مكان، لأنه تعالى جل شأنه هو خالق الزمان والمكان. فالله عز وجل عندما أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنها طاعته تعالى، وهو يعلم أن رسوله عليه وآله الصلاة والسلام سيموت، فيأتي بشر من البشر، نحن لا نطيع ميتا، هذا سفه من القول، لأن الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يموت، بل كتب عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ومع كل ذلك فقد أمر. والتشريع ليس متوقفا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة، وإنما أراد تعالى أن يستمر شرعه عليه وآله الصلاة والسلام الذي أنزله الله تعالى عليه إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. ثم إن هذا الذي يتأخر عن طاعة الله، عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يفرق بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام في الإيمان، في الأمر، في التشريع، وهذا كله كفر. لأن الله تعالى عندما بين أوصاف الكافرين قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لاحظ أيها الأخ الكريم أن الله تعالى ذكر الفئتين، فئة الكفار وفئة المؤمنين. فمن صفات الكفار أنهم يفرقون بين الله وبين رسله، وأنهم يقولون إنهم يؤمنون ببعض وهو ما جاء عن الله، ويكفرون ببعض وهو ما جاء عن الرسل. ومن الذي بلغك عن الله؟ أليس هم الرسل؟ فإذا لم تؤمن بالرسل وبما جاء به الرسل لا تكون مؤمنا بالله تعالى وبما جاء به، لأن الذي أخبرك أن هذا قرآن من الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأخير. فإذا لم تلتزم بما قاله عليه وآله الصلاة والسلام لك ولم تصدقه تكون منكرا للقرآن الكريم. ثم ذكر صفة المؤمنين وهي أنهم لا يفرقون بين ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسله، بل يؤمنون بهم جميعا ولا يفرقون بين أحد منهم. لهذا ذكر الله تعالى ثوابهم كما ذكر عقاب المتقدمين. ومن هذا يتضح أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو واجب الطاعة، واجب الامتثال، سواء كان في كتاب الله عز وجل أو كان في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، لأن كلاهما وحي من الله تعالى تلقاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله عز وجل بصورة من صور الوحي التي نحن البشر لا نعلمها ولا نعرفها، ولكن الله تعالى هو الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعمه، وهو الذي بعثه. لذا فطاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي من طاعة الله تعالى، كما أن معصيته عليه الصلاة والسلام هي من معصية الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي إخوة الإيمان والإسلام ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بك أستجيب.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الله ابن عون. نحن نقرأ في صفة الصفوة والحديث عن أولياء الأمة، والهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قيل لابن المبارك: ابن عون بما ارتفع؟ يعني له مكان عندكم عالي عند الأولياء، بما؟ قال: بالاستقامة. الاستقامة هي أن تمشي على درب واحد ولا تروغ روغان الثعلب. الاستقامة هي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. الاستقامة هي قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة، وين؟ الآية مطلقة، ما قالت لا عند الموت ولا في الدنيا ولا في الآخرة، وكون الآية سكتت فيحتمل أنها تتنزل في الجميع. والعلماء قالوا: تكرار التاء، لماذا قال تتنزل ولم يقل تنزل عليهم الملائكة؟ تكرار التاء إشارة إلى تكرار التنزل. والإمام القرطبي لما فسر الآية قال: تنزل عليهم في الدنيا، في آخر لحظة من لحظات الدنيا، وتنزل عليهم يعني في عند الموت، وتنزل عليهم في القبر، وتنزل عليهم في الآخرة. لكن الآية مطلقة، تتنزل، ممكن تنزل عليك الملائكة هلأ، ممكن بكرة أنت ونازل تقدم في طلب بدك تقدمه بالجامعة تنزل الملائكة وبتقول له للموظف وقع. لو طلبك صعب بس الموظف بيوقع، وممكن يكون في عندك طلب بمكان آخر كمان عسير، تنزل الملائكة بتخليه يجر الألم على الورقة، بس تطلع من عنده يقول: أنا على شو وقعت؟ الآية مطلقة، تتنزل عليهم الملائكة. بس يا أخوان، هذا الأمر حقيقة واقع، وهذا الأمر يقع لكم ومعكم. شو يعني تتنزل الملائكة؟ شو يعني؟ شو يعني اللي عم بيحرك الكون كله رب العالمين؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملك يمشي بحاجتك؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملكا يدافع عنك؟ يصعب عليه جل جلاله أن يجعل معك ملائكة؟ وقد قال جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. بس أنت ما عليك إلا أن تستقيم. الله يا أخوان، الالتزام بدرب الله تعالى، الثبات على أمر الله تعالى، الاستقامة على تقوى الله تعالى، الله وكيلك سعادة لك في الدنيا وسعادة لك في الآخرة. حسبك أنك تكون مع رب الكون، وإذا أنت مع رب الكون فمن عليك؟ بس عليك أن تستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ابن عون بما ارتفع؟ بالاستقامة. الصالحون قالوا: أنت تطلب من ربك الكرامة، يا رب هيك فرجيني شيء كرامي، خلي يصير قدامي كرامي، وربك يطلب منك الاستقامة، أنت استقيم وسترى وتسمع ويحدث معك أشياء، شيء يقال وشيء لا يقال، بس عليك أن تستقيم. والاستقامة أربعة أمور، في أربعة أمور: استقامة في الزمان، واستقامة في المكان،
واستقامة في الأحوال واستقامة في الموضوعات. استقامة في الزمان يعني أنت برمضان تقبل على الله، بس بشوال ما بتترك الإقبال على الله، تمام؟ شوال بتقبل على الله، وبذو الحجة وبذو القعدة وبرجب وشعبان ومحرم صفار وجمادة وجمادة وربيع وربيع كله بتقبل على الله. يوم الجمعة تقبل على الله، والسبت كمان تقبل، والأحد والتنين والثلاثة والأربعة والخميس. وقت الصلاة تقبل على الله، وبعد الصلاة تقبل على الله، وقبل الصلاة تقبل على الله، والصلاة تنضبط بأمر الله، وبعد الصلاة وقبل الصلاة. هذا المؤمن المنضبط بأمر الله، هذا المؤمن المزكى، هذا المؤمن المربى، هذا المؤمن اللي له معلم. بس المؤمن اللي ما له معلم بيفكر الدين صلاة، إنه أنا بصلي، والدين صوم أنا بصوم، والدين زكاة أنا دافع زكاة، والدين حج أنا طلعت على الحج. بس بقى هو بيغتاب، بنم، بيسرق، بيعتدي على الأعراض، بيؤذي، بس بيقول لك أنا مصلي وبصوم زكي وبحج، مو منيح خالص. لا، لو كان له شيخ يربيه، له معلم يربيه، كان ذكروا بأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بيصير ربنا الله بقلب الصلاة وبرات الصلاة ربنا المال، لا، هون ربنا الله وهنيك ربنا الله. ما بيصير بالجامع ربنا الله وبالسوق التجاري ربنا الشهوة، لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بيصير برمضان ربنا الله بس بالعيد بيروح بيعمل السبعة وزمتها، لا، قالوا ربنا الله ثم استقامة في الزمان، استقامة في المكان. بالجامع هو منضبط بأمر الله، وببيته منضبط بأمر الله، وبالشارع منضبط بأمر الله، بالأصل العدلي منضبط بأمر الله، وبالبناية تبعه منضبط بأمر الله، وبحفلة العرس منضبط بأمر الله، وبيروت منضبط بأمر الله، وماليزيا منضبط بأمر الله، وبتركيا منضبط بأمر الله. بكل بلد بالعالم يسافرون، أما والله بيطلع لبلد بعيد أو ربي بيقول لك هنيك ما حدا بيعرفنا، لو خربطنا يعني ما حدا دريان. لا، أنت من جماعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. استقامة في الزمان، استقامة في المكان، استقامة في الموضوعات، يعني بالعبادات هو منضبط، وبالمعاملات منضبط، وبالأحوال الشخصية بالأسرة منضبط، والمرافعات القضائية منضبط، منضبط بكل الموضوعات. أما أخي أنا شوف يعني صلاة بصلي وصوم بصوم ودرس بحضر وذكر بذكر، بس أنا إلي صاحبة ما بتركها، يعني إنه أنا بس بدي خالف الله بهي الشغلة، يعني هالموضوع بدي ضل خالف الله فيه، أنا مخالف الله فيه ولا بدي ضل خالف الله؟ ما تفتحوا لي سيرته خير إن شاء الله، بس أنت سامحني خرجت من هالآية، لأنه الآية بتقول ربنا الله ثم استقام، أنت استقاموا إلا هالموضوع، يعني ما استقاموا، معناتها جواب الآية ما في تتنزل عليهم الملائكة. أنا إذا قال الله فالأمر أمره، بس والله أنا بحبها، منيح منيح، خذ أبوك وأمك روحوا دقوا الباب عليهم قولوا لهم أنا بدي أتزوج بنتكم وتزوجها. والله يا أخوان أنا مرات بكون ماشي بالطريق شوف شب وبنت ماشيين مع بعضهم ويظهر بأنه ما يعني مو زوجين، مو صدق بدعي لهم بقول هيك الله الله يكرمهم يتزوجوا ويضلوا يمشوا مع بعضهم هيك، مش كبعد ما يتزوجوا ما عاد يمشوا مع بعضهم. والله بدعي لهم انه يا رب يتزوجوا ويضلوا ماشيين مع بعض. لكن الحقيقه شهوات النفس مرات يعني بتخلي الانسان انه انا بدي اخذ ملذاتي بس ما التزم. الزواج فيه التزام، يعني انت ماشي حنعطيك هالبنت بس انت الان معني بان تنفق عليها، انت الان مسؤول ان تؤدي لها حقوقها، انت يا بنتي مسؤوله ان تؤدي لها حقوقها. والشيطان لا ما بده هيك، انا بدي اخذ الشهوه اللي بدي اياها بس لا ما بدي التزم. تعال زوجك اياها، لا ما بدي، ما بدي انأسر لهالمخلوقه. كيف ما الزواج هو هيك؟ الشيطان مرات بيخلي الواحد يستسهل انه انا بدي الشغله بس الشهوه بدون التزاماتها. الشريعه ما منعت الشهوه لكن نظمتها، خذها بس التزم بمسؤولياتها وبعقودها. مرات واحد ملتزم بكل الموضوعات بيقول لك بس أنا
يعني موضوع المعاملات المالية وأنه أنا حكم الدين بقلب معملي شركتي مكتبي، ما بحب فوت هالفوتة ولا ما يجعني راسي بعدين ولا يطلع شيء صح وشيء خطأ، شو بدي غير لغير؟ خلاص أنا كلهم بخ، يعني كلهم ركزون عبادات منيح، غض بصر منيح، علاقات أسرية منيح، بالمحكمة مرافعات قضائية منيح، بس معاملات مالية مالي بهالوارد. معناتها سامحني مو من جماعة استقام. استقام هيك معناتها زمان مكان موضوعات. رقم أربعة الأحوال. في واحد هو فقير تلاقيه مقبل على الله، حتى إذا صار معه مصاري كتير يا لطيف تحسه كأنه شخص آخر، أو هو شخص آخر يعني يتقلب، معناته مستقام. هو مريض يلتجئ إلى الله بس يطيب، نسأل الله السلام. مرات يعصي الله بالعكس يعني مشكلة، قبل الفحص يلتجئ إلى الله بس ينجح بيعصي الله، معناته مو من جماعة استقام. هلأ أنا بدي أتدرب وأنت بدك تتدرب تكون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بالزمان وبالمكان وبالأحوال وبالموضوعات. كيف؟ شو بدي ساوي أنا مشان أكون من هون؟ لأنه المكافأة يا أخوان كتير عالية، تتنزل عليهم الملائكة. شوف شو بتقلهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، الحزن هو تألم القلب من وقوع مكروه في الماضي. يعني الملائكة عم تقول له أنت ما تخاف، مستقبلك مضمون وماضيك كمان عند الله عز وجل له مكانه. يعني أنا لو معي شهادة مثلا عادية، ملائكة عم تقول لك يا أخي لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بشتغل يعني بس بشتغل شغلة هيك ويمكن بسيطة الشغلة ما بجيب مصاري كتير، عم نقول لك لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بتعرف يعني والله الله يرحم والدي ومسؤول عن أمي وبدي أتجوز وفي ثلاث أخواتي هدول البنات ما تجوزوا لسه، لا تخاف ولا تحزن، بس أنا أبي تارك أمي وكل وهي وين راح تجوز وهي تجوزت وأنا قاعد لحالي وشو الأمور كتير كتير صعبة عندي، لا تخاف ولا تحزن. أنت بس كون من جماعة، أنت الحمد لله من جماعة ربنا الله، بس كون من جماعة فاستقاموا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوف بعدين شو بيقولوا لك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، لا تاكل عنا نحن أولياؤكم، يعني سيدنا جبريل بيطلع إيده، الملائكة كلها بتقول لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها بالآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شو ما بتطلبوا، نزلا يعني ضيافة من غفور رحيم. فالاستقامة يا أخوة يا شباب يا رجال والله بترفعكم. كيف أنا بدي استقيم؟ بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، بدك رفيق صالح، بدك علم، مشان العلم هو بيقول لك إنه هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. مجلس علم مشان إذا نسيت. نحن يا أخوان ليش هلا مثلا يعني موضوع إنه الدرس يوم الاثنين، يعني الحقيقة مهم الدرس ومهم اليوم كمان. هلا أنا بحضر خطبة الجمعة ودرس ما بعد الجمعة، فبتسكر يعني هيك، والحقيقة باخذ هيك نفحة إيمانية قوية، بطلع هلا خالط الناس، ببيع بشتري بأجر بوكل بمزح بضحك بمرض طيب. يعني يوم السبت بيضل معي من الموضوع، الأحد هر نصه، التنين حيفرط، بيجي درس التنين رد بال منعبي الخزان، تحضر درس الثلاثة أربعة خمسة، يعني مشان تضلك أنت دائما هيك على صلة، يعني عم تشحن يعني جاري الشحن، بحيث الحالة الإيمانية تكون عالية. وإن كان هو مع التكرار، مع التكرار بإذن الله بيصير الواحد كله سبت أحد اثنين خميس كله مقبل على الله عز وجل. واحد من الصالحين كان يخاطب رب العالمين يقول في حبكم رمضان وعمري كله، أنا كل أيامي مثل رمضان، في حبكم رمضان وعمري كله ما بين إحياء وطي، أنا كل ليالي في عندي إحياء في الليل وطي لشهواتي في النهار عما لا يرضي الله.
بس على كل الأحوال أقل شيء هيك يعني بالجمعة عندك هيك نفحة إيمانية، بالتنين عندك نفحة إيمانية، إذا أنت كمان ساويت موعد ثالث ورابع شو عليه؟ يعني هلا خلصت شغلك التزاماتك بالبيت، رح تساعد زمان على الجامع، يوم دورة قرآن، يوم دورة حديث، يوم مجلس علم، يوم صحبة صالحة اجتمعت معهم، تحس حالك يعني في حالة إيمانية عالية. والله يا إخوان واللي بيعيش بحالة إيمانية، أنتوا الحمد لله الحمد لله يعني مجربين، تشعر سعادة، سعادة، مبسوط، مسرور، أنت مسرور مرتاح. يعني هلا لا تأخذني، الحقيقة في مرات أعباء مادية على كل واحد بيناتنا، في أعباء حياتية، بس هيك بيقول لك ما بعرف يعني في سرور داخلي. يعني أنا صح مثلا والله علي التزام مادي معين، بس ما بعرف هيك يعني مرتاح مطمئن أخي. هذا الطمأنينة يا أخوان تعلمون يعني حقها مصاري كثير. يا حرام في ناس عنده كل شيء ما له مطمئن، بيقول لك أنا مو مرتاح، متضايق، مقروق، مزعوج، ما بعرف ليش، مالي عرفان، صار بده أطباء نفسية وصار بده عنده مشكلة، مشكلة الحالة الإيمانية. قيل لابن المبارك ابن عون بما ارتفع؟ قال بالاستقامة. عن خارجة قال صحبت عبد الله ابن عون 24 سنة، شوف هالكلمة، قال فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. ما شاء الله. هلا الله أعلم، يعني هو لقي أصحابه، صاحبه 24 سنة، يقول والله أنا شفت الرجل منضبط بأمر الله. هلأ ممكن تكون تزل قدمه يخطئ، بس يعني خطأه بالنسبة لصوابه قليل. قال وكان ابن عون لا يغضب، وإذا أغضبه الرجل قال بارك الله فيك. يا سلام. والله شيء بشهي الغضب. يعني في ناس محترمين جدا جدا، انتوا بتعرفوا هلا في حواليكم في اشخاص تعرفونهم، يا اخي فعلا يعني بتشتهي كل شيء بتشتهي منه، يعني سروره بتشتهي وغضبه بتشتهي وزعله ورضاه وغناه وفقره، اخلاق عاليه، ادب عالي. الله يجعل اخلاقنا من اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مره النبي صلى الله عليه وسلم زار صحابيا، فأنتوا بتعرفوا الاستئذان بيقول السلام عليكم، الصحابي موجود بالبيت وسمع ما حكى شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. النبي 3 مرات ما حدا جاوب، مشي. قام لحقوا الصحابي قال يا رسول الله يا رسول الله، قال السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. قال جيت وقلت السلام عليكم. قال ايه والله يعني سمعتك، بس كنت احب ان استزيد من دعائك لي بالسلام والرحمه، السلام عليكم ورحمه الله، حاببك والله تقليك مره ثانيه السلام عليكم ورحمه الله. السلام. وكان ابن عون يقول لو ان رجلا انقطع الى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ يا سلام، الله بيفتح عليهم كلام الأولياء، يعني بتحس فيه كلام هيك مؤثر. لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ وقال أبو مالك نازع ابن عون رجل، يبدو صار مخاصمة بين الرجل وعبد الله بن عون، فقال ابن عون لولا أن يكتب علي لقلت، لولا أن يكتب علي لقلت، بس ما بدي أحكي بلا ما ينكتب علي. قال ومرة قال لنا بعض أصحابنا عن ابن عون أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فتصدق صدقة كبيرة. شلون أنا طلع صوتي فوق صوت أمي؟ يا لطيف. شايف أنت لما بتصاحب هؤلاء بيعلموك، بيقوم واحدنا بجوز واحدنا ما له منتبه، في واحدنا صاير طلعان خلقه عادي، الأول معصية، أنا عفوا عيط بوجه أمي معصية هي، بس هو من كتر ما لأول مرة عيط بوجه أمه زعل، بس على مرة تانية تالتة رابعة لا صار عادي،
عادي يعني بيعيط وبيزعلها وبيطلع من البيت وهي عم تبكي عادي. شايف هو أصل الفطرة بتقول له هذا خطأ، بس مع تكرار المعصية بصير عادي. فبده يحضر له هيك درس خطبة جمعة مشان تذكره شو عادي مو عادي. شوف شو بيعملوا الصالحون. مرة نادته وهي عم تناديه، يعني عم تقول له عبد الله، بس قال له لبيك بجوز، بس عيط بصوت عالي. قال فتصدق صدقة كبيرة. آخر شيء، أدرك ابن عون أنس بن مالك وصاحبه، ويقال إنه أسند عنهم وروى عن الحسن وابن سيرين. أخبرنا بكار قال كان ابن عون في مرضه أصبر من أنت رائن، ما رأيته يشكو شيئا من علته حتى مات، ومات في رجب سنة 151. يعني لما بيقولوا أنه أدرك أنس بن مالك معناها بأنه من التابعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن المعالم البارزة في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الوفاء. كان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس، كما قال القائل: وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه وفاؤه لزوجه خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة الفاضلة الصالحة التي عاش معها 25 سنة، كانت رحمة وبرا ووفاء وفضلا. لما ماتت رضي الله عنها رجع عليه الصلاة والسلام حزينا بعدما دفنها، قالت له خولة بنت حكيم رضي الله عنها: أراك حزينا يا رسول الله؟ قال: ماتت ربة البيت وأم العيال. كان يكثر من ذكرها والترحم عليها والترضي عنها، حتى غارت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت هالة أختها، النبي عليه الصلاة والسلام فرح بها. وكذلك لما جاءت عجوز فهش لها وأقبل عليها، قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل كل هذا الإقبال على هذه العجوز؟ قال: إنها كانت تأتينا على أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. بعض الناس يتعامل معك إذا كانت له مصلحة، فإذا قضيت تنكر لك وأعرض عنك كأنك ما عرفته ولا عرفك. نبينا عليه الصلاة والسلام كان وفيا. من وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لما مات النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، قال لأصحابه: مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. فصفوا خلفه رضوان الله عليهم وصلى على النجاشي صلاة الغائب. ولما جاء وفد من الحبشة قام عليه الصلاة والسلام يخدمهم بنفسه، قام يكرم هؤلاء الأحباش بنفسه. فلما سأله الصحابة عن ذلك قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. هؤلاء الأحباش أكرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكافئ المعروف بمثله بل بخير منه. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، هذا من الوفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه جاءته امرأة فبسط لها رداءه وأكرمها. فلما سأل بعض الناس عن ذلك قيل: هذه أمه التي أرضعت، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها. وجاء أبوه الذي هو زوجها عبد الله بن الحارث رضي الله عنه فبسط له النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه من الناحية الأخرى. وكذلك أخته من الرضاعة الشيماء، النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها وأقبل عليها، ثم قال لها: إن شئت بقيت معي معززة مكرمة محبوبة، وإن شئت متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت أن ترجع إلى قومها. الوفاء إخوتي في الله من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نقتدي به في ذلك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الأشياء اللي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قصة لما أبو لهب قال: والله لئن رأيته يعفر وجهه بينكم لأطأن على عنقه. يعني لو شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة حيجي ويطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت ثم صلى وسجد. هنا قام أبو لهب لينفذ وعيده. لما جاء قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة شافه يبعد ويحط يده قدام وجهه ويرجع خايف، فاستغربوا: ايش فيه؟ انت قلت حطط على وحاشاه ولا يستطيع. ولكن قالوا له: ماذا حدث؟ قال: عندما اقتربت منه رأيت خندقا من نار، ورأيت فحلا كبيرا فاتحا فمه يريد أن يلتهمني. فحل اللي هو الجمل الكبير، تعرف الجمال قديش كبيرة، فسبحان الله العظيم، وربنا جعل خندق من نار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلك الملائكة لو اقترب مني لاختطفته عضوا عضوا. كان يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يطوف يستهزئ به ويلمزوه: ويل لكل همزة لمزة. فحتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله، لما زادوا استهزاءهم به وزاد سخريتهم، قال: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بأمية بن خلف وعليك. صار يعدد أسماءهم. يقول الراوي: فرأيت الذي عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم صرعى في قليب بدر يوم غزوة بدر. شوفوا يا أحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم تعب. متى ربنا أعطاه حقه في غزوة بدر؟ متى سبحان الله العظيم شاف وربنا سبحان الله العظيم برد قلبه في غزوة بدر؟ لا تيأسوا ولا تتعبوا ولا تملوا، فالله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. هنا مرة قصة برضو من القصص، إنه جلس عقبة مرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه. لما بلغ ذلك أبي بن خلف أنبه وعاتبه وقال له: روح تفل، يعني أبصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل، وأبي بن خلف بنفسه فت عظم يعني رميم ونفخه في إيش؟ في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآيات: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. الأخنس بن شريق كان يستمع للقرآن، ولكن كان سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت فيه آيات: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآيات كلها نزلت فيهم وهم كانوا يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل كان يجي أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا، يسمع منه القرآن ويروح عنه، لا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ويروح مختال بما فعل، فخور بما ارتكب من الشر، كأنه فعل شيء سبحان العظيم يذكر. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من أول يوم شافه في الحرم، وزي ما حكيناكم القصة اللي هو أنه لما أراد أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذوه ويقولون: إحنا ما قلنا لك ما تصلي، ويتوعدوا ويغلظوا له في الكلام صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له، يهدده، يقوم يقول له: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أنا والله أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا مرة من المرات جاء أبو لهب ومسك الرسول صلى الله عليه وسلم بخناقه هنا من رقبته كده، تخيلوا، وقال له: أولى لك فأولى، انتبه.
هذه نزلت الآيات سبحان الله العظيم. فقال عدو الله هذا أبو جهل أتوعدني، أنت توعدني، أنت ما تقدر لا أنت ولا ربك شيء، وأنا أعز من مشى بين جبليها. هذا أبو جهل كان يزداد طغيانا وشقاوة وتكبرا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعتقدوا أنه الصحابة ما صار لهم شيء؟ الصحابة كانوا يعذبوا زي ما قلنا، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعذب بذي الطريقة، فطبعا احنا قلنا لمن أطأ رقبته، وكانوا يعذبوا الصحابة أيضا عذابا شديدا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت على دعوته لا يزيح عنها ولا يعني ولا يتغير. فهذه كلها الأشياء اللي مر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اشتد العذاب واشتد التعذيب على المسلمين، الآن نزلت إنه أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. هذه كانت الحبشة الهجرة ليها هجرتين، الهجرة الأولى كان فيها 12 شخص فقط اللي هاجروا فيها، من ضمنهم عثمان بن عفان. طبعا قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بيت اسمه دار الأرقم ابن الأرقم علشان يعلمهم فيها. تعرفوا الأرقم كم كان عمره لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته، وفين بيته كان؟ الأرقم كان عمره 16 سنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته علشان يجتمع فيه ويعلمهم الدين، يعلم الصحابة، علشان ما تعرف قريش فين يتجمعوا هم، فين مكانه بعد الصفا. تعرفوا الكعبة هناك كانت البيوت كلها حوالين الكعبة، بعد الصفا والمروة كانت في بيته، بيت هناك الأرقم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم. الشيء الثاني اللي هو الهجرة للحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار قال لهم روحوا هاجروا للحبشة هناك، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طبعا قريش ما انتبهت مين اللي هاجر، هاجروا 12 شخص فقط هم اللي هاجروا للحبشة. ليش؟ لأنه كان النجاشي على الدين النصراني، وكان لا يظلم عنده أحد وملك عادل، فقال لهم روحوا هناك. فراحوا، وطبعا من اكتشفت قريش بدأت يعني تشدد العذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. المسلمين أقاموا في الحبشة في أحسن جوار، حصلت حادثة رجعوا فيها المسلمين اللي في الحبشة. إيش هي هذه الحادثة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ على قريش عند الكعبة أواخر سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لما بيقرأ هذه الآية أول مرة كان المشركين يسمعوا القرآن، لما قرأوا عليهم كلهم سكتوا، ما حد قدر يتحرك. لما قال آخر الآية فاسجدوا لله واعبدوا، تخيلوا كل الكفار كل قريش اللي كانوا حوالين الرسول سجدوا معاه. طبعا هم لا شعوريا من حلاوة القرآن ومن جمال القراءة سجدوا معه. بعد كده فاقوا، كيف سجدنا؟ معناته كأنهم أسلموا. راحوا قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، إنه هو مدح آلهتنا. الخبر ده وصل للمسلمين اللي في الحبشة، وصل لهم هو بطريقة ثانية. إيش اللي وصل لهم هي؟ وصل لهم إنه قريش أسلمت، فرجعوا فرحانين من الحبشة لمكة،
فطبعا ما صدقت قريش إنهم رجعوا، أزداد التعذيب وأزداد الإيذاء لهم. هنا الآن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يهاجروا مرة تانية، لكن قريش دي المرة لأ، عارفة وتبغى تعرف إنه متى حيهاجر ومتى حيخرجوا، فبدأت تزيد العذاب، وكل واحد فيهم سار ينتبه على الموجودين اللي عنده علشان لا يهاجروا. بكرة إن شاء الله نكمل الهجرة للحبشة، الهجرة الثانية، وإيش عملت قريش علشان ترجعهم، كيف تكلمت مع النجاشي، وإيش رد النجاشي عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: يا أبا عبادة، منذ فتحت دكانك في هذه السوق وأنا أراك جالسا بين بضاعتك الكاسدة، لا يدخل عليك أحد ليبتاع منك ولو باعا واحدا من القماش. ما الأمر يا أبا عبادة؟
2: تسألني عن الأمر يا أبا جهم، وأنت أعرف الناس بأمري وأمر كساد بضاعتي. إن ذلك الرجل أبو الشيماء قد عرف من أين توكل الكتف وملأ دكانه ببضاعة لاقت إقبالا من الناس، فما يبيعها حتى يأتي بغيرها.
1: صدقت يا أبا عبادة، أوقف الله حاله. انظر، انظر ذلك الرجل الذي خرج من دكانه، لقد أحضر الحمالين لحمل ما اشتراه من دكان هذا المسمى بأبي الشيماء. أرأيت يا رجل؟
2: رأيت يا صاحبي، رأيت كل شيء. اسمع يا أبا جهل، لقد خطرت لي فكرة ستوقف حال أبي الشيماء هذا، هل تساعدني على تنفيذها؟
1: لم لا أساعدك إذا كان

0: ابق في دكانك وسألحق بالرجل قبل أن يختفي. عذرا عذرا يا رجل، ألك هذه البضاعة التي يحملها الحمالون؟
1: نعم إنها لي. ما الأمر يا أخي؟
0: إنها بضاعة جيدة بارك الله لك فيها، فأنا أعرفها جيدا، وقد اشتريت منها قبل يومين من دكان ذلك الرجل أبا عبادة وبسعر طيب. فبكم اشتريتها يا رجل؟
1: اشتريتها ب30 درهما، ودفعت ثمنها عدا ونقدا.
0: ب30 درهم؟ ماذا تقول يا رجل؟ ب30؟ أعتقد أنها ليست من دكان أبي عبادة، وإلا لكان ثمنها أقل من ذلك بكثير، فأنا اشتريت مثلها ولم أدفع سوى 20 درهما.
1: ماذا؟ تقصد أن صاحب الدكان أبا الشيماء قد غلبني وباعني بثمن أكثر مما تستحق البضاعة؟ لا، لن أسمح له، وسأعيد له بضاعته في الحال، فأنا أولى وأحق بصرف الثمن منه.

0: على الرحب والسعة يا أخي، هات البضاعة وخذ ثمنها إن كانت تلك رغبته، ولا بأس عليك، فبضاعتي جيدة ومطلوبة في كل وقت.
1: يا أبا الشيماء، أنا لا أنكر جودة بضاعتك، فأنا أتعامل معك منذ مدة طويلة، ولكن الثمن الذي بعتني به وجدت أقل منه، وأخشى أن تكون استغفلتني طوال مدة تعاملي معك، وكنت تبيعني بثمن أكثر من الثمن المعروض في السوق.
0: سامحك الله يا أخي، أنا لم أكن لأغشك وأغش غيرك، إني أخاف الله رب العالمين.
2: لقد نجحت فكرتنا يا أبا عبادة، وها هو الرجل قادم نحو دكانك بعد أن أعاد البضاعة التي اشتراها. سأختفي الآن حتى لا يراني ويدرك أننا متفقان على ذلك. هيا، لقد اقترب الرجل.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنت أبو عبادة أليس كذلك؟
3: بلى، أنا أبو عبادة. هل من خدمة أؤديها لك يا أخي؟
1: علمت أن عندك قماشا بضاعته جيدة وبأسعار جيدة أقل مما هي عليه عند غيرك في السوق.
3: تفضل يا أخي، تفضل وانتقي ما تريده، وستكون سعيدا بالتعامل معي.
1: هذه هي البضاعة التي أريد، فكم علي أن أدفع لك ثمنا لها؟
3: بارك الله فيك، ثمنها فقط 20 درهما، وسأدعو الحمالين ليحملوها عنك.
1: يا له من رجل كاذب ومخادع وغشاش، ذلك الرجل أبو الشيماء. سأعود إليه الآن وأريه البضاعة، وسأطلب منه أن يعيد الفرق في ثمن البضائع التي اشتريتها منه خلال 2 سنين، وإلا.
3: إذن أنت كنت تتعامل مع أبي الشيماء، إنه فعلا كما قلت عنه، ومن حقك أن تطالبه بمالك عنده من الفرق.

0: قادما إلى هنا يا شيخ عبد الرحيم ورأيت كل شيء. قل كلمة حق يا شيخ.
1: بل أنت الذي قتلته، فهذا دمه على ثيابك، وقد رأيتك بالسكين خلف الدكان، وها هي السكين، انظروا انظروا أيها الناس. قتله لأنه استحوذ على السوق بصدقه وأمانته، أليس كذلك؟

0: بصيرة أبي جهل فخدع واحتال وحقد وظلم واحتقر أخاه حتى تمكن منه وقتله ليخلو له السوق. لقد أغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي حذرنا من مثل هذه الأمور. اسمعوا اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صدقت يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: كنتم مع روضة المصطفى. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ليخرب على أبي الشيماء رحمه الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أعمى الحصر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام، هذا الخلق من الأخلاق المحمدية نتحدث عنه في هذه الحلقة. هو مستمد من اسم الله تعالى الرحمن، والتخلق بخلق صلة الأرحام يكون أولا بأن تقضي حوائج العباد وتحسن إليهم، سواء أحبوك أم لم يحبوك، شكروك أم جحدوا وشكروا غيرك. الله تعالى يرزق المؤمنين والكفار على حد سواء، ويعطيهم في الدنيا من واسع فضله، وكذلك أنت تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. صلة الرحم من أصول الدين، فالإسلام دين المودة والمحبة والألفة والاجتماع، دين التكافل والترابط بين البشر، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. والصلة لا تقتصر على الأرحام، بل هي أيضا صلة العبد بربه بالأوراد والأذكار، صلة العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر إلهي في كتاب الله العزيز. والصلة أيضا صلة الوالدين، صلة الأقرباء والجيران، صلة الصالحين، وكلها مطلوبة. صلة الأرحام من معانيها الزيارة، تقديم الهدية، المساعدة في المحنة قولا وفعلا، تذكر الآخر، التسليم ببشاشة الوجه، والتواصل ربما عبر الهاتف، المشاركة في الأفراح والأتراح، وأخيرا الدعاء. وصلة الرحم يمكن أن تكون بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، ويكون أيضا بالإحسان بالقول والفعل، ومساعدة المحتاج، والسعي في مصلحته. أما قطيعة الرحم فتعني عدم الإحسان إلى الأقارب وإلى كل من ذكرنا. أيها الأحبة، شاعت بين الناس الخلافات، ولكن أخطرها هي التي بين الأرحام. فإذا بدأ الناس بقطع أرحامهم، فكيف يكون لنا مجتمع متماسك ومتحد؟ الانقسام يبدأ داخل البيت وفي العائلة الواحدة، ويتسلل عندما لا نستطيع أن نسمو فوق النزاعات ونقع في فخ سوء الفهم، وعندما تطغى الأنا على مصلحة أفراد العائلة تتفكك الأسر وتضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن أساء إليك أحد أقربائك فأنت مطالب شرعا بالتماس الأعذار له والابتعاد عن سوء الظن، ولتقل: ربما هو متضايق من أولاده، أو ربما لديه مريض، أو قد يكون عنده مشاكل كثيرة وأنا لا أعرفها. ولو كان لك حق عند قريب لك وأنت مظلوم، فمن حقك طلب العدالة والاستحصال على الحقوق، أو القصاص لإساءة. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، وعند تحصيل الحقوق يجب أن تعود العلاقات كما كانت، حتى لا تعيش في دياجير من قطع الأرحام. عرف أبنائك بأصولك وفروعك، وفروع أصولك، وأصول زوجك وفروعهما، كي يحسنوا صلتهم بأرحامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركاته.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرف
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: دكتور، متابعة لحديث الدعوة إلى الله، ما هو دور الائتمار بالمعروف والالتزام بما ندعو الناس إليه أولا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، هناك قواعد في الدعوة، قواعد ذهبية ينبغي أن يأخذ بها الدعاة. بل إنني أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة خاصة هي سنة دعوية. كيف دعا إلى الله؟ كيف ألقى خطبه؟ كيف عامل أصحابه؟ ماذا فعل معهم؟ كيف كان يمضي وقته معهم؟ كيف كانت أحواله معهم؟ مجموع هذه التساؤلات تشكل ما يسمى بالسنة الدعوية. والدعاة إلى الله إن أخذوا بهذه السنة تألقوا، وإن لم يأخذوا بها تطرفوا. فلذلك لو بحثنا في السنة النبوية عن مضامين هذه الدعوة بل عن قواعدها الذهبية لوجدنا أحد أكبر هذه القواعد: القدوة قبل الدعوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبلغا وأرسله قدوة، وأنا أرى أن مهمة القدوة أكبر بكثير وأخطر بكثير من مهمة التبليغ. لأن القدوة تحتاج إلى سلوك. فالله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه مهمة التبليغ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن مهمة القدوة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك النبي الكريم كان قدوة في بيته، مع زوجاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، في سلمه، في حربه، في فقره، في غناه، كان قدوة. من هنا تعد القدوة قبل الدعوة. مرة ثانية، قدوة النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من دعوته. لأن دعوته تؤول تأويلا ما أراده النبي. أما السلوك حدي، السلوك لا يحتمل التأويل بالضبط. فلذلك أنا أقول القدوة قبل الدعوة. الداعية ما لم يكن مطبقا لكل ما يقول، ما لم يكن مثلا أعلى، ما لم يكن قدوة أسوة، دعوته لا تنجح. قولا واحدا، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فأصبحت القرابة من عمر مصيبة، كان قدوة. مرة رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. غضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ فقال له أبوه سيدنا عمر: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين.
2: نعم،
3: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فهذه القاعدة الأولى، القدوة قبل الدعوة. الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. لو سمع الابن 100 محاضرة عن الصدق ورأى أباه يكذب على أمه وكان معه في الطريق، هذا الابن تعلم من موقف الأب أضعاف ما يتعلم من أقواله. فلذلك بين الحق والباطل أن تقول رأيت أو سمعت. سماع الكلام سهل، أما أن ترى إنسان مستقيم. فلذلك حينما قيل عن النبي الكريم قال: قرآن يمشي، إذا كان الكون قرآناً صامتاً، وإذا كان القرآن كوناً ناطقاً، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك الناس لا ينتفعون من رجل الدين إلا إذا كان مستقيماً، ينتفعون من طبيب يحمل بورد ولا يعنيهم استقامته إطلاقاً، يعنيهم علمه فقط. ينتفعون من مهندس، من طبيب، من معلوماتي، من محامي، لكن لا يمكن أن ينتفعوا من إنسان مدرس يدرس بخلاف ما يفعل. هي النقطة الدقيقة. لذلك أقول الطريقة الفعالة في الدعوة الوحيدة المتألقة التي تثمر ثماراً يانعة أن تكون أنت القدوة. فلذلك أنا وجدت مصطلح جديد أعجبني، هي الدعوة الصامتة. قد تكون أكبر داعية وأنت صامت. لماذا؟ لأن الناس يتعلمون من استقامتك. وقد ورد في الأثر: أن استقيموا يستقام بكم، استقيموا يستقام بكم. فالقدوة قبل الدعوة، قبل أن تدعو كن قدوة قبل أن تدعو. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل ولو بقي ساكتاً يحقق آثار مذهلة. وأنا أتمنى أن يكون من بين الدعاة دعاة صامتون، استقامتهم دعوة وتواضعهم دعوة ورحمتهم دعوة وأمانتهم دعوة وفضائلهم دعوة. الناس يرون بأعينهم. فالإسلام لا ينتشر بإلقاء الخطب الرنانة بل ينتشر بالمثل العليا. فلذلك أنا أريد الآن مسلم يتحرك، لا أريد مسلم أقرأه في التاريخ. طبعا نحن نسعد كثيرا بأقوال سيدنا عمر والصحابة الكرام، نريد مسلم يعيش معنا صادق أمين. يعني المسلم الصادق إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هي أركان الأخلاق: الصدق والأمانة والعفة. نعم.
2: إذن فضيلة الدكتور، هي المهنة الأشق الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بحال، ليست مجرد دعوة لسان ولا مقال، وإنما حاله يدل على صدق مقاله.
3: لكن يمكن أن نضيف قاعدة ثانية مهمة جداً: الإحسان قبل البيان. أنت بإحسانك تفتح قلب الآخر بإحسانك، فيفتح لك عقله لبيانك. يعني أنا أرجح أن يكون الداعية مربياً، يهتم بهذا الإنسان، بعمله، بزواجه، برزقه، بتأمين حاجاته. هذه العلاقة الإيجابية بين المدعو والداعية لها أثر كبير جداً في نجاح الدعوة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كأنه أب، وضع نفسه مع أقل أصحابه، كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلذلك أن تكون أنت محسناً هذا يفتح قلوب الآخرين لك، فتنجح دعوتك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا والله لا أرى وسيلة فعالة للتأثير في الناس كالإحسان. مرة سمعت قصة أنه إنسان من اليونان جاء إلى تركيا سائحاً، يبدو وصل إلى مدينة جميلة جداً في أيام الصيف وفي ازدحام شديد، ما تمكن أن يجد مكان لينام، لا بفندق خمس نجوم ولا بأربعة ولا بسلاسة ولا بموتيل ولا بمكان. فوصل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وهو يبحث عن مكان ينام فيه، طرق باب لعلى التعي. طبعاً صاحب البيت تركي ومسلم، رحب به أشد الترحيب وقال له أنا عندي بيت آخر، تفضل نم في هذا البيت. هيئ له طعام وأعطاه غرف النوم، بيت جيد جداً. فهذا اليوناني طلب أشد الطلب لهذا الكرم ولهذه المبادرة الطيبة، وأقنعه أن عنده بيت آخر. فلما استيقظ صبيحة اليوم الأول وجد هذا التركي ينام مع أهله تحت الشجرة.
2: أعوذ بالله.
3: أقسم لي أحد الإخوة الكرام هو الذي روى لي هذه القصة أنه بعد حين أسلم هذا اليوناني. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت حينما تحسن تفتح قلب الآخر فيفتح لك عقله لكلامك. مرة ثانية وثالثة، القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، وتلك قاعدتان ذهبيتان رائعتان للدعاة. والداعية حينما يكون قدوة، وحينما يكون مخلصا، وحينما يحسن للآخر، يتولى الله جل جلاله أن يهبه قوة تأثير يفتقر إليها معظم الدعاة.
2: نعم دكتور، لعل القدوة أن تكون تلك المنارة المضيئة في يوم عاصف التي يلجأ الناس إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الله. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أمر من الله بعدم الخوف وعدم الضعف. ثم يقول الله عز وجل مسليا لعباده المؤمنين: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أن تصاب في المعركة الكافر يصاب، أن تجرح كافر يجرح، أن يسال منك الدم كافر يسال من الدم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن جرح وأجر، هؤلاء جرح ووزر. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الشجاعة والبطولة والشهامة، وتنهى عن الضعف والجبن والخور. قال عز من قائل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. آيات في صفات أهل الإيمان الشجعان الأبطال، ختمها الله عز وجل بقوله: والله يحب الصابرين. فالشجاعة خلق محمود، الناس يتفاخرون فيه. شوف دواوين الشعر في الشعراء وأدب الأدباء وكتب القصص والعلماء، لا تخلو هذه الكتب من مواقف الشهامة والبطولة والشجاعة. وأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه الحميدة وصفاته الجليلة وكل صفاته حسنة صلى الله عليه وسلم الشجاعة والبطولة. يحكي البراء رضي الله عنه موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. غزوة حنين، قارب النبي صلى الله عليه وسلم من عمره على 60 سنة، مو 20 شاب ولا 30 ولا 40 ولا 50، قارب صلى الله عليه وسلم عمره من 60 سنة. تخيل رجل بهذا العمر كيف يتصرف هذا التصرف البطولي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين هوازن عملوا كمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهزوا في أعالي الجبال، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الممر وإذا بالسهام والنبال من كل حدب وصوب. قال البراء: ففر الصحابة. لكن هذا الفر مو خوف، هذا فرار تكتيكي طبيعي في أرض المعركة. تفر تتحاشى هذه السهام وانت مكشوف من أجل أن تعيد الطريقة والحسابات وتعيد فالحرب كر وفر. قال البراء: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، مع أن جاز له الفرار صلى الله عليه وسلم من أجل إعادة الكرة، لكن تأبى نفسه صلى الله عليه وسلم الفرار. قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها وهو متوجه إلى العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سلط الضوء على معالم الشجاعة، الشجاعة والبطولة والجسارة في هذا الموقف له صلى الله عليه وسلم. فر الناس ولم يفر على بغلة بيضاء، يعني مو على فرس يعين في الكر والفر، ولا على بعير وعلى ناقة قوية، على بغلة. مع ذلك على بغلته البيضاء ومتوجه للعدو، وأبو سفيان آخذ بلجام البغلة يبي هدي، وفوق هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الشعار وينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني أنا محمد بن عبد الله بصوتي وشحمي ولحمي وصورتي، اللي يبيني ويسأل عني
أنا موجود، كاشف الصدر، رافع الرأس، مقبل إليكم. شوف البطولة، تخيل هذا الموقف، موقف والله ما يقوى عليه الأبطال الشباب، يقوى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب 60 سنة. كل هذه الأخلاق والمواقف والله تجعل الأفئدة تهوى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تتأسى به في كل شيء. صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، غزوة كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه الشريف، وسال الدم منه، واستشهد 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الآلام، شوف الجراح البدنية والنفسية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ المشركين ويظنون أن الصحابة في وهن وخوف وضعف، ويكرون على الصحابة مرة ثانية. شوف شوف بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة مع شجاعة، مع بطولة، مع شهامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي أن ينادي بالناس بمتابعة المشركين غدا والذهاب إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج معي إلا من كان معي بالأمس. اللي أمس شاركوا في المعركة هم اللي اليوم يشاركون. فذهبوا حتى وصلوا حمراء الأسد وهم يتبعون، ما زالت الجراح، ما زالت آثار الجراح موجودة، لكن شوفوا البطولة، شوفوا الشجاعة، شوفوا الشهامة. حتى ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين، وهم الذين خافوا وفروا وما واصلوا المسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقوى الناس وشدهم بأسا. فاحرص أيها العبد على أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الشريفة وخصاله الحميدة. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يعطيك العافية يا محمد، ليش أخبارك؟ وأنت مش عارف أحمد رجع من قيمة أسبوعين، فكرتك عارف.
1: ما علم يا عادل ما علم، بس أنا ما أعتقد أنه كان ببلجيكي.
0: صحيح صحيح.
1: يا الله قديش الغربة مرة.
0: الله يهدي أحمد، كل سنة في تخصص وبالآخر طلع مش متعلم.
1: وليش؟
0: عارف يا محمد، فرق كبير بينه وبين أخوه فارس الله يرحمه.
1: كيف يعني؟

0: بدها حفوضة وبدها أشربها حليب وهتعيط كتير.
1: قلت لك يا هدى راح تنام صفية الصغيرة عند الليلة، يعني راح تنام. انت روحي روحي اهتمي بدروسك يا دكتورة.
0: هو قصدك يا خالته يعني أنا مقصرة فيها؟
1: والله عاد اللي على راسه بطحة لحسس عليها.
0: أنا مش مقصرة من ناحية بنتي ولا على حساب جامعتي.
1: افهميها كيف ما بدك، راح تنام عندي يعني راح تنام عندي. خلص الكلام.

0: شفت يا ابو محمد، شفت هدى مثل الليمونة الصفرة وهي من هال لهال. يا حسرة عليك يا ماما، يا حسرة عليك يا بنتي.
1: هذا حال الدنيا يا محمد، المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين.
0: احنا احسن من غيرنا الحمد لله.
1: الحمد لله على كل حال.
0: اعطيني اعطيني جوالك اكلمها اطمن عليها.
1: حاضر، امسك كلميها، الفاتورة لسه جديدة.
0: رد رد يا هدى، رد يا ماما طمنينا عنك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا ماما؟ شو أخبارك؟ وكيف بنتك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله، بس أنا زعلانة.
0: زعلانة؟ خير يا ماما، من إيش؟
2: يعني تغيبي عني أسبوعين وما تجيش تزوريني.
0: أنا عارفة يا ماما، حقك علي، أبوك تعبان وما بقدر أترك البيت، ومرت أخوك أنت عارفة ابنها جميل منشف ريقها نكد عطول.
2: ولو مش أنا بنتك الدلوعة برضو؟
0: دلوعة ونص، بعمل كل جهد إن شاء الله عشان اليوم أجيكي.
2: طب خلص بستناكي.

0: اليوم أهلي جايين علي يا خالته عشان يطمنوا على صفية.
1: وشو أعمل يعني؟ المفروض تخفف الزيارات، أنت مش لحالك بالبيت.
0: حاضر.
1: بعدين تعالي الهان، تعالي هيك هيك حافر الكوسة ومخرباها وهيك لافة ورق العنب. تشتغلينا من غير نفس هيك أمك معلماكي؟
0: كنت أنا بنت قبل ما أتجوز، ماما الله يخليها ما تخليني إيش أعمل ولا إشي ولا أرفع إشي. كنت أصلا أنا الدلوعة.
1: ها بس شاطرة تقولي إنك شاطرة كتير ومعدلة كتير.
0: أنا خلصت شغل داخلة على غرفتي.
1: وين وين لسه عليك جاي المواعين؟ شايفة كيف؟ حاسة إنه مش نضاف. روحي روحي عديهم كمان مرة. روحي

0: محمد يا محمد يا محمد.
1: ايه ايه ايش مالك يا وداد؟
0: مالك يا محمد؟ بايش سرحان؟
1: ولا بإشي في هالدنيا. خدي امسك الولد بما اني خلصت شغلك.
0: طب اعمل لك شاي؟
1: لا.
0: يبقى بدك قهوة. بما انك ساكت اروح اعمل لك قهوة. والله ما انا عارفة يا محمد ايش جري لك.
1: تعرف يا وداد الدنيا ظالمة وظالمة كتير كمان.
0: بعين الله شكلها ضربة معك كتير اليوم
1: وداد.
0: عيون وداد.
1: لو قلت لك محتاج مصاري بتعطيني؟
0: يا محمد أكم مرة قلت لك بعطيك واعمل المشروع اللي بتحلم فيه وإن شاء الله بس ربنا يفتحها عليك وتسكنني في بيت لحالي. والله زهقت حالي. والله طقت روحي من هالعيشة. مخنوقة يا الله قديش مخنوقة.
1: الله يكرمك يا رب من يومك أصيلة. بس لعلمك أنا مش حابب أطلع من الدار لأن كل الذكريات إليها.
0: بس أنا يا محمد نفسي ببيت زي خواتي. والله تعبت من هالدار.
1: الله كريم إن شاء الله أقدر أحقق لك أحلامك وأريحك.
0: إن شاء الله يا محمد يا رب.

أصبحنا وأصبح الملك لله. اسمعي يا هدى، اليوم علينا عجين وغسيل وشغل كتير ومشبوقين على المطبخ. تنسيش تشط في الدرج أصحاب أحمد.

0: هذا اليوم جايين عنا.
1: خلتوا كل هذا أنا بدي أعمله، خلي ألاقي تساعدني شوي.
2: وانت مالك اسم الله عليكي، وشو ناقصك؟ كلمتي هان هي المسموعة، ما حدش يعلي صوته بهذا البيت غيري أنا.
1: البيت مرتب من مبارح، بالليل خلصته كله قبل ما أنام.
2: اسمعي هدى، انت صرتي مسؤولة عن بيت وأسرة، لازم تقعدي بالبيت زيك زي أي بنت متزوجة، بلا جامعة بلا شهادة بلا هم.
1: خير خير يا ساتر يا رب، مالكم صوتكم طالع؟
3: فيش إشي، بس بطلت هالعيشة عيشة، كل يوم بقى نهلك علي البيت وبضل سهرانة عشان أخدم أحمد وصحابه عشاء وضيافة، والله تعبت.
2: حلو والله، شفتي حكيت لكم رح تتكبر علينا. روحي يا حبيبتي على قصر أبوك، روحي عيشي هناك، العيشة هناك أحلى بتجنن.
1: هدى يا هدى طولي بالك، اهدي يا هدى، هذا بيتك، اهدي، بدك تسيبيه؟ عجبك عجبك هيك يا ماما، عجبك، ضليتك وراها لحد ما طفشتيها من البيت. والله حرام اللي بصير، والله حرام، اذا مش عشانها عشان فارس الله يرحمه.

0: محمد. محمد؟
1: نعم يا ام جميل.
0: والله كبرتني بالاسم.
1: شو بدك احكي لي؟
0: احكي لي دودو زي زمان. اي اشي يعني، بس ما تكبرنيش بام جميل، لسه صغيرة انا.
1: اختصري، ايش بدك؟
0: عطول معصب دخيلك يا ربي. اوف. مهم، بدي اروح زيارة عبيت اختي.
1: حكيت لك روحي، بس اوعك الطولي قبل المغرب كنيها.
0: ماشي.

0: انت ايش اللي عملتي هذا فارس؟ ايش اللي هبلتيه؟ مين اسالك تطردي بنت الناس وانا لسه عايش؟ انا ما متش عشان ترضيها يا فارس.
1: بعيد الشر عن قلبك، بس هي زودتها كتير.
0: اخدت منها بنتها وسكتت ورجعت على البيت وشايله البيت كله فوق راسها. انت ايش بدك من بنت الناس؟ حرام عليك يا فارس، عندك بنات، خافي الله، خافي الله.
1: والله يا ابو فارس والصوت عالي كتير والتون صار عالي كتير.
0: اسكت خلاص بكفي، من يوم طالع راح اورجيك الوجه التاني يا ظالمة.
1: انا ظالمة؟
0: منك لله يا ظالمة. ظالمة وميت ظالمة.
1: لا مش ظالمة، هي ظلمت حالها من حالها.
0: قلت لي اسكت.
1: من الاول بحبهاش، هي لزقت حالها.
0: فارس انا راجل البيت هان، بكفي ظلم وافتراء. انتوا كل اللي زيك لازم تقفوا عند حدكم. حماية على عيني وراسي، اعتبريها بنتك واحترميها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وموج البحر عالي وجبيني رغم الأسيلاني، دمعي سفينة نوح وجرحي شارع على صدر الزمن يحكي موالي، وناجي البحر وقل له يا بحر يا بحر مهما طول ليل العدا راجع راجع، ويبقى الفوق الفوق الفوق مرفوع شراعي، ويبقى حب الوطن ويبقى حب الوطن نشيدي وقصيدي وأجمل شعار.
1: حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز الفرسان للأعمال الفنية، عمان الأردن، هاتف وفاكس 5607386.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: أنتقل معكم مع سنن الطوفان إلى نوع جديد من القوانين، أسميه قوانين المنافقين والمتخاذلين. المنافقون والمتخاذلون هم أخطر أعداء الأمة. المنافقون هم الذين يظهروا شيء ويبطنوا شيء آخر، والمتخاذلون هم الذين لا ينصروا إخوانهم بل يخذلوهم ويطعنوا فيهم ويعين أعداءهم عليهم. هؤلاء هم أخطر ما في الأمة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هؤلاء فقال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ليسوا فقط في زمن النبوة، هم في كل زمن. طبعا طبعا نحن لا نستطيع أن نحكم على الإنسان أنه منافق، لأن المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكننا نستطيع أن نعرف صفات المنافقين، علامات المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن هناك علامات، من تخلق بها ففي خصلة من النفاق، ومن تخلق بها كلها فهو منافق. إذن نحن لا نحكم على القلوب، لكننا نحكم على الظاهر. هذا الظاهر بين واضح له علامات. أنتم يا شباب الأمة يا فتياتها يجب أن تعرفوهم، لأنهم أخطر ما في الأمة ويجب أن نحذرهم. دعوني أحدثكم عن علامات المنافقين والمتخاذلين من أجل أن نحذرهم.
4: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
3: الله سبحانه وتعالى ذكر لنا علامات المنافقين حتى ما نشك، حتى نعرفهم، ليس فقط في الزمن القديم، حتى اليوم لازم نعرفهم. طبعا طبعا القلوب ما نعرفها ولا نشق عنها، لكننا نتكلم عن هذه العلامات الخطيرة التي يجب أن ننتبه إليها. اليوم نحن نراها في السر والعلن، على فكرة حتى في العلن نراها. يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هم يظنون أنهم بمكرهم يعني يخدعوا المؤمنين ويخدعوا أنصار الله عز وجل. لا، هذا كله إمهال من الله عز وجل. يقول الله عز وجل يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. هو يظن أن بهذا، إحنا سمعنا أن في الغرف المغلقة يقول كلام غير الكلام اللي أمام الناس، نحن مع المقاومة ومع فلسطين وكذا، وفي الغرف المغلقة اقتلوهم تخلصوا منهم نحن معكم ضدهم. هذا خداع ومكر، أعوذ بالله منه. هذه من علامات النفاق. يقول الله عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يكفيك الله عز وجل. لذلك هم قد يكون معهم أمريكا ولا غيرها، نحن معنا الله عز وجل، فلا تخافوا لا تخافوهم. هؤلاء لا يمكرون إلا بأنفسهم. ومن صفاتهم كذلك أنهم يضعوا العوائق أمام المؤمنين والمجاهدين بحصار، بمنع، بتجويع، بغيره، هم يشاركوا في كل هذا. يقول الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم، هم الذين يشاركوا في هذه الإعاقة. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعلمهم، يعرفهم المشاركين في الإعاقة. طبعا طبعا أوضح شيء أنهم لا يشاركوا في جهاد ولا في تحرير فلسطين. يقول الله عز وجل: ولا يأتون البأس إلا قليلا. بس قليلا يعني فقط بشوية كلام، لكن مشاركة حقيقية الله سبحانه وتعالى يريد أن يحرمهم شرف الجهاد، شرف الشهادة في سبيل الله، لا يستحقون هؤلاء المجرمين الخونة الذين يمكرون بأمتهم. وأيضا من صفاتهم عدم الإنفاق. اليوم نرى الإنفاق على أشكال وألوان من الترف والقصور وغيرها، لكن لما يأتي لقضية فلسطين حتى للمشاركة في تجد يعطوا شيء زهيد. يقول الله عز وجل: أشحة عليكم، بخلاء. لما يأتي الأمر عليكم في منتهى البخل، لما يأتي لشهواتهم وغيرها في منتهى الكرم، لما يأتوا للمطربين والمغنين والفاسدين في منتهى الكرم بالملايين، لكن لما يأتي إلى الأبطال هؤلاء: أشحة عليكم. هؤلاء جبناء، جبناء في السر والعلن، جبناء. يقول الله عز وجل: فإذا جاء الخوف، يعني جاءت معركة حقيقية كالمعركة التي نراها اليوم في الطوفان، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، مثل الإنسان اللي على وشك أن يموت، كيف عينه تدور في رأسه. هؤلاء لما حدث الطوفان صاروا يرتجفوا، يرتجفوا أن شعوبهم تقوم عليهم من الخيانات التي يفعلوها، ولذلك يضطروا إلى بعض الكلام المرضي للمؤمنين. هذا كله من علامات المنافقين. ومن علاماتهم سلاطة اللسان، لما يتكلموا عن المجاهدين وعن الأبطال لسانهم طويل. يقول الله عز وجل: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. انتظروا، ما زالت ألسنتهم مع كل اللي قاعد تشوفه ألسنتهم محدودة. انتظروا، إذا انتهى الطوفان، وسينتهي يوم الأيام، إذا انتهى الطوفان انتبهوا، ستجد ألسنة طوال. هؤلاء الذين ورطوا الفلسطينيين وورطوا الأمة، وألسنة طوال جاهزة، بس ثم ينتظر أن يذهب الخوف تنتهي المعركة وسترونها. انتبهوا لها واسمعوا من يقولها. ومن صفاتهم الإرجاف والتثبيط. يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ايش يعني المرجفون؟ هذا المرجف اللي يحاول يخليكم ترتجفوا، يعني يخوفكم. انتوا تستطيعوا تقفوا امام امريكا، انتوا تستطيعوا تقفوا امام اسرائيل. المرجفون يحاول يجعل قلوبنا ترتجف، ما نخاف. المجاهدون الابطال لا يخافوا، لا يخافوا، لأن هؤلاء معهم أمريكا وقنابلها، نحن معنا الله عز وجل مالك الملك جبار السماوات والأرض. هؤلاء قلوبهم ضعيفة، ولذلك لا وزن لهم. يقول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم، يعني لو حتى خرجوا للجهاد معكم، ما زادوكم إلا خبالة، لا ما يزيدوكم إلا ضعفا. هؤلاء ليس فقط هذا، ولا أوضعوا خلالكم، يعني لو خرجوا معكم في الجهاد كانوا سبب في تخريب الجهاد. يبغونكم الفتنة، يريدون القضاء عليكم، يريدون فتنتكم. وفيكم سماعون لهم. اسمعوا هذا الخطر الشديد في المؤمنين، من يردد بعض كلام هؤلاء المنافقين: فيكم سماعون لهم. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم الظالمين، والله عليم بالظالمين. إذن انتبهوا، إياكم أن تصيبكم شيء من علامات المنافقين، وانتبهوا ألا يخدعكم هؤلاء المنافقون لأن علامتهم واضحة، فانتبهوا لها.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع نستعرض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم عن معجزاته الدالة عليه صلى الله عليه وسلم، الدالة على ثبوت نبوته وصدق رسالته، وما خص به من خصائص آياته وبدائع كراماته، وهي كثيرة. اعلم أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة، والأخبار بظهور معجزاته شهيرة، فمن ذلك ما وجد في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من نعته صلى الله عليه وسلم وأوصافه وخروجه بأرض العرب، وما خرج بين يدي أيام مولده ومبعثه من الأمور الغريبة القادحة في سلطان الكفر الموهن لكلمتهم والمؤيد لشأن العرب المنوه بذكرهم، كقصة أصحاب الفيل، وما أحل الله سبحانه وتعالى بأصحابه من العقوبة والنكال وخمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان، وما سمع من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه صلى الله عليه وسلم، وانتكاس الأصنام المعبودة وخرورها لوجهها من غير دافع لها من أمكنتها، إلى سائر ما روي ونقل في الأخبار المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضانته وبعدها، إلى أن بعثه الله تعالى نبيا ولم يكن له صلى الله عليه وسلم ما يستميل به القلوب من مال فيطمع فيه، ولا قوة فيقهر بها الرجال، ولا أعوان على الرأي الذي أظهره والدين الذي دعا إليه، بل كانوا يجتمعون على عبادة الأصنام وتعظيم الأزلام، مقيمين على عادة الجاهلية في العصبة والحمية والتعادي والتباغي وسفك الدماء وشن الغارات، لا تجمعهم ألفة ولا يمنعهم من سوء أفعالهم نظر في عاقبة ولا خوف عقوبة ولا لائمة، فألف صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم وجمع كلمتهم حتى اتفقت الآراء وتناصرت القلوب وترادفت الأيدي، فصاروا إلبا واحدا في نصرته وعنقا واحدا إلى طلعته، وهجروا بلادهم وأوطانهم وجفوا قومهم وعشائرهم في محبته، وبذلوا مهجهم وأرواحهم في نصرته، ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في إعزاز كلمته بلا دنيا بسطها لهم ولا أموال أفاضها عليهم ولا غرض في العاجل أطمعهم في نيله يرجونه، أو أمر من مهمات الدنيا يحوزونه، بل كان صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يجعل الغني فقيرا والشريف أسوة الوضيع. فهل يلتئم مثل هذه الأمور أو يتفق مجموعها لأحد هذه سبيله من قبل الاختيار العقلي والتدبير الفكري؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم ما يرتاب عاقل في شيء من ذلك، إنما هو أمر إلهي وشيء غالب سماوي ناقض للعادات، تعجز عن بلوغه قوى البشر ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن من أعظم كراماته صلى الله عليه وسلم ودلائل معجزاته أنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة، والأمي في غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم مذمومة، أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه أمي فمعنى ذلك أن بشرا لم يعلمه،
إنما الذي تولى تعليمه أعلم العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يخط كتابا بيده ولا يقرأه. ولد في قوم أميين ونشأ بين أظهرهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار الماضين، ولم يخرج في سفر ضاربا إلى عالم فيعكف عليه فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية. وقد كان ذهبت معالم تلك الكتب ودرست وحرفت عن مواضعها، ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة بصحيحها وسقيمها إلا القليل. ثم حاج بحجته كل فريق من أهل الملل المخالفة، واحتشد حذاق الكلام والمتكلمين وجهابذة النقاد المتفننين، فلم يتهيأ لهم نقض ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أدل شيء على أن أمره جاء من عند الله. ومن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به البشرية جميعها هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، فقد دعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة من مثله فنكلوا عنه وعجزوا عن الإتيان بشيء منه. قال بعض العلماء إن الذي أورده عليه الصلاة والسلام على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، لأنه أتى أهل بلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام مفهوم المعنى عندهم، فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد المسيح عند إحياء الموتى، لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه. وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة، فدل على أن العجز عنه إنما كان ليصير علما على رسالته وصحة نبوته، وهذه حجة قاطعة وبرهان واضح. قال الإمام الخطابي: كان صلى الله عليه وسلم من عقلاء الرجال عند أهل زمانه، بل هو أعقل خلق الله تعالى على الإطلاق، وقد قطع فيما أخبر به عن ربي أنهم لا يأتون بمثل ما تحداهم به، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلولا علمه بأن ذلك من عنده سبحانه وتعالى علام الغيوب، وأنه لا يقع فيما أخبر عنه إلا ما يريد، لما كان تحداهم بذلك. وعندما تقرأ في القرآن العظيم تقرأ قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فرضيت هممهم السرية وأنفسهم الشريفة الأبوية بسفك الدماء وهتك الحرم لعجزهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ على المشركين شيئا من هذا القرآن يصغون إليه. روي عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهو في جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منا بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المال وعرض عليه ما عرض، فلما فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله.

0: آياته، وبدأ يقرأ في سورة وصلت صلى الله عليه وسلم. والوليد يسمع هذا القرآن بعجب، أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. فأنت وذاك. فقام عتبة فقال: يحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: إني والله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قال: فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى وصل قوله تعالى: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأمسكت فمه وناشدته الرحم. أصبح أبو الوليد عتبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ناشدناك الله والرحم أن تكف عن هذا القرآن، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. الله أكبر. وانظر في قصة الوليد بن المغيرة وكان زعيم قريش في الفصاحة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: أعد. فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا أعلم برجزه ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى. واجتمعت وفود العرب على أن يكذبوا بهذا القرآن، فنقول: كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمرته ولا سجعه. قالوا: مجنون. قال: وما هو بمجنون ولا بخنقه ولا بوسوسته. قال: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر. قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده. قالوا: فما نقول. قال: فما أنتم قائلون من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل. الله أكبر. انظر إلى فتيان سلمة، قال عمرو بن الجموح لابن أخيه: أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل. فقرأ عليه سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، إلى أن بلغ الصراط المستقيم. قال: ما أحسن هذا وأجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ قالوا: نعم يا أبتي، وأحسن من هذا. قال بعضهم: إن هذا القرآن لو وجد مكتوبا في مصحف في فلاة من الأرض ولم يعلم من وضعه هناك، لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله، وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف مثل هذا الكلام، فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم، وقال إنه كلام الله، وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فكيف يبقى مع هذا شك؟ قل: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بين قومه، وهم يعرفون أنه لم يتعلم شيئا، ولا يقرأ كتابا، ولا عقد حسابا، ولا ينشد شعرا، ولا يحفظ خبرا، ولا يروي أثرا، حتى أكرمه الله بالوحي. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. وعندما نتكلم عن معجزة القرآن الكريم أمام معجزاته الأخرى صلى الله عليه وسلم، من انشقاق القمر وتكثير الطعام ونطق الجماد ونبع الماء من أصابعه، فمهما وقع التحدي بها فليس بمسبوق كالقرآن العظيم الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الإنس والجن السابقين والآخرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم الذي يحرك القلوب إلى علام الغيوب. يسألني أخ كريم: ما هو حكم قراءة القرآن على الأموات؟ قلت: إن القراءة على الأموات ما بين مؤيد ومعارض من أهل الفقه، لكن كان الأجدر بك أن تسألني: ما حكم قراءة القرآن على الأحياء؟ إننا بحاجة إلى أن نسير في هدي القرآن الكريم وأن ننطق به في قلوبنا ومعاملاتنا ومسيرتنا اليومية بدلا من أن يقرأ على الأموات. إن هذا القرآن جاء لأمة حية لكي تحيا بهذا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية الرحمن النهاردة إن واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني شيئا لعل الله أن ينفعني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى ما يؤذي الناس فنحيه عن الطريق. تصور لما واحد يجي يسأل إنسان حكيم يقول له: أنا عايز حاجة تبقى نافعة. فالشخص الحكيم ده يقعد يفكر يفكر ويلخص تجارب حياته وخبرته ويقول له: مش شيء ينفعه في الدنيا والآخرة. أنا عايز أقول لك بقى، الرجل ده ما راحش لواحد حكيم، الرجل ده راح للنبي سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. فكون إن واحد يسأل النبي ويقول له: يا سيدنا محمد، قول لي حاجة تنفعني، يبقى سيدنا محمد سينطق بوحي من الله عن شيء من أنفع الأشياء للبشر. فقال له سيدنا محمد، ودي هدية ربنا النهاردة: شوف إيه اللي بيؤذي الناس في طريقهم وبعده عن طريقهم. انظر إلى ما يؤذي الناس في الطريق فنحيه عن الطريق. نحيه عن الطريق يعني ابعده عن طريق الناس. طيب شوف، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك إن إبعاد الأذى عن نفوس الناس أو عن طريق الناس ده اللي هينفعك في دنيتك وآخرتك، لازم الإنسان يبدأ يركز ونظرته تتغير لما يؤذي اللي حواليه. سيدنا محمد علمنا إن الإيمان 64 شعبة، يعني الإيمان متكون من 61 ركن أو 61 جزئية. 61 جزئية دي منها إماطة الأذى عن الطريق. وأنا عايز أقول لك على حاجة، مش بس الأذى إنك تلاقي قشرة موزة ولا إزازة في الطريق ممكن تعور حد، ساعات كلمة سلبية تكسر الطموح في اللي حواليك، ده أذى. لو سمحت احتفظ بالكلمة دي: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ساعات لبس ممكن يبقى بيفتن شوية، تبقى عايزة تلبسيه وانت خارجة شكلك شيك، بس هيأذي قلوب الشباب اللي هيشوفوكي في الطريق. خدي بالك، حاولي انك انت ما تلبسيش اللبس ده، لأن ده أذية في الطريق ولقلوب الشباب. ساعات كتير الإنسان يبقى بيقول لفظ، اللفظ ده جارح وخادش للحياة. لو سمحت ما تأذيش اللي حواليك بالألفاظ اللي فيها خدش لقلوب وحياء الناس اللي حواليك. ربنا بيحب الإنسان ما يبقاش مؤذي. عارف ليه ربنا قال على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علمنا إن الشيء اللي ينفع الإنسان في الدنيا أو في الآخرة إنه يمنع الأذى عن اللي حواليه؟ لأن ربنا حابب يصنع منك نفس رحيمة سليمة، تشعر بالسلام الداخلي مع نفسك، أنك أنت مش عايز تأذي نفسك وعايز تحمي نفسك من الأذية. لكن السلام ده كبير قوي، لدرجة أنه تعدى نفسك أنك عايز تشعر بالسلام تجاه الناس، وأنك اللي يأذي الناس يأذيك واللي يجرح الناس يجرحك. عشان كده ربنا قال في القرآن أن يوم القيامة سينتفع الإنسان صاحب القلب السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء: سليم من الحقد والحسن والإيذاء. عشان كده دايما كلمة النفع تيجي جنب كلمة الإيذاء، إن الإنسان لو إنسان ما بيحبش الأذية سينتفع بقلب رحيم، فتنزل عليه رحمة ربنا: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويوم القيامة تتفاجئ بكلمة ربنا هيقولها لكل إنسان رحيم نافع. ربنا هيقول لك: أنا أولى بذلك منك، كما في الحديث النبوي. أي إنسان نفع اللي حواليه ورفع عنهم الإيذاء، بالمصري بالبلدي كده، ربنا يوم القيامة هيقول له: أنت مش أحسن مني، أنا أولى بذلك منك. عارف معناها إيه؟ إذا كنت أنت رفعت الإيذاء عن عبادي فأنا هرفع الإيذاء عنك، إذا كنت أنت نفعت عبادي فأنا هنفعك يوم القيامة.
2: اللي عملته مع الناس هيتعمل معاك يوم القيامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو رفع عنك الإيذاء يوم القيامة هيرفع عنك الخوف والظلام والحساب والنار، وكلنا محتاجين أن يماط ويرفع عنا الأذى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فارفع الأذى في الدنيا من طريق الناس.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبة نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

يقول ربنا جل وعلا محدثا عن الإنسان بدون الإسلام: إنسان بدون الإسلام إنسان قلق مضطرب، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. الإسلام يغير الإنسان من الهلع والجزع والبخل والمنع إلى إنسان آخر تتبدل أحواله كل التبدل. الإسلام صياغة ربانية تختلف عن الإنسان بدون الإسلام وبدون القرآن. الإنسان في فطرته إذا لم يأخذ بتعاليم الإسلام يتأثر بالحدث، يتأثر بالواقع كثيرا، يتأثر بالغنى والفقر، يتأثر بالخوف والأمن، يتأثر بالزعامة أو بغيرها، له يتأثر بكل ما يحيط به. لذلك ضرب الله تعالى مثلا للإنسان العادي وللإنسان المسلم، قال: إن الإنسان خلق جزوعا. والجزوع الضعيف الذي يصيبه الجزع سريعا، إذا مسه الشر جزوعا، الهلوع الذي تعصف به الأحداث، إذا مسه الشر جزوعا. والشر بكل معانيه، سواء كان الفقر أو الخوف أو الجوع أو بوار التجارة أو جفاء الأصدقاء إلى آخر ذلك، كل هذا يسمى شرا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن أعطاه الله المال يصبح بخيلا مانعا للعطاء إلا المصلين. شوف المصلي ماذا تفعل فيه صلاته؟ تربيه تربية ربانية. إلا المصلين، وهنا يجب أن ينتبه أو أن يتنبه المصلون إلى ما يريد الله منهم، ما يريد من الصلاة أن تفعل فيهم، لأن بعض المصلين يصابون بالجزع كسائر الناس ويصابون بالهلع كسائر الناس، تراهم يخافون أكثر من الكافرين أحيانا، يتأثرون بالحدث أكثر من الناس العاديين. فالله تعالى يصف لكم الإنسان المصلي كيف يجب أن يكون: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إن ليسوا، إن كانوا أغنياء يعطون، لا يمنعون حق الله في أيديهم من أن يعطوه للمستحق. الذي والذين في أموالهم حق معلوم، وهي الزكاة، وهناك حقوق غير معلومة تسمى الصدقات، في مجملها تعطى وتوهب أيضا فوق الحق المعلوم. والذين في أموالهم حق معلوم، فهل نحن نخرج الحق المعلوم حتى نكون من المصلين، أم أننا نبخل بالحق المعلوم؟ فمن كان يبخل بالحق المعلوم فلا يصنفه الله بأوصافه ولا يصفه بأوصاف المصلين، ولو صلى وترك الزكاة لا يدخل في عداد المصلين، لأن الله حدد أوصافهم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الحساب وأنهم سيقفون بين يدي الله، لذلك يحسبون حساب ذلك اليوم ويسددون أعمالهم ويبرئون ذمتهم ويصححون أخطاءهم ويستغفرون من ذنوبهم من أجل الوقوف بين يدي الله، لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخافون من عذاب الله.

0: والإشفاق هو أشد الخوف، لأنه لا شيء أشد خوفا من عذاب الله. عذاب الدنيا مؤقت، عذاب الناس مؤقت، إنما العذاب الذي يجب أن نخاف منه أشد الخوف هو عذاب الله تعالى. إن عذاب ربهم غير مأمون، لأن الله تعالى كثيرا ما يعلم ما في قلب الإنسان، فيحاسب على الظاهر والباطن، ولا يحاسب الله تعالى على الظاهر فحسب. لذلك بعضنا يظن بأن الله قد قبل صلاته وصلاته غير مقبولة، لأنها لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها لم تحمله على إعطاء الناس حقوقهم، فهو يأكل أموال الناس بالباطل ويفعل ما حرم الله. لذلك يجب أن نجزع من يوم الحساب وأن نخاف من عذاب الله تعالى. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم يتابع القرآن الكريم في وصف المصلين فيقول سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، يعني يبتعدون عن فواحش الزنا، لا يقارفون هذه الكبيرة المحرمة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إنما يأتون شهواتهم بما أحل الله تعالى لهم، يسلكون سبيل الزواج، السبيل الذي أباح الله فيه هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، والتي حرم دونها سبحانه وتعالى. فالذين يزنون لا يعتبرون في عداد المصلين، لأنه لا تنطبق عليهم أوصاف المصلين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظون الأمانة، أمانة الله وهي الإسلام، وأمانة الناس ما استودعوا من أمانات الناس، فهم يحفظون دين الله، وهو الأمانة الكبرى التي سماها الله أمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. إنها أعظم أمانة أن تحفظ دين الله في كل وحداته ومفرداته التي ذكرت في آيات الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إن عاهدوا الله عهدا وفوا به، ولا يفعلون فعل ثعلبة. الذي عاهد الله إن أغناه لا يدفعن زكاة المال، فلما أغناه الله أكل حق الله، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونا من المحسنين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لذلك هناك عهد مع الله ونذر أحيانا ينذر المسلم: إن عافاني الله من المرض فلن أعصي الله بعدها، أو فلن أترك حقا لله ولا لعباده. فإذا ما برئ من المرض وشفاه الله عاد لسيرته القديمة في عداوته لله وتركه لطاعة الله. وكذلك إن عاهدت إنسانا عهدا مشروعا عليك أن توفي بالعهد المشروع، فإن وعدت إنسانا أن تعطيه أو أن تلقاه أو أن تزوره ولم تحل الحوائل الشرعية دون تحقيق العهد، فعليك أن توفي بالعهد، لأن العهد من صفات المؤمنين ونقض العهد من صفات المنافقين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. فلا يشهدون شهادة زور، فشهادة التوحيد أول شهادة حق لله بالوحدانية، وأما أن تشهد بأن لله تعالى شريك فهي أكبر. أكبر شهادة زور إن الشرك لظلم عظيم. أكبر الزور أن تزور حقيقة التوحيد وتجعل لله ندا أو شريكا أو ولدا. وكذلك من نقض الشهادة أن تقول غير الحق حين يطلب منك أن تقول الحق أو أن تشهد أو أن تدلي بالشهادة. فلا بد وأن تشهد لله ولو كان ضد أبيك وضد أمك وأخيك، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تراعي قرابة ولا فقرا ولا غنى ولا زعامة، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فلا يصلون صلاة بعيدة عن الخشوع، صلاة ظاهرية فيها ركوع وسجود وفيها تلاوة وفيها قيام وقعود، ولكن ليس فيها استحضار قلب ولا خشوع ولا إخلاص. هذا جسد الصلاة، فأين روحها؟ أين إخلاصها وخشوعها؟ أين أدبها وأين أثرها؟ فالمحافظة على الصلاة لا يكون بأداء ظاهرها فقط، وإلا لكان الإنسان هذا اللحم والدم والعظم والثياب، وليست هذه حقيقة الإنسان. فالإنسان هو الروح التي نفخها الله تعالى فيه فجعلته إنسانا، وإلا كان ترابا وكان كبقية المخلوقات غير مكلف. فلا بد وأن تحافظ على الصلاة بالمعنى الشرعي، أي أن تحافظ على حقيقة الصلة بالله حتى تكون صلاة مقبولة تتوجه فيها بالإخلاص أثناء أدائها وفي كل وقت بعدها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين كما وصفهم الله رب العالمين، وأن يبعد عنا الجزع والبخل والفزع حتى نكون من المصلين كما وصفهم رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة المقبولة إن شاء الله، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، والسلام عليكم.
1: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

لازلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العربي واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن، ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما أننا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا أيضا مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن، تصوروا العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات. المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته. لقد جعل الله تعالى الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شهداء على أممهم، وجعل هذه الأمة شهداء للأنبياء على أممهم، وجعل الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام شهيدا على الأنبياء وشاهدا لهم وشهيدا على هذه الأمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الموجود في صحيح البخاري في قصة نوح عليه السلام، يدعى نوح، يقول عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح فيقول الله تعالى له: هل بلغت؟ قال: نعم يا رب. فتدعى أمته فيقال لها: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فمن الذي يشهد للأنبياء من هذه الأمة؟ هل هو جيل الصحابة فقط؟ ومن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ هل جيل الصحابة فقط؟ ومن جاء بعدهم لا يشهدون ولا يشهد لهم؟ إذن خابوا وخسروا. فإذا لم تكن مطيعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ملتزمة بسنته، ومتأدبة بآدابه، ومتخلقة بأخلاقه، وقائمة بشرعه، ومنتهجة نهجه عليه وآله الصلاة والسلام، كيف يشهد لهم؟ من أراد أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليؤدي الثمن والطاعة والامتثال والتخلق، وإلا يخسر. يضاف إلى ذلك أن جميع الديانات قد حرفت وبدلت، وهذا موجود بنص القرآن الكريم. واحد. اثنين، موجود في الكتب الموجودة بين أيدينا، والتوراة والإنجيل مطبوعان ونحن نقرأهما كما يقرأهما غيرنا، ومن خلال قراءتنا لهما وجدنا فيها التناقض والتنافر، وجدنا فيهما ما لا يقبله عقل. والله لو تحدثت عما هو موجود بين الأناجيل فيما بينها من التناقض والتنافر لصعب على كثير من الناس
2: أن تحتملها عقولهم. ومع هذا نجد أرباب هذه الكتب متمسكين بها ويعتقدون ما فيهما مع أنها محرفة، وباعتقادهم هم في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام نصوص كثيرة جدا. عندما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على ذلك، أخبروه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نجدهم متمسكين. فمن هو أولى بالاتباع والطاعة؟ الدين الصحيح السليم في كتابه وسنته، أم المحرف المبدل المغير؟ لا شك بأن العاقل يقول إن الفطرة تقتضي من صاحبها أن يتمسك بالصحيح السليم، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض بقي صحيحا سليما معافى لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المرتبطة به، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل. يضاف إلى ذلك إن الذي أمر بطاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام هو الله عز وجل، والله تعالى علام الغيوب، وهو يعلم ما سيقع في الأرض، لأنه ما يقع في الأرض إلا بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إنه تعالى حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته يكون قد خالف الله تعالى في أمره، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه يموت، وهو الذي أمر باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وأنه سيرحل من الدنيا، ومع هذا فأمر الله تعالى بطاعته، وأخبر أن طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكرت في حلقة ماضية أنه تعالى عبر عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع يطع، بينما عبر عن طاعة الله تعالى بصيغة الماضي فقد أطاع الله، دلالة على وقوع طاعة المطيع لله تعالى قبل وقوعها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله تعالى لا تتوقف على زمان أو مكان، لأنه تعالى جل شأنه هو خالق الزمان والمكان. فالله عز وجل عندما أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنها طاعته تعالى، وهو يعلم أن رسوله عليه وآله الصلاة والسلام سيموت، فيأتي بشر من البشر، نحن لا نطيع ميتا، هذا سفه من القول، لأن الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يموت، بل كتب عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ومع كل ذلك فقد أمر، والتشريع ليس متوقفا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة. وإنما أراد تعالى أن يستمر شرعه عليه وآله الصلاة والسلام الذي أنزله الله تعالى عليه إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. ثم إن هذا الذي يتأخر عن طاعة الله عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هو يفرق بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام في الإيمان، في الأمر، في التشريع، وهذا كله كفر. لأن الله تعالى عندما بين أوصاف الكافرين قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لاحظ أيها الأخ الكريم أن الله تعالى ذكر الفئتين، فئة الكفار وفئة المؤمنين. فمن صفات الكفار أنهم يفرقون بين الله وبين رسله، وأنهم يقولون إنهم يؤمنون ببعض وهو ما جاء عن الله، ويكفرون ببعض وهو ما جاء عن الرسل. ومن الذي بلغك عن الله؟ أليس هم الرسل؟ فإذا لم تؤمن بالرسل وبما جاء به الرسل لا تكون مؤمنا بالله تعالى وبما جاء به، لأن الذي أخبرك أن هذا قرآن من الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأخير. فإذا لم تلتزم بما قاله عليه وآله الصلاة والسلام لك ولم تصدقه تكون منكرا للقرآن الكريم. ثم ذكر صفة المؤمنين وهي أنهم لا يفرقون بين ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسله، بل يؤمنون بهم جميعا ولا يفرقون بين أحد منهم. لهذا ذكر الله تعالى ثوابهم كما ذكر عقاب المتقدمين. ومن هذا يتضح أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو واجب الطاعة، واجب الامتثال، سواء كان في كتاب الله عز وجل أو كان في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، لأن كلاهما وحي من الله تعالى تلقاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله عز وجل بصورة من صور الوحي التي نحن البشر لا نعلمها ولا نعرفها، ولكن الله تعالى هو الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعمه، وهو الذي بعثه. لذا فطاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي من طاعة الله تعالى، كما أن معصيته عليه الصلاة والسلام هي من معصية الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب.

وما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أمر من الله بعدم الخوف وعدم الضعف. ثم يقول الله عز وجل مسليا لعباده المؤمنين: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أن تصاب في المعركة الكافر يصاب، أن تجرح كافر يجرح، أن يسال منك الدم كافر يسال من الدم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن جرح وأجر، هؤلاء جرح ووزر. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الشجاعة والبطولة والشهامة، وتنهى عن الضعف والجبن والخور. قال عز من قائل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. آيات في صفات أهل الإيمان الشجعان الأبطال، ختمها الله عز وجل بقوله: والله يحب الصابرين. فالشجاعة خلق محمود، الناس يتفاخرون فيه. شوف دواوين الشعر في الشعراء وأدب الأدباء وكتب القصص والعلماء، لا تخلو هذه الكتب من مواقف الشهامة والبطولة والشجاعة. وأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخلاقه الحميدة وصفاته الجليلة وكل صفاته حسنة صلى الله عليه وسلم الشجاعة والبطولة. يحكي البراء رضي الله عنه موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. غزوة حنين، قارب النبي صلى الله عليه وسلم من عمره على 60 سنة، مو 20 شاب ولا 30 ولا 40 ولا 50، قارب صلى الله عليه وسلم عمره من 60 سنة. تخيل رجل بهذا العمر كيف يتصرف هذا التصرف البطولي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين هوازن عملوا كمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهزوا في أعالي الجبال، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الممر وإذا بالسهام والنبال من كل حدب وصوب. قال البراء: ففر الصحابة، لكن هذا الفر مو خوف،

على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها وهو متوجه إلى العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سلط الضوء على معالم الشجاعة، الشجاعة والبطولة والجسارة في هذا الموقف له صلى الله عليه وسلم. فر الناس ولم يفر على بغلة بيضاء، يعني مو على فرس يعين في الكر والفر، ولا على بعير وناقة قوية، على بغلة. مع ذلك على بغلته البيضاء ومتوجه للعدو، وأبو سفيان آخذ بلجام البغلة يبي هدي، وفوق هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الشعار وينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني أنا محمد بن عبد الله بصوتي وشحمي ولحمي وصورتي، اللي يبيني ويسأل عني أنا موجود، كاشف الصدر رافع الرأس مقبل إليكم. شوف البطولة، تخيل هذا الموقف، موقف والله ما يقوى عليه الأبطال الشباب، يقوى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب 60 سنة. كل هذه الأخلاق والمواقف والله تجعل الأفئدة تهوى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحبه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تتأسى به في كل شيء. صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، غزوة كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه الشريف، وسال الدم منه، واستشهد 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآلام، شوف الجراح البدنية والنفسية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ المشركين ويظنون أن الصحابة في وهن وخوف وضعف ويكرون على الصحابة مرة ثانية. شوف بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة مع شجاعة، مع بطولة، مع شهامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي أن ينادي بالناس بمتابعة المشركين غدا والذهاب إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج معي إلا من كان معي بالأمس. اللي أمس شاركوا في المعركة هم اللي اليوم يشاركون. فذهبوا حتى وصلوا حمراء الأسد وهم يتبعون، ما زالت آثار الجراح موجودة، لكن شوف البطولة، شوف الشجاعة، شوف الشهامة. حتى ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين، وهم الذين خافوا وفروا وما وصلوا المسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقوى الناس وشدهم بأسا. فاحرص أيها العبد على أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الشريفة وخصاله الحميدة. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن المعالم البارزة في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الوفاء. كان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس، كما قال القائل: وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه وفاؤه لزوجه خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة الفاضلة الصالحة التي عاش معها 25 سنة، كانت رحمة وبرا ووفاء وفضلا. لما ماتت رضي الله عنها رجع عليه الصلاة والسلام حزينا بعدما دفنها، قالت له خولة بنت حكيم رضي الله عنها: أراك حزينا يا رسول الله؟ قال: ماتت ربة البيت وأم العيال. كان يكثر من ذكرها والترحم عليها والترضي عنها، حتى غارت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت هالة أختها، النبي عليه الصلاة والسلام فرح بها. وكذلك لما جاءت عجوز فهش لها وأقبل عليها، قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل كل هذا الإقبال على هذه العجوز؟ قال: إنها كانت تأتينا على أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. بعض الناس يتعامل معك إذا كانت له مصلحة، فإذا قضيت تنكر لك وأعرض عنك كأنك ما عرفته ولا عرفك. نبينا عليه الصلاة والسلام كان وفيا. من وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لما مات النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، قال لأصحابه: مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. فصفوا خلفه رضوان الله عليهم وصلى على النجاشي صلاة الغائب. ولما جاء وفد من الحبشة قام عليه الصلاة والسلام يخدمهم بنفسه، قام يكرم هؤلاء الأحباش بنفسه. فلما سأله الصحابة عن ذلك قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. هؤلاء الأحباش أكرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكافئ المعروف بمثله بل بخير منه. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، هذا من الوفاء. ومن وفائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه جاءته امرأة فبسط لها رداءه وأكرمها. فلما سأل بعض الناس عن ذلك قيل: هذه أمه التي أرضعت، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها. وجاء أبوه الذي هو زوجها عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، فبسط له النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه من الناحية الأخرى. وكذلك أخته من الرضاعة الشيماء، النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها وأقبل عليها، ثم قال لها: إن شئت بقيت معي معززة مكرمة محبوبة، وإن شئت متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت أن ترجع إلى قومها. الوفاء إخوتي في الله من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نقتدي به في ذلك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن الأشياء اللي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قصة لما أبو لهب قال: والله لئن رأيته يعفر وجهه بينكم لأطأن على عنقه. يعني لو شاف رسول صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة حيجي ويطأ على عنق رسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت ثم صلى وسجد. هنا قام أبو لهب لينفذ وعيده. لما جاء قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة شافه يبعد ويحط يده قدام وجهه ويرجع خايف، فاستغربوا: ايش فيه؟ انت قلت حطط على وحاشاه ولا يستطيع. ولكن قالوا له: ماذا حدث؟ قال: عندما اقتربت منه رأيت خندقا من نار، ورأيت فحلا كبيرا فاتحا فمه يريد أن يلتهمني. فحل اللي هو الجمل الكبير، تعرف الجمال قديش كبيرة، فسبحان الله العظيم وربنا جعل خندق من نار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلك الملائكة لو اقترب مني لاختطفته عضوا عضوا. كان يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يطوف يستهزئ به ويلمزوه: ويل لكل همزة لمزة. فحتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله، لما زادوا استهزاءهم به وزاد سخريتهم قال: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بأمية بن خلف وعليك. صار يعدد أسماءهم. يقول الراوي: فرأيت الذي عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم صرعى في قليب بدر يوم غزوة بدر. شوفوا يا أحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم تعب. متى ربنا أعطاه حقه؟ في غزوة بدر. متى سبحان الله العظيم شاف وربنا سبحان الله العظيم برد قلبه؟ في غزوة بدر. لا تيأسوا ولا تتعبوا ولا تملوا، فالله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. هنا مرة قصة برضو من القصص، إنه جلس عقبة مرة مع رسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه. لما بلغ ذلك أبي بن خلف أنبوا وعاتبوا وقال له: روح تفل، يعني أبصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل، وأبي بن خلف بنفسه فت عظم، يعني رميم، ونفخه في إيش؟ في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآيات: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. الأخنس بن شريق كان يستمع للقرآن، ولكن كان سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت في آيات: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآيات كلها نزلت فيهم وهم كانوا يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل كان يجي أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا، يسمع منه القرآن ويروح عنه، لا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ويروح مختال بما فعل، فخور بما ارتكب من الشر، كأنه فعل شيء سبحان العظيم يذكر. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من أول يوم شافه في الحرم، وزي ما حكيناكم القصة اللي هو إنه لما أراد أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذوه ويقولوا: إحنا ما قلنا لك ما تصلي، ويتوعدوا ويغلظوا له في الكلام صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له، يهدده، يقوم يقول له: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أنا والله أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا مرة من المرات جاء أبو لهب ومسك الرسول صلى الله عليه وسلم بخناقه هنا من رقبته كده، تخيلوا، وقال له: أولى لك فأولى، انتبه.
هذه نزلت الآيات الآيات سبحان الله العظيم. فقال عدو الله هذا أبو جهل أتوعدني؟ أنت توعدني؟ أنت ما تقدر لا أنت ولا ربك شيء، وأنا أعز من مشى بين جبليها. هذا أبو جهل كان يزداد طغيانا وشقاوة وتكبرا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعتقدوا أنه الصحابة ما صار لهم شيء؟ الصحابة كانوا يعذبوا زي ما قلنا، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعذب بهذه الطريقة، فطبعا احنا قلنا لمن أطأ رقبته، وكانوا يعذبوا الصحابة أيضا عذابا شديدا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت على دعوته لا يزيح عنها ولا يعني ولا يتغير. فهذه كلها الأشياء اللي مر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اشتد العذاب واشتد التعذيب على المسلمين. الآن نزلت إنه أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. هذه كانت الحبشة الهجرة ليها هجرتين. الهجرة الأولى كان فيها 12 شخص فقط اللي هاجروا فيها، من ضمنهم عثمان بن عفان. طبعا قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بيت اسمه دار الأرقم ابن الأرقم علشان يعلمهم فيها. تعرفوا الأرقم كم كان عمره لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته؟ وفين بيته كان؟ الأرقم كان عمره 16 سنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيته علشان يجتمع فيه ويعلمهم الدين، يعلم الصحابة، علشان ما تعرف قريش فين يتجمعوا هم. فين مكانوا؟ بعد الصفا. تعرفوا الكعبة هناك كانت البيوت كلها حوالين الكعبة، بعد الصفا والمروة كانت في بيته، بيت هناك الأرقم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم. الشيء الثاني اللي هو الهجرة للحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار قال لهم روحوا هاجروا للحبشة هناك، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طبعا قريش ما انتبهت مين اللي هاجر، هاجروا 12 شخص فقط هم اللي هاجروا للحبشة. ليش؟ لأنه كان النجاشي على الدين النصراني، وكان لا يظلم عنده أحد وملك عادل، فقال لهم روحوا هناك. فراحوا، وطبعا من اكتشفت قريش بدأت يعني تشدد العذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. المسلمين أقاموا في الحبشة في أحسن جوار، حصلت حادثة رجعوا فيها المسلمين اللي في الحبشة. إيش هي هذه الحادثة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ على قريش عند الكعبة أواخر سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لما بيقرأ هذه الآية أول مرة كان المشركين يسمعوا القرآن، لما قرأوا عليهم كلهم سكتوا، ما حد قدر يتحرك. لما قال آخر الآية فاسجدوا لله واعبدوا، تخيلوا كل الكفار كل قريش اللي كانوا حوالين الرسول سجدوا معاه. طبعا هم لا شعوريا من حلاوة القرآن ومن جمال القراءة سجدوا معه. بعد كده فاقوا، كيف سجدنا؟ معناته كأنهم أسلموا. راحوا قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، إنه هو مدح آلهتنا. الخبر ده وصل للمسلمين اللي في الحبشة، وصل لهم هو بطريقة ثانية. إيش اللي وصل لهم هي؟ وصل لهم إنه قريش أسلمت، فرجعوا فرحانين من الحبشة لمكة،
فطبعا ما صدقت قريش إنهم رجعوا، أزداد التعذيب وأزداد الإيذاء لهم. هنا الآن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يهاجروا مرة تانية، لكن قريش دي المرة لأ، عارفة وتبغى تعرف إنه متى حيهاجر ومتى حيخرجوا، فبدأت تزيد العذاب، وكل واحد فيهم صار ينتبه على الموجودين اللي عنده علشان لا يهاجروا. بكرة إن شاء الله نكمل الهجرة للحبشة، الهجرة الثانية، وإيش عملت قريش علشان ترجعهم، كيف تكلمت مع النجاشي، وإيش رد النجاشي عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: لك روحي أما سمعت النداء؟ وهمومي قد أورثتني العناء، وحنيني إليك أضحى شعاعا قد تعالى فمس حتى السماء، ملأ الكون والفضاء وأمسى بين عينيك يسكب الأضواء. إيه أمسي أتذكر الحب طفلا فيه غنى شلاله كيف شاء، فيه مل اللقاء منا وإنا ما ارتوينا ولم نمل اللقاء. كيف تجري الحياة فينا إلهي والبعاد الأليم هد الرجاء؟ أنا لن يوقف البعاد حنيني، لا ولن يخنق الزمان النداء. ذاك حبي فلا يزال أتيا، دفقه الثر جاوز الجوزاء. لك روحي ومهجتي وسنوني، كل ما بي أهدي إليك فداء. هل سمعت النداء يا إلف روحي؟ أم هدير النداء ولا هباء؟ سيظل النداء يسري ويدوي ليعيد الهوى إلي بهاء، ويهز الفضاء حلو التغني، أنا من علم الطيور الغناء. فإذا ما سمعت يوما هديلا فهو فني منحته الورقاء، أو سمعت الطيور في الروض تجدو تطرب الروض والرؤى والسناء، ذاك مما تعلمته مزيجا من غنائي إذا ارتجيه دواء. لك روحي ردي إلي لقاء، فهمومي قد أورثتني العناء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام، هذا الخلق من الأخلاق المحمدية نتحدث عنه في هذه الحلقة، هو مستمد من اسم الله تعالى الرحمن، والتخلق بخلق صلة الأرحام يكون أولا بأن تقضي حوائج العباد وتحسن إليهم، سواء أحبوك أم لم يحبوك، شكروك أم جحدوا وشكروا غيرك. الله تعالى يرزق المؤمنين والكفار على حد سواء، ويعطيهم في الدنيا من واسع فضله، وكذلك أنت تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. صلة الرحم من أصول الدين، فالإسلام دين المودة والمحبة والألفة والاجتماع، دين التكافل والترابط بين البشر، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. والصلة لا تقتصر على الأرحام، بل هي أيضا صلة العبد بربه بالأوراد والأذكار، صلة العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر إلهي في كتاب الله العزيز. والصلة أيضا صلة الوالدين، صلة الأقرباء والجيران، صلة الصالحين، وكلها مطلوبة. صلة الأرحام من معانيها الزيارة، تقديم الهدية، المساعدة في المحنة قولا وفعلا، تذكر الآخر، التسليم ببشاشة الوجه، والتواصل ربما عبر الهاتف، المشاركة في الأفراح والأتراح، وأخيرا الدعاء. وصلة الرحم يمكن أن تكون بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، ويكون أيضا بالإحسان بالقول والفعل، ومساعدة المحتاج والسعي في مصلحته. أما قطيعة الرحم فتعني عدم الإحسان إلى الأقارب وإلى كل من ذكرنا. أيها الأحبة، شاعت بين الناس الخلافات، ولكن أخطرها هي التي بين الأرحام، فإذا بدأ الناس بقطع أرحامهم فكيف يكون لنا مجتمع متماسك ومتحد؟ الانقسام يبدأ داخل البيت وفي العائلة الواحدة، ويتسلل عندما لا نستطيع أن نسمو فوق النزاعات ونقع في فخ سوء الفهم، وعندما تطغى الأنا على مصلحة أفراد العائلة تتفكك الأسر وتضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن أساء إليك أحد أقربائك فأنت مطالب شرعا بالتماس الأعذار له والابتعاد عن سوء الظن، ولتقل: ربما هو متضايق من أولاده، أو ربما لديه مريض، أو قد يكون عنده مشاكل كثيرة وأنا لا أعرفها. ولو كان لك حق عند قريب لك وأنت مظلوم، فمن حقك طلب العدالة والاستحصال على الحقوق، أو القصاص لإساءة. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، وعند تحصيل الحقوق يجب أن تعود العلاقات كما كانت، حتى لا تعيش في دياجير من قطع الأرحام. عرف أبنائك بأصولك وفروعك، وفروع أصولك، وأصول زوجك وفروعهما، كي يحسنوا صلتهم بأرحامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الله ابن عون. نحن نقرأ في صفة الصفوة والحديث عن أولياء الأمة، والهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال: قيل لابن المبارك ابن عون بما ارتفع، يعني له مكان عندكم عالي عند الأولياء، بما؟ قال: بالاستقامة. الاستقامة هي أن تمشي على درب واحد ولا تروخ روغان الثعلب. الاستقامة هي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. الاستقامة هي قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا.

في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة، وين الآية مطلقة ما قالت لا عند الموت ولا في الدنيا ولا في الآخرة، وكون الآية سكتت فيحتمل أنها تتنزل في الجميع. والعلماء قالوا تكرار التاء، لماذا قال تتنزل ولم يقل تنزل عليهم الملائكة؟ تكرار التاء إشارة إلى تكرار التنزل. والإمام القرطبي لما فسر الآية قال تنزل عليهم في الدنيا، في آخر لحظة من لحظات الدنيا، وتنزل عليهم يعني في عند الموت، وتنزل عليهم في القبر، وتنزل عليهم في الآخرة. لكن الآية مطلقة تتنزل، ممكن تنزل عليك الملائكة هلأ، ممكن بكرة أنت ونازل تقدم في طلب بدك تقدمه بالجامعة تنزل الملائكة وبتقول له للموظف وقع، لو طلبك صعب بس الموظف بيوقع. وممكن يكون في عندك طلب بمكان آخر كمان عسير، تنزل الملائكة بتخليه يجر الألم على الورقة، بس تطلع من عنده يقول أنا على شو وقعت. الآية مطلقة تتنزل عليهم الملائكة، بس يا أخوان هذا الأمر حقيقة واقع، وهذا الأمر يقع لكم ومعكم. شو يعني تتنزل الملائكة؟ شو يعني؟ شو يعني اللي عم بيحرك الكون كله رب العالمين؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملك يمشي بحاجتك؟ يصعب عليه أن يرسل لك ملكا يدافع عنك؟ يصعب عليه جل جلاله أن يجعل معك ملائكة؟ وقد قال جل جلاله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. بس أنت ما عليك إلا أن تستقيم. الله يا أخوان الالتزام بدرب الله تعالى، الثبات على أمر الله تعالى، الاستقامة على تقوى الله تعالى، الله وكيلك سعادة لك في الدنيا وسعادة لك في الآخرة. حسبك أنك تكون مع رب الكون، وإذا أنت مع رب الكون فمن عليك؟ بس عليك أن تستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ابن عون بما ارتفع بالاستقامة. الصالحون قالوا أنت تطلب من ربك الكرامة، يا رب هيك فرجيني شيء كرامي، خلي يصير قدامي كرامي، وربك يطلب منك الاستقامة. أنت استقيم وسترى وتسمع ويحدث معك أشياء، شيء يقال وشيء لا يقال، بس عليك أن تستقيم. والاستقامة أربعة أمور، في أربعة أمور: استقامة في الزمان، واستقامة في المكان، واستقامة في الأحوال، واستقامة في الموضوعات. استقامة في الزمان يعني أنت برمضان تقبل على الله، بس بشوال ما بتترك الإقبال على الله، كمان بشوال بتقبل على الله، وبذو الحجة وبذو القعدة وبرجب وشعبان ومحرم صفار وجمادة وجمادة وربيع وربيع كله بتقبل على الله. يوم الجمعة تقبل على الله، والسبت كمان تقبل، والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، وقت الصلاة تقبل على الله، وبعد الصلاة تقبل على الله، وقبل الصلاة تقبل على الله، والصلاة تنضبط بأمر الله، وبعد الصلاة وقبل الصلاة. هذا المؤمن المنضبط بأمر الله، هذا المؤمن المزكى، هذا المؤمن المربى، هذا المؤمن اللي له معلم. بس المؤمن اللي ما له معلم بيفكر الدين صلاة، إنه أنا بصلي، والدين صوم أنا بصوم، والدين زكاة أنا دافع زكاة، والدين حج أنا طلعت على الحج. بس بقى هو بيغتاب، بنم، بيسرق، بيعتدي على الأعراض، بيؤذي، بس بيقول لك أنا مصلي وبصوم زكي وبحج، مو منيح خالص. لا، لو كان له شيخ يربيه، له معلم يربيه، كان ذكروا بأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما بيصير ربنا الله بقلب الصلاة وبرات الصلاة ربنا المال، لا، هون ربنا الله وهنيك ربنا الله، ما بيصير بالجامع ربنا الله.
وبالسوء التجاري ربنا الشهوة، لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بصير برمضان ربنا الله بس بالعيد بيروح بيعمل السبعة وزمتها، لا، قالوا ربنا الله ثم استقامة في الزمان، استقامة في المكان، بالجامع هو منضبط بأمر الله، وببيته منضبط بأمر الله، وبالشارع منضبط بأمر الله، بالأصل العدلي منضبط بأمر الله، وبالبناية تبعه منضبط بأمر الله، وبحفلة العرس منضبط بأمر الله، وبيروت منضبط بأمر الله، وماليزيا منضبط بأمر الله، وتركيا منضبط بأمر الله، بكل بلد بالعالم يسافرون. أما والله بيطلع لبلد بعيد أو ربي بيقول لك هنيك ما حدا بيعرفنا، لو خربطنا يعني ما حدا دريان. لا، أنت من جماعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، استقامة في الزمان، استقامة في المكان، استقامة في الموضوعات، يعني بالعبادات هو منضبط، وبالمعاملات منضبط، وبالأحوال الشخصية بالأسرة منضبط، والمرافعات القضائية منضبط، منضبط بكل الموضوعات. أما أخي أنا شوف يعني صلاة بصلي وصوم بصوم ودرس بحضر وذكر بذكر، بس أنا إلي صاحبة ما بتركها، يعني إنه أنا بس بدي خالف الله بهي الشغلة، يعني هالموضوع بدي ضل خالف الله فيه، أنا مخالف الله فيه ولا بدي ضل خالف الله؟ ما تفتحوا لي سيرته خير إن شاء الله، بس أنت سامحني خرجت من هالآية، لأنه الآية بتقول ربنا الله ثم استقام، أنت استقاموا إلا هالموضوع، يعني ما استقاموا، معناتها جواب الآية ما في تتنزل عليهم الملائكة. أنا إذا قال الله فالأمر أمره، بس والله أنا بحبها منيح منيح، خذ أبوك وأمك روحوا دقوا الباب عليهم أدولهم أنا بدي أتزوج بنتكم وتزوجها. والله يا أخوان أنا مرات بكون ماشي بالطريق بشوف شب وبنت ماشيين مع بعضهم ويظهر بأنه ما يعني مو زوجين، مو صدق بدعي لهم بقول هيك الله يكرمهم يتزوجوا ويضلوا يمشوا مع بعضهم هيك، مش كبعد ما يتزوجوا ما عاد يمشوا مع بعضهم. والله بدعي لهم انه يا رب يتزوجوا ويضلوا ماشيين مع بعض. لكن الحقيقه شهوات النفس مرات يعني بتخلي الانسان انه انا بدي اخذ ملذاتي بس ما التزم، الزواج فيه التزام، يعني انت ماشي حنعطيك هالبنت بس انت الان معني بان تنفق عليها، انت الان مسؤول ان تؤدي لها حقوقها، انت يا بنتي مسؤوله ان تؤدي لها حقوقها. والشيطان لا ما بده هيك، انا بدي اخذ الشهوه اللي بدي اياها بس لا ما بدي التزم، تعال زوجك يا لا ما بدي، ما بدي انأسر لهالمخلوقه، كيف ما الزواج هو هيك. الشيطان مرات بيخلي الواحد يستسهل انه انا بدي الشغله بس الشهوه بدون التزاماتها. الشريعه ما منعت الشهوه لكن نظمتها، خذها بس التزم بمسؤولياتها وبعقودها. فمرات واحد ملتزم بكل الموضوعات بيقول لك بس أنا يعني موضوع المعاملات المالية وأنه أنا حكم الدين بقلب معملي شركتي مكتبي ما بحب فوت هالفوتة ولا ما يجعني راسي بعدين ولا يطلع شيء صح وشيء خطأ، شو بدي غير لغير، خلاص أنا كلهم بخ يعني كلهم ركزون، عبادات منيح، قض بصر منيح، علاقات أسرية منيح، بالمحكمة مرافعات قضائية منيح، بس معاملات مالية مالي بهالوارد، معناته سامحني مو من جماعة استقام. استقاموا هيك معناته زمان مكان موضوعات. رقم أربعة الأحوال، في واحد هو فقير تلاقيه مقبل على الله حتى إذا صار معه مصاري كتير، يا لطيف تحسه كأنه شخص آخر أو هو شخص آخر، يعني يتقلب معناته مستقام. هو مريض يلتجئ إلى الله بس يطيب، نسأل الله السلام، مرات يعصي الله بالعكس يعني مشكلة، قبل الفحص يلتجئ إلى الله بس ينجح بيعصي الله، معناته مو من جماعة استقام. هلأ أنا بدي أتدرب وأنت بدك تتدرب تكون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بالزمان وبالمكان وبالأحوال وبالموضوعات. كيف؟ شو بدي ساوي أنا مشان أكون من هون؟ لأنه المكافأة يا أخوان كتير عالية، تتنزل عليهم الملائكة. شو بتقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف هو تألم القلب
من توقع مكروه في المستقبل. الحزن هو تألم القلب من وقوع مكروه في الماضي. يعني الملائكة عم تقول له أنت ما تخاف، مستقبلك مضمون وماضيك كمان عند الله عز وجل له مكانه. يعني أنا لو معي شهادة مثلا عادية، ملائكة عم تقول لك يا أخي لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بشتغل، يعني بس بشتغل شغلة هيك ويمكن بسيطة، الشغلة ما بجيب مصاري كتير، عم نقول لك لا تخاف ولا تحزن، بس أنا بتعرف يعني والله الله يرحم والدي ومسؤول عن أمي ودي أتجوز وفي ثلاث إخواتي هدول البنات ما تجوزوا لسه، لا تخاف ولا تحزن، بس أنا أبي تارك أمي وكل وهي وين راح تجوز وهي تجوزت وأنا قاعد لحالي وشو الأمور كتير كتير صعبة عندي، لا تخاف ولا تحزن. أنت بس كون من جماعة، أنت الحمد لله من جماعة ربنا الله، بس كون من جماعة في استقامة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوف بعدين شو بيقولوا لك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، لا تكن عنا، نحن أولياؤكم، يعني سيدنا جبريل بيطلع إيده، الملائكة كلها بتقول لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها بالآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شو ما بتطلبوا، نزلا يعني ضيافة من غفور رحيم. فالاستقامة يا أخوة يا شباب يا رجال والله بترفعكم. كيف أنا بدي استقيم؟ بدك مجلس علم، بدك مجلس ذكر، بدك رفيق صالح، بدك علم، مشان العلم هو بيقول لك انه هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. مجلس علم مشان اذا نسيت. نحن يا اخوان ليش هلا مثلا يعني موضوع انه الدرس يوم الاثنين، يعني الحقيقه مهم الدرس ومهم اليوم كمان. هلا انا بحضر خطبه الجمعه ودرس ما بعد الجمعه، فبتسكر يعني هيك، والحقيقة باخذ هيك نفحة إيمانية قوية، بطلع هلا خالط الناس، ببيع بشتري بأجر بوكل بمزح بضحك بمرض طيب. يعني يوم السبت بيضل معي من الموضوع، الأحد هر نصه، التنين حيفرط، بيجي درس التنين رد بقى منعبي الخزان، تحضر درس الثلاثة أربعة يعني مشان تضلك أنت دائما هيك على صلة، يعني تشحن يعني جاري الشحن بحيث الحالة الإيمانية تكون عالية. وإن كان هو مع التكرار، مع التكرار بإذن الله بيصير الواحد كله سبت أحد اثنين خميس كله مقبل على الله عز وجل. واحد من الصالحين كان يخاطب رب العالمين يقول في حبكم رمضان عمري كله، أنا كل أيامي مثل رمضان، في حبكم رمضان عمري كله ما بين إحياء وطي، أنا كل ليالي في عندي إحياء في الليل وطي لشهواتي في النهار عما لا يرضي الله. بس على كل أحوال أقل شيء هيك، يعني بالجمعة عندك هيك نفحة إيمانية، بالتنين عندك نفحة إيمانية، إذا أنت كمان ساويت موعد ثالث ورابع شو عليه؟ يعني هلأ خلص شغلك التزاماتك بالبيت، رح تساعد زمان على الجامع، يوم دورة قرآن، يوم دورة حديث، يوم مجلس علم، يوم صحبة صالحة اجتمعت معهم، تحس حالك يعني في حالة إيمانية عالية. والله يا أخوان اللي بيعيش بحالة إيمانية، أنتوا الحمد لله الحمد لله يعني مجربين، تشعر سعادة، سعادة مبسوط مسرور، أنت مسرور مرتاح. يعني هلأ لا تأخذني، الحقيقة في مرات أعباء مادية على كل واحد بيناتنا، في أعباء حياتية، بس هيك بيقول لك ما بعرف، يعني في سرور داخلي. يعني أنا صح مثلا والله علي التزام مادي معين، بس ما بعرف هيك يعني مرتاح مطمئن أخي. هذا الطمأنينة يا أخوان تعلمون يعني حقها مصاري كثير. يا حرام في ناس عنده كل شيء ما له مطمئن، بقول لك أنا مو مرتاح، متضايق مقروق مزعوج ما بعرف ليش، مالي عرفان، صار بده أطباء نفسية وصار بده عنده مشكلة، مشكلة الحالة الإيمانية. قيل لابن المبارك ابن عون بما ارتفع؟ قال بالاستقامة. عن خارجة قال صحبت عبد الله ابن عون 24 سنة، شوف هالكلمة، قال فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. ما شاء الله. هلا الله أعلم، يعني هو لقي أصحابه صاحبه 24 سنة، يقول والله أنا شفت هالرجل منضبط بأمر الله،
هلأ ممكن تكون تزل قدمه يخطئ، بس يعني خطأه بالنسبة لصوابه قليل. قال: وكان ابن عون لا يغضب، وإذا أغضبه الرجل قال: بارك الله فيك. يا سلام، والله شيء بشح الغضب. يعني في ناس محترمين جدا جدا، انتم بتعرفوا هلا في حواليكم في اشخاص تعرفونهم، يا اخي فعلا يعني بتشتهي كل شيء بتشتهي منه، يعني سروره بتشتهي وغضبه بتشتهي وزعله ورضاه وغناه وفقره، اخلاق عاليه، ادب عالي. الله يجعل اخلاقنا من اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مره النبي صلى الله عليه وسلم زار صحابيا، فأنتم بتعرفوا الاستئذان بيقول السلام عليكم. الصحابي موجود بالبيت وسمع ما حكى شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. النبي ثلاث مرات ما حدا جاوب، مشي. قام لحقوا الصحابي، قال: يا رسول الله، يا رسول الله. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. قال: جيت وقلت السلام عليكم. قال: ايه والله يعني سمعتك، بس كنت احب ان استزيد من دعائك لي بالسلام والرحمه، السلام عليكم ورحمه الله، حابب هيك والله تقول لي مره ثانيه السلام عليكم ورحمه الله. السلام. وكان ابن عون يقول: لو ان رجلا انقطع الى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ يا سلام، الله بيفتح عليهم كلام الأولياء، يعني بتحس فيه كلام هيك مؤثر. لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ وقال أبو مالك: نازع ابن عون رجل، يبدو صار مخاصمة بين الرجل وعبد الله بن عون، فقال ابن عون: لولا أن يكتب علي لقلت، لولا أن يكتب علي لقلت، بس ما بدي أحكي بلا ما ينكتب علي. قال: ومرة قال لنا بعض أصحابنا عن ابن عون أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فتصدق صدقة كبيرة. شلون أنا طلع صوتي فوق صوت أمي؟ يا لطيف. شايف أنت لما بتصاحب هؤلاء بيعلموك، بيقوم واحدنا بجوز واحدنا ما له منتبه، في واحدنا صاير طلعان خلقه عادي، هو معصية. أنا عفوا عيط بوجه أمي، معصية هي، بس هو من كتر ما لأول مرة عيط بوجه أمه زعل، بس على مرة تانية تالتة رابعة لا صار عادي، عادي يعني بيعيط وبيزعلها وبيطلع من البيت وهي عم تبكي عادي. شايف هو أصل الفطرة بتقول له هذا خطأ، بس مع تكرار المعصية بصير عادي، فبده يحضر له هيك درس خطبة جمعة مشان تذكره شو عادي مو عادي. شوف شو بيعملوا الصالحون. مرة نادته هو عم تناديه، يعني عم تقول له عبد الله، فسأل لبيك بجوز، بس عيط بصوت عالي. قال: فتصدق صدقة كبيرة. آخر شيء، أدرك ابن عون أنس بن مالك وصاحبه، ويقال إنه أسند عنه وروى عن الحسن وابن سيرين. أخبرنا بكار قال: كان ابن عون في مرضه أصبر من أنت رائن، ما رأيته يشكو شيئا من علته حتى مات، ومات في رجب سنة 151. يعني لما بيقولوا أنه أدرك أنس بن مالك معناها بأنه من التابعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.